0: Arabesque.
1: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
2: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع رحمة محسن بغناية الشيلة وقعت من مسلسل علي كلاي اللي خرج عام 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمد البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي وبسام رجب.

شو ناطر وائل كفوري من مسلسل بالحرام اللي خرج عام 2026 للمخرج فيليب أسمر، بطولة ماجي بوغوسن، توني عيسى، سارة أبي كنعان، إلسا زغيب، تقلى شمعون، باسم غنية، وسام صباخ، سينتيا كرم، نادية شربل، إيلي متري، طارق تميم، مجدي مشموشي، كارول عبود، جيسيكا نصار وغيرهم من نجوم.

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودين،
2: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
4: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: سوا.
1: كان هذا يا بها سلطان في غناية مسلسل سوا سوا اللي خرج عام 2026 للمخرج عصام عبد الحميد، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، خالد كمال، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عبدين، حسني شتاء، فتوح أحمد، عبد العزيز مخيون، فاطمة عادل وسوسن بدر. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمو معكم إيهاب يونس في جينيريك مسلسل أهل الخطايا اللي خرج عام 2025 للمخرج رؤوف عبد العزيز، بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، إسلام جمال، فرح الزاهد، أشرف زكي، ولا شريف، سارة درزاوي، نوران ماجد، هنادي عبد الخالق، مصطفى رشدي، عبير منير، لشينا لشين، وأحمد عبد المجيد.

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودين
2: يلا الآن الآن خذ يا سيد الآن اللهم صل على سيدنا النبي.
3: شوف صوتك سمعنا
2: يا ما عشان الناس
3: سمعنا ما ياكلوا في الناس كتير بتوسع يلا
2: عشان خاطرك.

بحبك وبريدك. هكا غنى حمادة هلال من مسلسل المداح، واحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا رحمة رياض في جينيريك مسلسل حكاية نرجس اللي خرج عام 2026 للمخرج سامح علاء، بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، ثامر نبيل، أحمد عزمي، يوسف رأفت، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر، إلهام وجدي، بسنت أبو باشا وغيرهم من نجوم.

مازلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع معاكم جينيريك مسلسل فالنتينو اللي خرج عام 2019 للمخرج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دليل عبد العزيز، هادي الجيار، داليا البحيري، سمير صبري، سليمان عيد، حمدي المرغني، مصطفى هريدي، هدى المفتي، عادل أنور، وفاء صادق، مجدي بدر، محمد الكيلاني، علاء عمر، محمد التاجي، ريم المصري، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، نعام الجريتلي، صفاء جلال، نادية نجم، علي ربيع وغيرهم من نجوم.

ميلودينه ميلودينه اغاني الافلام اغاني المسلسلات ميلودينه تونسيه عربيه وعالميه ميلودينه مع وصال سنوسي.

اسأل دموع عينيها كغنات وردة الجزائرية من فيلم ألمز وعبد الحمولي اللي خرج عام 1962 للمخرج حلمي رفلة، بطولة وردة الجزائرية عادل مأمون، حسين رياض، شكري سرحان، حسن فايق، فؤاد المهندس، توفيق الدقن، إبراهيم عمارة، نادية الجندي، عبد المنعم إسماعيل وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا مسار إجباري ريتك معايا من فيلم هيبتا اللي خرج عام 2016 للمخرج هادي الباجوري والمخرج محمود زهران، بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، دينا الشربيني، جميلة عوض، ياسمين رئيس، شيرين رضا، نيلي كريم، أنوشكا، سلوى محمد علي، أحمد بدير، كندا علوش، هاني عادل وغيرهم من نجوم.

0: أغاني الأفلام والمسلسلات.
1: ميلودي صحت خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى الحساب بصحة خمسة باب.

0: انت ويتاج راسي.
1: كانت هذه غناية فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد وغيرهم من نجوم. رحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ثامر حسني بغناية حياتنا من فيلم بحبك اللي خرج عام 2022، سيناريو حوار وإخراج وتمثيل ثامر حسني، ويشاركوه في البطولة هاني الزاهد وهدى المفتي.

هكا نوصل معكم الختام لقاءنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع أحمد سعد سايرين يا دنيا من فيلم من أجل زيكو اللي خرج عام 2022 للمخرج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب نون ستوب

0: Arabesk.
1: Arabesk. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقاربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، مش هو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد ترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما نحن مضبينا في إطار تنزيل المسائل في إطار هي أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باه، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: به، صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط،
1: و
0: ما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حبي ذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على وجيعة
0: طبعا والألم. شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقح شديد.
1: فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي
0: قريش،
1: كفار قريش
0: مسهم
1: في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة هذه.
1: آمنت يعني
0: هي كلمات ينطقها اللسان ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن الله يعرف بطبيعة الحال
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص وهذا الابتلاء وهذه حقيقة الابتلاء.
0: نعم. فنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة كذلك، حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم مازال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة ما حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي وسيهم. إذن خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر حصلت،
1: هي مصيبة. بيا ربي حبي يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذي تو احنا في الخاص خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلق من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام إلى الخاص، لا لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت
1: وقص على ذلك
0: أحد به
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به تو وتلك الايام بصفه عامه
0: هي
1: تلك الايام نداوله بين الناس. يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن هو دول. سأته أزمان كما يقول الشاعر
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعر يعني في المسألة يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش

0: بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
1: ثنائية.
0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: وتبدل الأحوال سريع، من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
0: وهذه سنة يعلم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء، تسمى العظباء. قيل الناقة العظباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
1: جمال صغير،
0: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العظباء، فشق ذلك على المسلمين.
1: كيفاش الأعرابي والقعود بتاعه يسبقوا ناقة الرسول
0: صلى الله عليه وسلم تبارك اليوم، يعني كيفاش؟ فشق ذلك عليهم، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فق بهم، حس به. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة،
1: يعني في وقتها، أي يطرق الحديد وهو ساخن.
0: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف، فما رفعة من رفعة. هو شوف، لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ملو العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله. مال هذوما كيفاش ربي يضعهم؟ لا. فما هو من متعلقات الدنيا
1: بالضبط.
0: حق على الله ما ارتفع شيء،
1: شيء
0: أي شيء، شيء من الدنيا،
1: من الدنيا،
0: مش أي شيء، لكن من الدنيا،
1: مادي، مبدئية،
0: مال، جاه، جمال،
1: عظمة.
0: وهذا أخويا محمد رمزي، لما ننظر للتاريخ،
1: دروس
0: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
1: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس، ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية تقريبا، كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجوا ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها وبعد إلى نزول.
0: نعم،
1: قاعدة كونية،
0: وهذه عندها يعني علامات، وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني على المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب، يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا، دولة إسلامية، دولة الأغالبة.
1: دولة
0: الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما ادفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت السيطرة بالكامل. باليرمو، احنا نقول لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك، فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا

0: لكن مش كون خالو غدوة الصين، وبعدها الله أعلم
1: طبعا
0: مش كون،
1: طبعا.
0: وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا، حتى في علم الاجتماع ومن خلال الاستقراء ومن خلال المعطيات الأنثروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
1: يعني لا طبعا،
0: يعني هذه
1: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
0: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
1: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته،
0: نعم،
1: وكل شيء يأخذ وقته،
0: نعم،
1: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف، هكذا.
0: ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح.
1: بالضبط،
0: يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم
1: الكلم
0: الطيب
1: الطيب
0: والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه
1: سبحان
0: وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام
1: السلام
0: الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه،
1: بعلمه
0: وبأخلاقه،
1: بأخلاقه، يعني بدينه.
0: هذه السنة،
1: السمو الحقيقي،
0: هذا السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض،
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع منهم ثلاثا بينهم أو علم ينتفع به. فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس لما نتحدث عنها. شوف، الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي
1: ابني
0: لي لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نسل، شوف علا وتجبر وتكبر في الأخر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. بر هاي هاوكا في البحر، يعني في البحر وريني شو تعمل.
1: هاي حقيقتك،
0: هاي حقيقتك،
1: هاي إمكانيتك، هاي قوتك،
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت، هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز متاعه المفاتح متاع الكنوز لازمها
1: جبابرة باش ينجموا
0: يعني
1: يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركة ما فيش على الكنوز،
1: بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي للآن،
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. أنا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكائي، وكان كذا. لا، ونسب الفضل إلى نفسه ونسي
1: طغى وتجبر
0: يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة،
0: نعم،
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم، سخر له الله ما سخر من الإنس والجن،
0: نعم،
1: وفي النهاية معناها
0: نعم، نعم، نعم، نعم،
1: الميتة
0: نعم،
1: متاعه نعم، كيف
0: نعم،
1: كانت
0: نعم، نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لتفطنوا إلى المنسى التي إلى إلى إلى
1: نعم
0: التي كانت تأكل
1: عليها
0: منسته.
1: بالضبط.
0: يعني كانت هناك
1: حشرة،
0: يعني حشرة حيوان، يعني يقولوا إحنا مخلوق بسيط جدا ضعيف،
1: نعم،
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها، شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راهو الجمال ما يدوم لكش،
1: لا فما جمال يدوم،
0: جمال الظاهر، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي يعني.
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فذاك باذن الله يقال
1: اخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم،
1: القلب السليم،
0: نعم،
1: هذا يدوم،
0: نعم،
1: باذن الله. ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال،
0: نعم،
1: وهذا قلناه في البداية،
0: نعم،
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف، جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما
0: نعم،
1: إلى ذلك،
0: نعم،
1: كلما زادنا
0: نعم،
1: في العمر
0: نعم، نعم،
1: زاد،
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة، حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم، إذا كنا في شدة راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم. معناه الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: شيء وهو خير لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في مك في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: وهو كذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله، ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه وبين نفسه، يعني ال- ال- ال- ال- أنت توغني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، أنا ما تعرفش عليها. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان، ولكن ما كانواش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه وهو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعو اما فر مذعورا
1: او قتل او قتل
0: او حكم او تسلطت عليه من شيعته او من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه، او ربما يعني
1: الاسكندر الثاني الامبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: تنقيب
1: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها امطار، والشعب كان معناه يعاني الجوع ويموتوا بالالاف وبعشرات الالاف من الجوع والفقر ومن البرد وما الى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على رواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: والدولة
1: العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيلة وسلبت أمواله وتفتت، يعني في ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل ما سوى
1: والعياذ بالله والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء،
0: بيده الخير إنه على كل شيء
1: يعني قدير. يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش
0: نعم.
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا، رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها؟ كن فيكون،
0: هو كذا
1: كن فيكون، والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي ايش بشي
0: هنا هالخيرات اللي عندي هذا هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالأرزاق
1: اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي وفاو ايش بد ما ايش بد ايش بد ايش بد ايش بد يا اخوي
1: ما عندي ما يتوفاش
0: ما توفاش
1: كما نقولوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بهم
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا وكلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا
0: فلهنا ربي شقال من بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة الثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته ها يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات فهمت
1: كثرة الأموال نعم يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فما تعرف تروح قول وانت ايش عندك ولا ما عندكش قديش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في نار أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد المقرب
1: خبر معناه بتاع وفاة
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه معناه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فذك علاش الأيام ودول راهن مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك إذن هذا هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فغرك شغلك فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: واضحين وسهلين
0: اغتنمهم يعني راهو من الأخر حب يقول لك راهو باش يجيك باش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة باش يصير الموت أنت في الغيب راك غني باش يكون غدوة فما فقر راهو الفقر مش بمعنى حتى المادي
1: مش
0: الكلمة
1: المادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله الله الغني الحميد يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهد ومعنتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتخروا به وكنا نصهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه وفي أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته معاش يقولوا له توا الشباب يسمعوا في اللي هما يلعبوا كمال الأجسام
1: كمال الأجسام
0: كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر بشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليات الأولمبية هذيا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهو هذه العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: اصبح ما انتهى كيف اصبح وكيف
1: يعني قوة الضعف ترجع
0: سبحان الله
1: هذيك كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولو تكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كله القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال لا لا يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا
0: بالحق
1: القوة والعظمة هذه شو المرض متاح.
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي. طول الأمل، طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي خلط فيه، ماشي في باله أنه هو يعني ما هوش بشي يزول عليه،
1: نعمة ما هيش بشي تزول عليه، هو القوة ما هيش بشي تزول، والشباب ما هوش بشي يزول،
0: مش يقعد هو ديما يحكم، مش يقعد ديما هو عنده الفلوس، مش يقعد ديما هو اللي كذا، يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فإنه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذية يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء أخذت الأرض وزخرفها وزينت. الزخرف ما يدومش وزينة ما تدومش وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول في كلمة دوام الحال من المحال،
1: دوام الحال
0: من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة
0: لكن
1: ممتعة
0: الخضار ما يدومش، والنبتة هذيك ما تدومش، طالت أم قصرت تاخذ الوقت
1: بتاعها وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط هذا هو التداول. لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك، نعم.
1: وهذه تلك الأيام نداولها، راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة اللي هو الابن ربما، اللي هو الحفيد ربما، اللي هو إنسان آخر مختلف عليك يعني.
0: حتى
1: في السياق
0: حتى فلسفة الميراث، عندك فلوس انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوف فيها، العقارات اللي موجوده، الملكيه تنتقل. شوف الطبيعه، هي تقوم على التداول، الليل والنهار تقوم على التعاقد.
1: فصول
0: يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. الموت والحياه، وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر.
0: هذا يخلف هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم، واليسر لا يدوم، والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق،
0: إذا كان صادق بإذن الله، بإذن الله يدوم لأنه يثمر بإذن الله، لأنه كما كلمة طيبة. شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومن فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم.
1: تدوم.
0: سمعت تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل، فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ندولها بين الناس خلينا فحقيقة لحقيقة الفناء، وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد، فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كيف يصيبهم، ما أصابهم، كيف يفرون، كيف يقتلون، كيف يجرحون، كيف تدور عليهم الدائرة.
1: سنة الحياة ودوام الحال من المحال، هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السامح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يفهم بعض الناس المسارعة في الخير فهما غير دقيق، فيظن أن عليه أن يستجيب لكل طلب، وأن يتدخل في كل مشكلة، وأن يعطي في كل موقف، وأن يتحمل فوق طاقته. ليس هذا هو المقصود. فالإسلام يدعونا إلى الخير، ولكنه يعلمنا أيضا الحكمة. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة جزء من الخير. إذا أردت أن تساعد إنسانا فاسأل ما المساعدة التي تنفعه حقا. إذا أردت أن تعطي فقيرا فلا تنظر فقط إلى ما يريح ضميرك، بل انظر إلى ما يحفظ كرامته ويحقق حاجته. إذا أردت أن تنصح شخصا فاختر الوقت والأسلوب. إذا أردت أن تصلح بين اثنين فاعرف ما تقول وما تترك. وإذا أردت أن تنشر خيرا على وسائل التواصل فتثبت أولا من صحة ما تنشر. فقد يكون الإنسان يظن أنه يسارع في نشر الخير، وهو في الحقيقة يسارع في نشر معلومة خاطئة. إذن المسارعة في الخير تحتاج إلى سرعة في النية وتأني في التنفيذ، حيث يلزم التأني. وهنا يظهر جمال التوازن في التربية الإسلامية. لا تكن بطيئا في الخير بسبب الكسل، ولا تكن متهورا باسم الحماسة. كن مبادرا ولكن كن واعيا. كن سريعا إلى الخير ولكن أحسن فعله. كن كريما ولكن لا تجعل كرمك سببا في إفساد غيرك. كن ناصحا ولكن لا تجعل نصيحتك إهانة. وهذه في المسارعة التي نريدها: مبادرة بقلب حي، وبصيرة بعقل واع. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنجمع خيوط هذه السلسلة ونسأل: ماذا لو جعلنا المسارعة في الخيرات أسلوب حياتنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: الماتينال جون.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. اليوم انطلاق عملية تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهنة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، وذلك بعد زيارة أدها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما طلع على وضعية الموارد المائية بالسد. شركة نقل تونس تنطلق بداية من اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على تعرفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة منها. الوضع الجوي في بلادنا يتميز بحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع ظهور الشهيلي، والذي يتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقر بوجود صعوبات داخل البلاد في وقت تخطط فيه واشنطن لتجديد العقوبات على طهران، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بخفض نسبة التضخم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال اليوم أن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. ورئيس الأوكراني يؤكد حاجة بلاده إلى 30 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرتها الدفاعية ضد الهجمة الروسية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
11: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
10: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
12: نعيش معاك الحكاية.
13: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
10: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
10: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير، صباحكم أحلى صباح وقت اللي تكونوا أنتم معدلين موجتكم على موجتنا. مرحبا بكل المستمعين. 6:36 دقيقة ننطلقوا وتنطلق برامجنا إن شاء الله على الأثير. نسلم عليكم اليوم كالعادة وكيف ما كل يوم. اليوم نهار الاثنين 24 أوت، أما كالعادة على خاطر مستمعينا كرام استنستوا بفقراتنا اللي تجيكم تباعا كما اليوم. من بعد شوية عن أنفو ترافيك وبش نعملوا دورة على كياسات نجني الحالة متاحهم انتوما كيفاش قاعدين دبة دبة تخلطوا اللوين إن شاء الله الخدمة وإلى مروحين المفيد ربي يقضي الحوايج. من بعد عنا توب سبور اللي بش يوصلنا للنشرة الأخبار الأولى للسبعة ونص. بعد نكونوا معاكم بيانسيوغ بالميتيو ونعرفوا حالة الطقس ونعملوا طلة على الأخبار الموجودين في الصحافة المكتوبة. سينو ضيوفنا موجودين باش يكونوا معنا اليوم باش نحكيوا على سعر البيض اللي الحق ولا مشط برشا ماناش فاهمين علاش، بلوتو نجموا نتوقعوا علاش ما ميسالش. نسمعوا رئيس غرفة الدواجن واللحوم الحمراء اللي باش يكونوا معنا من بعد شوية وهذايا أبارتيغ من 8 باش زادا نعملوا طلع على مدينة العلوم وباش نشوفوا ليلة النجوم اللي باش تكون نهار الخميس إن شاء الله. وزادة باش نعملوا طلع على جمعياتنا اللي قاعدة تخدم تونسي، هذه جمعية اللي تهتم بالثروة البحرية واللي باش نشوفوا ليزاكتيفيتي متاعها. هذه الكل من هوني حتى كشي للعشرة من غير ما نزيد أكثر كلام خاطر باش نخلي يقول لنا كاظم ساهر الصباح وكي سكر اللي باش يهزنا ديريكتومون لشنو صار نهار كيف ما اليوم نهار 24 أوت في العالم. يلا موسيقى.

0: الخير يسبح النور،
1: أحلى صبحية أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك
0: كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الاثنين 24 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1920 القوات الفرنسية تحتل حلب ودمشق بعد ما انتصرت على قوات الملك فيصل الأول، وهكا يتم الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، بالرغم اللي بريطانيا هي اللي ساندت الملك فيصل في الثورة العربية على السلطة العثمانية، ورغم ذلك تخلت عليه بعد 4 شهور من جلوسه على العرش، على خاطر في نفس النهار باش يتم الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين. يعني كيف تدخل المصالح لعاد فيها حبيب ولا قريب، خذ بايك وهات باي. 1929 ميثاق باريس، وزاد اسمه معاهدة كيلوغ برايان، يتم إعلانها رسميا، وهي معاهدة ثنائية بين أمريكا وفرنسا يتم باقتضاها بين الدولتين التخلي على الحرب كأداة سياسية، وما يتم تسوية أي نزاع ولا خلاف إلا بالوسائل السلمية. واقترح وزير الخارجية الأمريكي إلي الميثاق هذايا مفتوح قدام الدول الكل اللي تحب تنضم، وهاكم تراو من وقت هالتوا سمعتوشي كرتوشة ولا حس دبابة ولا قنابل وشفتوشي موتة ولا مجاريح أبدا، على خاطر اللي راو فيه ونسمعوا به الكل في كواكب شقيقة كما المريخ وزحل. إن شاء الله ربي يهديهم ويتشبهوا بأبناء كوكب الأرض وينعموا كيفنا بالأمن والطمأنينة في لمان.
0: كيما اليوم
1: مع محمد رمزي المنصوري
3: الماتينال جون.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. يلا باش نعملوا طلع على ترافيك انفو باش نمشي ونشوفوا شنو ما كياستنا. وإذا كان أنتوا ما في الثنية سيسر واحكم وحيدة وحيدة نبدأ بالعباد اللي داخلة للسنتر فيل من لوتوروت البياج مورنيك سيي بدأ يتعبد دونك سيسر واحكم وحيدة وحيدة من لدو سنس دونك خذوا فتر مال ان باسيانس. سينو إذا كان جايين من حمام الشط تلقاو بعد بير الكار نتاع بير البيت تلقاو شوية الحق سيركولاسيون الخروج من حمام لمز هذا كيف كيف بحضة دار البي دون لي دو سونس. ما تنساوش اللي ثنية الزهرة باش تلقاوها متفاضية مي باغ كونتخ الثنية اللي تهزكم اللي نسميوها ثنية رادس اللي تهز من بن عروس حتى كشي المرسى هذيك باش تلقاوها شويه بدات تكتظ بطريف بطريف. نمشيو بعد اللوتوروت اذا كان انتم في مفترق باب عليوه والا جبل جلود تلقاو اللي فما الثنيه اللي تخافو اللي فما عن لوتوروت شويه في الريجيونال 22 معبيه في السنس اللي هز المنصف باي وغادي كبدات السيركولاسيون سيسر واحكم باب سعدون من شيرة السيدة بدات زادا كيف كيف تكتظ. سينو نلقاو في الروتيكس من شيرة حي ابن خلدون السانس اللي هز حتى كشيل المطار هي البلاصة اللي معبية وفما شوية كراهب سيسر ويحكم العباد الكل نعرف اللي توا وقايت باش برش عباد خرجوا برش عباد قريب يخلطوا للخدمة وما زال شكون قصد ربي توا سيسر ويحكم وحيدة وحيدة فوتخو مالهم باسيانس برش أغني باش يكونوا معاكم على إذاعتنا دونك تبعونا. خليكم مع الشامة اللي باش تقول لنا الزين اللي عطاك الله ومن بعد نرجعولكم الأكثر أخبار.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور. صباح خير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على اللايف سخيمينج، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أكيد البداية ستكون بتارنتو مع أول ميدالية ذهبية البارح لفراس القطوسي.
4: برونتو تارانتو.
3: نقول صباح الخير، صباح النور لمبعوث الإذاعة التونسية زميلي وصديقي زياد الخياري، اللي حاضر في كل المتابعات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط مع دخول المعدن النفيس البارح الميدالية ذهبية لفراس القطوسي. زياد صباح النور، أهلا وسهلا.
5: صباح النور منى، تحية ليك وتحية لكل تبعوا.
3: نسمع فيك زياد، تفضل.
5: اوكي، توانسه الكل تبعوا البارح الميداليه الذهبيه الاولى للوفد التونسي لبطلنا الاولمبي والعالمي فراس القطوسي في التايكوندو. كانت الميداليه الفضيه للبطله العالميه وفاء المسغوني، قبلها كانت الميداليه الفضيه لخليل الجندوبي، يعني تيم خليل فراس ابطال اولمبيين عالميين نورونا وشرفونا وعالم تونس البارح رفرف، وسمعنا النشيد الوطني في تارانتو. مونا اكيد مع البرونزيات اللي مازالت موجوده البارح، كانت برونز

0: البطل العالمي في السباحة أحمد الجوادي. أحمد راجع يعني من عطلة حب يمثل ما في تورنتو في الجامعات، وإن شاء الله يكون في الميت سانك حاضر اليوم برنامج حافل. قبل هذا يشاخوا كلمة كلمة في المطعم على السباح، ما شاء الله بنية منورينا في الرافة تعاد الحلية بكلمة على الطاير وينوصلنا في الكرة الحديدية في الرافة.
1: شكرا، مرحبا. اليوم ان شاء الله نلعب دور نصف نهائي ثنائي ايه دبوسي وتبرين ذكري مع ضد الكرواتية مع مصاغي ربع ان شاء الله دور نصف نهائي في اختصاص الرافة.
0: برافو تبرين وايه محلية منورين على السباح خاطر يلعبوا قايلة ليه بتقول لونتين صابرين ايه اي كلمة كلمة مبروك
2: مبروك ترشحنا للدور النصف النهائي وان شاء الله اليوم مش نلعب النصف النهائي وان شاء الله نترشحوا للنهائي
0: كرواتيا
2: مع كرواتيا.
0: أوكي.
3: مبروك علينا النصف النهائي وان شاء الله نترش مع كرواتيا وان شاء الله مربح.
0: محليه كلامكم هم بنيتنا انضباط بكري منى مش عطيك البرنامج حافله اليوم ما نكثرش عليك برشا رياضات خاصه في الرياضه الجماعيه باش نبداو بكرة قدم ماتش دربي تونس المغرب بعد التعادل أمام مقدونيا مهم جدا، ومقدونيا منتخب في الجولة الأولى قلقنا برشا دفاعيا. في كرة يد حاجة تهمك منى بنات
4: كبريات
0: إيطاليا أي كبريات محلية رغم غياب المحترفات ربحنا إيطاليا اليوم عندنا مقدونيا. الماتش يبدأ 4:30 ماتش الكرة منى صباح 9:30 صباح في تورنتو في الكرة الحديدية الحرة نقولوا برافو لأشرف الزواوي في البولون في المقيده باش يعمل فينال ان شاء الله مع لاعب من ايطاليا دونك ضمن ميداليه اشرف ما شاء الله عليه في البيتانك. منى نحكيو في البيتانك منى البيجي واحلام الحاجه حسن عندها تدارك اليوم مع الجزائر باش تمشي للمربع الذهبي كيف كيف في الدوبل خالد بوغريبه ومجدي الهمامي عندهم تدارك مع الجزائر ماتش الديربي باش يمشيو للمربع الذهبي. هذا بالنسبه للبيتانك دونك الحاجة الباهية دبوسي وصابرين وأشرف الزواوي برافو ماشيين في الرافة وفي البول لونغ. كذلك نحكيو منى على السباحة عندنا حبيبة بالغيب 50 متر صدر ومحمد ياسين بن عباس السباحة الواعد عنده 400 يعني اليوم العشية تصفية تبدا الصباح وكذلك عندنا البطلة جميلة ولكباش عندها النهائي 800 المصارعة تدخل اليوم مع البنات شاهد الجلجلي شهر زيد العيشي وزينب الصغير وفما تدارك في خير الدين بنت ليلي. المبارزة دخول سلاح الفلوري بناتنا ياسمين السوسي نوران بشير ونور الإسلام يبدأوا تصفيات التابلوات الصباح. الدراجات 4 في السباق اليوم 40 كيلومتر على الطريق ناظم بن عمار حاتم بن عمر محمد عزيز الدلاعي ومحمد كريم الأمريكي.
4: يعطيك الصحة زياد أكيد تتواصل متابعة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب للألعاب المتوسطية تورنتو 2026 البارح مع اختتام منافسات اليوم الثالث من الألعاب. نذكر لحد الآن تونس في المركز العاشر بثمانية ميداليات البارح مع ذهبية فراس القطوسي في التايكواندو في أقل وزن أقل من 80 كيلوغرام في الضيط وفي المسغوني وفي الضيط محمد خليل الجندوبي ونزيدوا 5 برونزيات شيماء التومي فارس الفرجاني محمد ياسين بن عباس وبتبيع زوز ميداليات برونزية لأحمد الجوادي في 800 متر سباحة حرة وفي 400 متر سباحة حرة حصيلة نتمنى وبتبيع وأنها ترتفع خاصة مع دخول أبطالنا وبطلاتنا في مختلف الاختصاصات للهدف الوحيد الهدف الواحد اللي هو رفع الرصيد التونسي وخاصة إضافة المزيد من الميداليات. شكرا ليك زياد الخياري أكيد في المتابعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. ديما نقعد مع الإيجابي لأنه في الكرة الطائرة البارح المنتخب التونسي أقل من 17 سنة كان حقق فوز مستحق ضد المنتخب القطري في ختام مقابلات دور المجموعات من بطولة العالم 3 أشواط مقابل 0 تفاصيلها 25-15 25-18 و25-17 انتصار ثاني مهم في مشوار المنتخب التونسي بعد انتصاره على فنزويلا باش يأكدوا بطبيعة تداركهم السريع بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام فرنسا. بالانتصار هذي المنتخب التونسي يحجز بطاقة العبور للدور الثمن النهائي باش يواصل مغامرته العالمية مع طموحات كبيرة في الذهاب ممكن أبعد ما يمكن في التظاهرة القارية هذي كيف ما قلنا بطولة العالم للكرة الطائرة أقل من 17 سنة ضد المنتخب القطري. حكينا على الألعاب المتوسطية حكينا المحترفين على الكرة الطائرة، باش نحكي أكيد على بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البارح الدفعة الثانية من المباريات الافتتاحية. البارح انتصار بطل الموسم اللي تعدى النادي الإفريقي في توقيت 87 دقيقة ضد النجم الرياضي بالمتلوي بهدف مقابل صفر، هدف السيدة قديدة في دقيقة 87. القمة البارح وفات في ملعب حمادي العقربي برادس للترجي ضد النجم الرياضي الساحلي 3-2. أهداف الترجي سجلها الحاج محمود وثنائية الحاج علي، وأهداف النجم كان سجلهم بن ضياف وعبيد، واحد بلاش البارح للترجي الرياضي الجرجيسي ضد الأولمبي البيجي، وواحد بلاش للنادي الرياضي البنزرتي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. هذه أبرز النتائج بطبيعة كيف ما قلنا في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد الجولة في الرياضة العالمية باش نبداوها البارح مع محمد صلاح اللي كان قاد فريقه ترابزون سبور للانتصار البارح لحساب الجولة الثانية من البطولة التركية. محمد صلاح كان سجل ثنائية وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. ليفربول البارح اقتنص نقطة ثمينة من ملعب جيمس بارك كمان فريق نيوكاسل في مباراة مثيرة وفات بالتعادل 2-2. فريق برشلونة بدأ حملة الدفاع على اللقب متاعه بانتصار عريض على مضيفه إلتشيب 5-0. الجناح الطائر رافينيا البارح كان سجل في زوز مناسبات. ميلان بدأ بانتصار البارح في البطولة خارج القواعد ضد تورينو بزوز 2-1. والتعادل الإيجابي أحسم مباراة فريق البي اس جي وفريق رين في البطولة في الجولة الافتتاحية. ثنائية النادي الباريسي حمل التوقيع على الوافد الجديد فيران توريس. هذه جولتنا في الرياضة العالمية. بطبيعة نذكركم بأبرز المواعيد اليوم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. البرنامج حافل اليوم في الكرة الحديدية مع محمد خالد بوغريبة، مجدي الهمامي، منى البيجي وأحلام الحاج أحسن. كيف كيف اليوم في السباحة حبيبة بالغيث، محمد ياسين بن عباس، جميلة بولك بيج حاضرة. في المصارعة خير الدين بن تليلي، شهد الجلجلي، شهرزاد العياشي، زينب الصغير. في كرة القدم بطبيعة عم ذكر بالموعد المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المغربي اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. مواجهة منتظرة في المبارزة. زادة كيف كيف الكرة الحديدية الرافة نحكيه على الدرجات الهوائية. في كرة اليد اليوم 4:30 تونس مقدونيا. إن شاء الله بالتوفيق لممثلينا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. هذا معنا جديد في أولى مواعيد رياضة على موجات إذاعة شباب. تسمعونا باقي على الفريكونس بتاعنا على الفيم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ. أكيد تواصلوا مع فاطمة في المتنال جن. نهاركم زين. نسكل توب سبورت.

0: الماتينال جون
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة، وشركة نقل تونس تخصص أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. وإيران تؤكد أنها عدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية بعد أعلان واشنطن بدء أضخم هجوم مالي عليها. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم سينا العرفوي، وهذه تفاصيلها. تنطلق اليوم شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور:
7: من نهار 24 أوت 2026 شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحولنا عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطالب باش نعملوا المشتركات نتاعهم، وهذا باش نسهلوا عليهم السناب باش ما يقدروش يتنقلوا بين المكاتب البريد في حاله الزحام ولا المكاتب نتاعنا. التسعيره ما شهدت حتى زياده، تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقه الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 050، على شبكه حافله الخطوط الضحويه 25 دينار 850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
6: رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أضاف أن الشركة خصصت أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت خطوطا جديدة.
7: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي الجديد اللي موجود في مسالك سناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع الخط لارافير واللي هما 42 باري و116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شهدته عام ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
6: أعلنت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. البادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، ويمكن للمتبرعين إيداع الكتب من مقر المنظمة بشارع الحرية بالعاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. بمشاركة تلاميذ من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير، انطلق أمس المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم، مخيم يتواصل إلى غاية 29 من أوت الجاري، ويهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، وفق رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنسير سليمان سدرت.
0: المخيمات العلمية تهدف أساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. الشباب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي إن شاء الله باش يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، قرابة 40 مطلب، عمر يلزم يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخلقوا مغامرة معرفية ثقافية، مخيم فيه عديد الورشات العلمية، ثم ثلاثة مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة اتباعا في الأشهر الجاية.
6: وبهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية المستدامة لدى الشباب، تختتم اليوم دورة تكوينية لسفراء البيئة في إطار برنامج نزرع المستقبل للكشافة التونسية. دورة تضمنت ورشات تقنية حول الغابات التونسية والتغيرات المناخية وفق القائدة بالكشافة التونسية ملك الفطنسي.
8: دورة تدريبية لسفراء البيئة مكونين من شباب المستقبل مختلف الأعمار، معناها زودة اخترنا على المستوى الوطني زوج من كل جهة، وهما باش يحاولوا يمثلوا ويطبقوا المشروع هذا لفترة 18 شهر. المشروع في برشا محطات، فما أكيد ورشة تقنية الغابات في تونس، نحكيوا على تغيرات المناخية اللي قاعدين نشاهدوها تو، وتغيرات شنو تأثيرهم على المدى البعيد.
6: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تنطلق اليوم عملية تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، وذلك بعد زيارة أداها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث عين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما طلع رئيس الدولة على وضعية الموارد المائية بالسد. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي.
9: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر متاع المياه، اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك عليه قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل أربع محاور. جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة على مستوى الحوض ساكب للسد. ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية، باش تتم عملية تشخيص دقيق للبحيرات والسدود الموجودة هذيك، ومواصلة التركيز على الإسراع في صيانة هذه المنشآت.
6: في شأن ثقافي، انطلق عشاق الفن السابع ليلة أمس في رحلة جديدة مع السينما الهواة ومع الإبداعات الشبابية التي تؤسس الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا إلى غاية 29 من أوت الجري. مدير المهرجان هشام التومي أفاد بأن الدورة الحالية ستتضمن بالخصوص أفلام الهواة الدولية والوطنية ومجموعة من الورشات التي ستجمع المهتمين بالسينما من الصورة إلى السيناريو إلى الصوت، فضلا عن أنها ستفتح المجال لسلسلة من الحوارات والنقاشات لتحليل الأفلام ونقدها.
10: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام. فقرات اللي عندنا في المهرجان على المسابقة الأفلام الدولية، ترشحوا أكثر من 380 فيلم، تم انتقاء منهم لجنة انتقاء الأفلام 26 فيلم، منهم 5 أفلام تونسية. عندنا كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية لسينما الهوات، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط، إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
6: في أخبار العالم، قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران، محذرا الدول التي تتعامل مع طهران من مواجهة العزلة. في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وفي الأثناء، قرر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بوجود صعوبات داخل البلاد، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بخفض نسبة التضخم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة، وشركة نقل تونس تخصص أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، وإيران تؤكد أنها أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية بعد إعلان واشنطن بدأ أضخم هجوم مالي عليها. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
11: عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
13: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع الصوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك،
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عند المشتك باش تسمع حالة الطقس. هذه 7:43 دقيقة الطقس. سمعنا اللي ليامات هذوما وحسينا زادا اللي ليامات هذوما أسخن، ما المعلومة صحيحة جينا من المصدر الصحيح اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا في طقس اليوم.
0: طقس اليوم،
3: وفي المعهد نلقاو سليم بالميلاد اللي معانا اليوم. صباح النور والفل والياسمين. سي سليم
4: صباح خير فاطمة، وصباح خير كيف مستمعين ذات الشباب.
3: يا وخي كي نحلوا الباب نلقاو روحنا في حمام. احكي لي شنو الحكاية، الأيامات هذو ما يظهر لي سخان برشا وحتى 10 درجات فوق المعدل اللي مستنسين به. كي قداش باش تقعدوا الأيامات هذو ما هكايا، واحكي لنا أنت على حالة الطقس في تونس كلها.
4: بالنسبة اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على منطقتنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة من طبقات العليا للجو. واستقرار المرتفع للضغط الجوي هذا ننتظر ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة على مستوى سطح الأرض. الارتفاع التدريجي هذا باش يشمل محسوب جمعة كاملة بريسك، الذروة نتاعو باش يكون هالأربعاء والخميس. واليوم يكون باش يكون طقس سخون وقليل سحب، بينما السحب هذه تتكاتف العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتقوى نسبيا بعد دور قرب السواحل، وتتقوى زادة أثناء السحب الرعدية. والبحر يكون قليل الاضطراب أما تدريجيا يكون مضطرب آخر النهار بالسواحل الشمالية. والحرارة اليوم تتراوح بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. اليوم صلاة تونس العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 6 درجات. صحيح حرارة مرتفعة أما هيش حالة استثنائية، وما نشبش نسجلوا أرقام قياسية.
3: باهي برشا. دونك نسيسوا رواحنا للي ينجم يقعد في الدار، خاصة النساء الكبار والصغيرات يقعدوا في الدار، وسيسوا رواحكم المشي للبحر مش في أوقات الذروة، الصباح بكري ولا العشية، وسيسوا بعضنا خاصة خاطر السخانة هذه تخلي العباد على أعصابها. شكرا لك سي سليم، شكرا. إن شاء الله غدوة في نفس الموعد نكملوا نشوفوا حالة الطقس. احنا خليكم مستمعين ديما نقولوا سيسوا رواحكم، ما تنساوش السحابه، ما تنساوش الماء، ما تنساوش تستحفظوا على كباركم وصغاركم. نسايا لطفي بوشنيق يحبها النسايا، اما انتم ردوا بالكم تنساونا. خليكم معانا ما تبدوش الموجه.

إذاعة شباب من تونس.

0: سينا الجسمي الزهزال توصلنا لثمانية ودقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. وقايد باش نبداو ليزانفيتي متاعنا مع ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: كل ما فما حاجة تخص البيض تخص اللحوم البيضة نمشي للإكسبير والعباد اللي تعرف واللي تفهم. وذاك علاش ولد الدار ماهوش ضيف سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة اللحوم البيضة دواجن. مرحبا بك سي إبراهيم.
2: مع الخير. مرحبا بك. مرحبا مستمعين ذات شباب وإن شاء الله كل عام وتوفير.
0: يعيشك.
2: إن شاء الله مولد نبوي شريف على كل مواطن تونس سارة تونس كاملة.
0: يعيشك.
2: إن شاء الله ما ثم كان خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ارتفاع أسعار البيض هذا هي الهاجس التونسي خاصة اللي أكل بروتين مسيك ما وخلط عليه توا كان في البيض ما عادش قادرين الحق الميزانية ما عادش تسمح. إبا قاعدين نشوفوا في ارتفاع قاعدين مع المدة هذية علاش كيفاش شنية الحكاية التونسي شنو اللي يلزمه يعمل هذية الكل الأسئلة اللي يطرحها أي مواطن عادي وماذا بينا كان أنت تجاوبنا عليها.
2: بالنسبة للبيض رما بالنسبة للبيض لحد الساعة هذه ما هوش مرتفع. البيض وقتش دخلنا البيض وقت كانت في الداخل عندنا البيض المنتج تاع البيض لأن كان يبيع ب 140 و 100 و 100 وحصل حتى 100 مليم كعبة العظم ورنك حارة العظم. دخلنا وقلنا سندنا المنتج لأن قاعد يبيع حتى بربع ما أقل من ربع الحق يعني يبيع بالخسارة. ضمننا مع تضامن كل به وماذا بينا قلنا وقت الدولة تدخل وفلاعر وفلاعر
0: ونعاونه
2: ونعمل برشا حاجات معه على إيش على خاطر مش تعرف أنت قطيع أنت على البيض. إذا كان المحل إذا كان شاف قطيع البيض حبلك ثلاثة أربعة سنين بس ترجع القطيع ذاك نوله إحنا سوينا الملصق إحنا مشينا معه في البرنامج هذا شاف تسمع دخلنا مع الخيال مع كل شيء وطلبنا منهم كانوا خيال بكامل الملصق شنو كنا بعضنا نحكي ونشوف التكلفة قديش نشوف كذا ونشوف إذا به مرة يعني كان في ذات نهارين ولا ثلاثة صار بيدة مشطة
0: بالضبط. خلطة الحارة أعظم دينار واربعمية توا
2: موجودة دينار زيادة مشطة. دخلنا هناك غرفة دخلنا كنا ترى مش معقول زيادة حتى ولو أنت عارفين كذاب الاختارة وعارفين كذا التكلفة نتاعك البيضة تكلفة البيضة لحد الآن هي 220 مليم تتباع فيها ب 130 140
0: بالخسارة
2: صافي. والناس هذه ناس ما تعرف المنتجين البيض رم ناس ما تعرف شنو اللي خير لهم ناس ما يركضوش الدين ناس ما يباتوا صارين على القطيع نتاعهم راهو ريش كبير برشا شويات غلط البكسان برشا حاجات قاعدة هو التكلفة نتاعها 220 مليم إذا بيه هو قلت لك يبيع فيها بخلنا من الأسواق من المقبولة. دخلنا إحنا كغرفة وقلنا رغم ما مش الفيديو بالزيادة هذه المهد الزيادة كبيرة وصلت حتى 16% لأظم
0: بالضبط بعض المناطق
2: قلنا له ما يجيز منها روعة على الأقل حتى الزيادة تكون زيادة معقولة زيد ما قلنا لك شرانا أنا فاهمينك حتى مواطن تونسي رو اقتناع بأنك أنت تبيع بالخسارة ورو كذا أنا نزيد في خمس واحدة واحدة حتى المستهلك ما يحسهاش زيادة كبيرة ويحل حس روحة مستهلك يحس روحة نحن رانا معاهم صراوة ذرة ما تكون تكاليف نحن رانا في حالة ست حلقات وديان القطاع هذا في ست حلقات هو المنتج والمزود والتاجر التوصيل اللي حلقة شان هذه إذا كان واحد تفكت منهم هذوما رأيت محل الحلقة محل القطاع هذا يولي لا لا لا, لا. حب لا وقت يرجع ويحب لا برشا عاجات ونولوا فيه سين فيه برشا
0: نجموش
2: بالنسبة لتوى لحد الآن فاهموا الوضعية يعطيهم الصحة ومشكورين بعد منتجين كبار فاهموا وحتى الصغار هو الهم الوحيد كان هو الصغار اللي كان الصغار أظن اللي نقصين إمكانيات ونقصين المراوح ونقصين كذا ما يجبت كالسخانة وجدت واحد عندهم هل فاتقوا قلت لك لا ينزل الاستهلاك ناقص العرض أكثر من الطلب حنصير دخلنا قلت لك معاهم كذا وكانوا هم متفاهمين الوضعية وتفاهموا كل شيء ورجعوا تولع ثم فاتت 19 سنة إذا كانت تأتي تلقاها أكثر من 19 سنة شوفنا كان أخذ نقطة بيع نظمرة ويبيعوا ب 12% حتى من 11 حتى 12 مثلا ماشي دي 14 مثلا ماشي 16 مثلا مش مساعدة ما عندها شيء تجيب هي حرة ماشي مساعدة ولهذا المواطن ماذا بينا يمشي لقطر بيع المنظمة لو يلقاها بأسوأ معقولة وإحنا ماذا بينا حتى المنجين يتبعوا سيركوي تاعنا مشارك التوزيع هذا يتبعوه على خاطر إذا كان الواحد ولا اثنين باش يفسد المنظومة هذه يبيع بالغالي يبيع كذا مش معقول انه الدوار فيه كيف ماذا بينا كياط وفاتورات يعطوها فاتورات معقولة مع منطقية ورانا احنا مع الفلاح بأي طريقة تصورها بالمخ لأن الفلاح هذايا راكنا ان هذايا كل شيء ماذا بينا احنا نكونوا معاه سند ونمدوا لأيدينا وماذا بينا نقعدوا في التعاون نتحدثوا ونحلوا مشاكلنا بعض بعد ندخلوا الإدارة خلينا نحلوا مشاكلنا وحدنا.
0: هذا يا دونك النصيحه لكل مواطن راهو تلقى العظم بدينار و200 توا اما لازمكم تمشيوا للنقاط البيع المنظمه اذا كانت تلقاوها دينار 300 ودينار 400 فما فوق راهو بلكشي البلايص هذوكم ماهمش منظمين. دونك سي ابراهيم النفزاوي شكرا لك رئيس الغرفه الوطنيه. ايوه
2: بالنسبة للحقوق طيبة بالنسبة لحقوق الدجاج بالنسبة للدجاج الدجاج ما تعرف انت الخسائر اللي تعرف حتى كيف نفس العملية بالنسبة للمنتج وعملنا اجتماعات ماراثونية مع السيد الوزير هذا السيد الوزير رضي حتى في خدمة جماعية مع بعضنا وقعدنا نخدموا عليها وبرشة مرات خدمنا عليها بما فيها إطارات ومديرين عاملين وبحضور السيد وزير بيدا بحضور السيد وزير بيدا وهذا الوزير هذا يخدم هي قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا يعطي الصحة من واجبه باش يخدم خدمة كبيرة يعطي الصحة وهو الإطارات كل كيف وإحنا لو عندنا الدجاج بالنسبة للدجاج بالنسبة للدندون بالنسبة للبيض يعني في الفترات هذه وقت يصير إشكالية في سواء الفخانة سواء المطمطار سواء كذا دي بعد أمراض إحنا بحول الله في السماء العليم ما عندنا حتى مرض ما عندنا لا في البيض فالبيض مثالين دجاجنا مثالين
0: الحمد لله
2: عملنا جسم الدخل الإدارة دخلت بس أعرف حتى ارتوى كي تعمل عملية حسابية تهليات غير العملية كي يشري المزود عليش المزود ما نحبوش حتى ويكثر المزود المزود كيف يشري يشري بالسوق قالك 7500 وتقدر توصيل يبيع ب 8000 مش مشكلة بتاعت التوصيل بالنسبة للمزود 7500 غير معقولة ولا تدخل في الاجتماع مع المديرين العامين
0: باش ينجموا
2: وتدخل ولا تو الناس زادوا خاطر كي تعمل عملية هذيك يشري المزود ب 5100 قديش عايش ب 5100 وباش يدخل الباتوار هنا في عجلة راهو يتكلف له 7300 تقريبا 7280
0: ايوه
2: يتكلف له ديما الرجل ماضي عالمية بالنسبة ديما النقص 70% وقت باش يذبح وعندنا تعرف ان كانوا عندنا 35 باتوار مزود يعني 35 اصبحنا تو فيها 12 علاش 12 على خاطر تو سيد الوزارة والسيد مما مشكورة سيد وزارة السلاحة وزارة التجارة مشكورين باش تدخلوا إذا كان ما تدخلوش هم رانا ولينا حتى بشاشة بطورات يعني يقعدوا كل كبارات الصغار كلهم محل احنا قاعدين نخدم خدمنا عليهم وما زيادة غير زيادة اللي صارت هو بالنسبة للمزود هي معقولة جدا ما فيها حتى شكل اختلاف ما انتش نهولوا في الأمور ثم وسائل الإعلام قاعدة تهول في الأمور وقاعدة بس دعايات غير منطقية وخاصة الإطارات نتاعنا إن إطارات كفى لما تصورهمش إطارات كفى سواء من الوزير حتى كيف التفصيل كنا قاعدين نخدمه خدمة كبيرة برشا ماذا بينا من جرحوش بعضنا ماذا بينا يجدينا من
0: ماذا بينا نخدم ونقدمه لكلنا ما نقعدوش
2: مش نشدوا من الوزير من حتى ما يكون تكاليف وزير تبع الدولة
0: نحاول نحاولوا نعاونوا بعضنا. أي.
2: نعاونوا بعضنا، كي الدولة دائما تكون ضعيفة، الدولة حتى تبدا الدولة ضعيفة، راهي دولة.
0: بالضبط. سي ابراهيم، سي ابراهيم دونك من عندك انت، اذا كان البيض ما لازموش معناتها السعر نتاعو دينار و200 للحاره، ولا اللحوم البيضاء معناتها الدجاج عادي اذا كان فما شويه ارتفاع في الاسعار، هذه ارتفاع عاديه ما لازمناش نهاولوا الامر، ماهيش زاده اسوام مشطه. هذا هو معناتها هذه الفكره، خاصة توا كيف ما انت قلت برشا عباد يحكيوا على ارتفاع الأسوام.
2: لا أنه في الكنسيكي حشوفر حتى المخزونات اللي عندنا موجودة ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
2: بالنسبة للدجاج عندنا ما يقارب على 3000 طن دجاج بالنسبة لهذيك الوجهة السياحية، وقاعدين نخدموا ليلة نهارنا، راه مش من

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. شركة نقل تونس تنطلق بداية من اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بسنة دراسية الجديدة في قسطها الأول مع المحافظة على تعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الأنترنت. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعلن عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة بهدف تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. اليوم انطلاق عملية تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهنة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، وذلك بعد زيارة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما طلع على وضعية الموارد المائية بالسد. الوضع الجوي في بلادنا يتميز بحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع ظهور الشيلي، والذي يتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي قال إن واشنطن ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: تعذبنا ولا ولا جينا
1: اي الوقت هذايا وقت اللي نعملوا فيه باك جراوند هكي نرجعوا بالتوالي نعملوا باك اب ونمشيوا للاغنيات قديمه شويه اللي يكونوا دي كو دو كور يكونوا هكا محليهم الصباح تعاود تعمل ذكريات تعاود تخرج وتمسك في حاجات عميقه وعميقه جدا ان توكا ان شاء الله انتم زاده تكونوا وين ما كنتوا عملتوا جو على فريد الاطرش اللي خلنا حبينا توا باش نمشي ونحكي على حدث باش يكون في تونس نهار الخميس 27 أوت مدينة العلوم باش تعمل ليلة ليلة كاملة للنجوم أكثر تفاصيل تكون مع سي نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. أهلا وسهلا ومرحبا بك وصباح النور وصباح الخير سي نوفل.
2: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة شباب وبارك الله فيكم على الاستضافة الصباحية.
1: يا عايشك هذايا عادي مادام خاطر قاعدين نشوفوا مدينة العلوم ديما هي فيها معناتها ديزيفينمون وديما موجودين صغيرات والكبار زادا اللي مغرومين يلقاو ديما حاجات جديدة. ونهار الخميس هذايا باش تكون فما ليلة النجوم، فسرنا شنية ليلة النجوم وشنو ننتظروا في الليله هذه؟
2: ليله النجوم هو موعد سنوي ليله النجوم في مدينه العلوم كما قلت تفضلت، وانه نهار الخميس 27 اوت هي في الحقيقه مدينة العلوم تدعو زوارها حضور فعالية الليلة هذه اللي هي سهرة استثنائية في الحقيقة تجمع بين العلم الاكتشاف متعة مراقبة خاصة السماء. ان شاء الله احنا اعددنا في الحقيقة الليلة هذه برنامج ثري متنوع وخاصة من أبرز فقرات محاضرة صالة بش يقدمها المهندس محمد عبيد اللي هو في الحقيقة عالم وباحث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. صالة بش يتقسم على الجمهور أولا التجربة العلمية متاعه وش نتحدث على استكشاف الفضاء أفاق متاعه من خلال محاضرة هي عنوانها الليلة القمر وغدا كوكب المريخ. وهوني باش نحاولوا نتعرفوا كيفاش الإنسان يحضر على استكشاف الفضاء من خلال وانه الإنسان يطلع على على على على المريخ او على على على القمر يعني رحلات مأهولة. إذا إن شاء الله بشي يعطينا فكرة على هالتجارب العلمية هذه واستكشاف القمر وكوكب المريخ.
1: وشنو البخلاف المحاضرة هذه؟ شنو اللي فما
2: أولا فما باش يكونوا الجمعيات العلمية من خلال أجنحة إن شاء الله باش تكون تفاعلية تقدم تجارب علمية عروض وأنشطة باش تكون للأطفال والشباب والعائلات يعني العديد من الجمعيات العلمية اللي هي موجودة في تونس كما جمعية تونسية العلوم فلك جمعية تونسية شبان العلم والعديد من الجمعيات العلمية خاصة شركاء مدينة العلوم. بالطبيعة فما فقرة أخرى اللي هي في الحقيقة هو المسرح بس يكون موجود أيضا حضور مميز من خلال هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس أو سر النجم القطبي. هذا نمشيه في رحلة إلى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفه كيفاش كان الإنسان في العصور القديمة منه يستعمل النجم القطبي خاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات يعني خاصة عبر البحار وعبر الإبحار. فالنجم القطبي هو النجم الوحيد اللي ما يدورش، النجوم كله تدور عليه هو لأنه موجود في اتجاه محور دوران الأرض والإنسان اكتشفه منذ القدم وكان يستعمله باش يعرف الاتجاهات. بالطبيعة باش نعيش زي تجربة الرصد الفلكي خاصة من خلال رصد القمر وكوكب زحل ونش نتعرفوا على الكوكبات النجمية الأجرام السموية خاصة في الفترة هذه في فترة الصيف. بالطبيعة باش يكونوا هناك مختصين ومؤثرين علميين اللي باش يأثروا معناها الزوار. والسهرة في الحقيقة ماهيش بتوفى منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت نهار الجمعة الصباح باش نواكبوا زادة ظاهرة فلكية طبيعية كما عشنا كسوف الشمس باش نعيشوا توا خسوف القمر يعني اللي الخسوف يبدأ في حدود ماضي ساعتين ونص التعليل. يعني هو في الحقيقة موعد فلكي مميز استثنائي يعني نتعرف وخاصة نشوف الملاحظة ونفرج الملاحظة العلمية معناها والتفسير العلمي للتظاهرة. إذن هي في الحقيقة ليلة نبدأ فيها رحلتنا من الأرض نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين نكتشف أثر الكون ونواصل سهلا إن شاء الله مع خسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد
1: إن شاء الله. وقتش تبدأ؟
2: لا تبدأ هي 8:30 للسهرة الفلكية أو ليلة النجوم. الأبواب تكون مفتوحة انطلاق من الساعة 7. وبالنسبة لتذاكر الدخول إذا هم يعني متوفرين توفي مدينة علوم، اللي مثلا الزوار اللي نجموا يجيوا مدينة علوم ويأخذوا يعني التذاكر متاحهم.
1: أهلا بكري.
2: وإن شاء الله نزيد نذكر، وأنه بالنسبة للرصد الفلكي يعني باش نبدأ مخر شوية، لأنه شروق خاصة الكوكب زحل بيكون مخر شوية، وهكذا باش النجم نواصل حتى الساعة متأخرة من الليل لمشاهدة ومتابعة خسوف القمر. نعم
1: باهي، مالها اللي مغرومين واللي يحبوا يشوفوا حاجة جديدة ويكتشفوا حاجة جديدة، حتى اللي مش مغرومين وهكا عندهم تريف كيوريوزيتي يحبوا يعرفوا شنية الحكاية. نهار الخميس الموعد، ومش نهار الخميس 8 متاع الليل حتى كشي لطلوع الفجر. دونك اعملوا انتوما بروغرامكم. شكرا لك سي نوف المعاوية كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، وحكينا على ليلة النجوم في مدينة العلوم. احنا باش نمشي وتو للموسيقى، وكذا كذا يقول لنا راغب على ما يلا فن.

0: في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: ماتينال جون
2: مرحبا بكم في الماتينال جون توا 9 للجماعة اللي تحب تضبط منقلها وقايت باش نمشي ونعملوا طلع على لي جورنو شنو اللي فما في الجرائد المكتوبة.
3: ريفو الماتينال
2: في ريفو الماتينال في الشروق اليوم نهار 24 أوت نلقاو النافذة تفتح الشروق للباحثين عن العمل ونلقاو في صفحة 24 عروض الشغل بالخارج لهذا الأسبوع. سيناء القروان في القيروان أجواء روحانية وعروض متنوعة في انتظار الزوار صفحة 11. في الصفحة الثامنة نلقاو حرب هرمز الأخيرة على الأبواب، هذا ما قاله وكتبه الكاتب الصحفي عبد الحليم قندي اللي يكتب للشروق. باش نمشي من الشروق نعملوا طلة على المغرب. المغرب الصفحة الأولى تلقاوها كان فيها غضب وقلق أكعو، تلقاو حتى شيء آخر لازم تحلوا الجريدة. في الصفحة الثالثة الافتتاحية بقلم حسن العيدي اللي يقول احتقان اجتماعي مفتوح على المجهول. بعد نمشي للصفحة الرابعة وين فما من أزمة الماء والكهرباء إلى فاجعة بنقردين، احتجاجات جهوية تتجاوز المطالب المحلية وتكشف عن عمق الاحتقان الاجتماعي. لازمكم زادة تخلطوا للصفحة 11 باش نحكيو اقتصاد. قل مداخيل سياحية أكثر من 4.7 مليار دينار إلى غاية 10 جوان، وذوما أعداد وأرقام تفرح. نمشي للصفحة 14 وين في الشأن الثقافي تكتب سيما المزوغي المهرجانات الصيفية أو أصنامنا الجديدة. نمشي للبريس وباللغة الفرنسية نلقاو نونتروتيان افيك لو سوسيولوج محمد جويلي نارسيسيزم نوميريك كون لانتيم دوفيان سبيكتاكل، النرجسة الرقمية حين تتحول الحياة الخاصة إلى استعراض. في الشأن الدولي يقول أبل تليفونيك سعيد تبون ديتيرميناسيون كومون ا ريفيلي تو لي ديفي ا رولفي سامحوني تو لي ديفي، مكالمة هاتفية سعيد تبون عزم مشترك على تجاوز جميع التحديات. سينو لا بوست تونيزيان بريسيز بعد نحل قوس بعد الظاهرة اللي صارت بعد الفيديو اللي عملت تفاعلات كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي، نلقاو اللي البريد التونسي يأكد ويقول اللي هو خذ الإجراءات اللازمة في لافير اللي صارت واللي خلت العباد الكل تحكي على فيديو واحد من أعوان البريد. معناتها شفناه اللي هو قام بعملية تحيل، دونك الإجراءات ماخذة الطريق الصحيح في الحكاية هذه. نكملوا مع لابريس وين السفيرة الهندية تقول دونك لامباسادريس دو لاند ان تونيزي لاند فوا ان لا تونيزي اون بلاتفورم استراتيجيك، الهند ترى في تونس منصة استراتيجية. هذايا شنو اللي فما في لابريس. واخيرا نمشي لتونيزي بدو وين نكتبوا وين نقراو سامحوني في الصفحة الثالثة ريفورم ادوكاتيف بور نوتر بلوز امبورطانت انسي إصلاح تعليمي لأهم مؤسساتنا، نحكيه على المدرسة التونسية. وفي الجانب الرياضي سامحوني في الجانب الوطني نلقاو ليبيا derrière la guerre des drones le jeu des alliances change، خلف حرب الطائرات المسيرة تتغير لعبة التحالفات. وهوني نكملوا ريفو الماتينال متاعنا. اما ما نكملناش باش نكملوا الفن، على خاطر الفن ديما موجود وذاك علاش قالنا عمرو ذياب ابتدينا.

مرحبا بكم وين ما كنتوا، مرحبا الكل اللي معانا ويتبع فينا. ما تنساوش اللي تونس تحتفل على طول بخلاف شنو اللي فما مهرجانات وشنو اللي فما سهرات، فما كيف ما سمعتوا قبيلة ليلة النجوم نهار الخميس اللي يحب يمشي يسهر، وفما زادها القيروان اللي قاعدة تحتضن فيه برشا عروض بمناسبة مولد النبوي الشريف. باش نقول لكم اللي فما عروض مسرحيات، ومن بعد نزيدوا نحكيوا على شنو ما المهرجانات هذه في النص ساعة الأخيرة، باش نعطيكم دورة عن المهرجانات. ما نقول لكم اللي منظمة أندا تفتح باب التسجيل لبرنامج منح مبادرة مايكل خليل كراكنيل ولا لفائدة الناجحين الجدد في الباك 2026. خليكم معنا وتابعوا المستجدات. سمعنا قبيلة اللي تسعيرة الدجاج الحي والجاهز للطبخ ديجا تحدد، وذي معناتها الجهود من وزارة التجارة و الجهات المعنية، سينو تونس كلها تكون في أخبة وقاعدة تستعد للي طيب الزقوق واللي طيب الكريمة العصيدة العربي اللي طيب عصيدة الزقوق وعصيدة البوفري. وقاعدين نشوفوا في بوكو دو روسيت اللي موجودين على تيك توك وإلى على المنصات الكل ومنصات التواصل الاجتماعي، كل واحد وشنو اللي قاعد يعمل. انتو ما زعم شنو اللي حضرتوا، شنو اللي محضرين، هذه بعد نشوفوه ونشوفكم انتم شنو اللي عملتوا. نستناو تصوركم تعاليقكم اللي موجود على صفحتنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. وما تنساوش اتبعونا وتابعوا الاخبار الاخيره راديو جون بوان تي ان، هذه المنصه اللي تنجموا تشوفوا فيها مش كان احنا، ما تشوفوا زادا الاذاعات اللي موجوده ان بو بارتو، الاذاعه التونسيه، الاذاعه الوطنيه، سامحوني، الثقافية، الزيتونة، صفاقس، مستير، الكيف، قفصة، تطاوين والقصرين، هذوما اللي تنجموا تسمعوهم على منصتنا. يلا نخليكم أنا توا مع الموسيقى، واللي توصلنا للتسعة ونص وين نلقاو النشرة الموجز التسعة ونص. احنا بعد شوية باش نعملوا دورة على المهرجانات كيف ما قلت لكم، ونشوفوا السهرات الجاية شنو اللي تنجموا تلقاو وين ما كنتوا انتوما احنا بحدكم. يلا موسيقى.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأخبار. اليوم تنطلق شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 27/2026/2027 في قسطها الأولى مع المحافظة على التعرفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شركة شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.بومبوست.تن. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أضاف أن الشركة خصصت أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت خطوطا جديدة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة أعلنت عن إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. البادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب، ويمكن للمتبرعين إيداع كتب بمقر المنظمة بشارع الحرية بالعاصمة أو بدار الأسرة بالمنزه السادس. انطلقت أمس فعالية الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا لتتواصل إلى غاية 29 من الشهر الجارية. وتتضمن الدورة الحالية أفلام الهوات الدولية والوطنية التي ستعرض على امتداد كامل أيام المهرجان مجموعة من الورشات التي ستجمع المهتمين بالسينما من الصورة إلى السيناريو إلى الصوت، ويتنافس على جوائز المهرجان في مسابقة أفلام الهوات الدولية مجموعة من الأفلام من تونس ومن 20 بلداً. هذا وتخصص مسابقات الأفلام الوطنية لنوادي السينما التونسية المنضوية تحت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والمخرجين الهواة المستقلين وطلبة السينما والصورة وأعضاء نوادي السينما بالمركبات الشبابية. أسواق الجملة تفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع إلى منتصف نهار اليوم. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية اليوم تبعا لإعلان غدا عن 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي جران عدائي من جانب واشنطن. وهيئة إدارة مذيق هرمز الإيرانية هددت بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المذيق. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

هالديا بتعيش قرب الطير ضحكتها والمع فجر سنونها وسألتها ليش ما شكت لي الغير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

علي بيحصل لي هذا بهي سلطان. نسلموا على مستمعينا الكل، نسلموا على وليد الريفي اللي جاي حسيله يتصبب عرقا، وهكاك نسمع ونفهم قداش طقس البر سخون. احنا في استوديو الحق، تمبيراتور امبيانت باهيه برشا. ان شاء الله انتم وين ما كنتوا تكونوا في صحه جيده وعندكم ما يلزم لمقاومه هالحر الشديد. سيسوا رواحكم وحيده وحيده. كنتوا كيف ما قلت لكم تسمعوا في علي بيحصل لي بهاء سلطان. بهاء سلطان باش يكون في تونس وباش يحيي حفل في تظاهره كارتاج اوف اللي من نهار 1 سبتمبر نهار 12 سبتمبر يكونوا فما ثله من الفنانين المصريين. ايبا نهار 1 سبتمبر باش تكون مي فاروق، نهار 3 سبتمبر هيفا وهبي، ادم باش يكون موجود نهار 4 سبتمبر، نهار 9 سبتمبر امل ماهر، يارا نهار 10 سبتمبر، بهاء سلطان اللي كنتوا تسمعوا فيه نهار 11، ونهار 12 الاختتام مع نانسي عجرم. هذايا باش يكون في المسرح الاثري بقرطاج. سينو إذا كانكم في الكيف تنجموا تعيشوا الدورة 21 في مهرجان سيدي الدهماني الصيفي اللي ديرنيرمون شفنا بلوتو مش ديرنيرمون ما عندنا مديدة شفنا البرنامج الرسمي للدورة هذية اللي يبدأ اليوم. الافتتاح باش يكون مع وليد التونسي، السهرة اليوم مع وليد التونسي. غدوة إن شاء الله للصغيرات خيال جميل. نهار 26 اوت الكافي اللي باش تغني، زاد فما مسرحيه المجيره بنت الحي لحنان الشقراني. نهار 27 مسرحيه ذا ليدر، فيلم يكون موجود نهار 27 زاد كيف كيف في ريد دوت النقطه الحمراء. والاختتام نهار 28 يكون مع عيساويه بو مخلوف. هذايا في الكيف ما نبعدوش برشا. نمشيو المهرجان الصيفي سيدي عطالله بنبر، وين السهرات من 20 ل 25 في مسرح الهواء الطلق. دونك الليله نلقاو عمي فرهود وهو عرض تنشيطي للاطفال يبدا 9، وغدوة الاختتام عرض الريشة الفنانة روضة خروب. دونك هذايا الدورة 33 للمهرجان الصيفي سيدي عطالة بنبر. إذا كنكم متواجدين بالقلعة الصغرى تلقاو الليلة عرض موسيقي مختارات طربية للفنان ياسين عزيز، وهذايا في دار الثقافة القلعة الصغرى اللي مغروم بالمسرح ومسرح دور الثقافة ودور الشباب. فما المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنعروس اللي يبدأ نهار 26 إلى نهار 29، وين نلقاو الاشتراكات من دار الثقافة المحمدية، دار الثقافة مرناك، دار ثقافة المروج، دار شباب فوشانة، دار الثقافة الخليدية، نلقاو زادا كيف كيف دار الثقافة حمام الشط، هذوما الكل، ودار المركز سامحوني الثقافي بمجرين. هذوما الكل متواجدين ويشاركوا في المسابقات، سواء كان مسابقة الشباب والكهول وإلا الأداء الفردي المونودرام، مسابقة الأطفال وإلا مسابقة الفضاءات البديلة، ومسابقة مسرح العرائس. وبش يكون الاختتام نهار السبت 29 أوت مع ماضي ساعة الإعلان عن الجوائز. والصباح تلقاو الاشتراكات من الصباح، حصص صباحية تبدأ 10 والحصص المسائية تبدأ ماضي ساعتين. دونك تنجموا انتوما تتبعوا المهرجان الجهوي لنوادي المسرح. نكملوا في حمام بورقيبة وين الأيام الثقافية الصيفية في دورته الثانية اللي تحتضنوا دار الشباب حمام بورقيبة. نلقاو نهار 26 عرض النوبة الجندوبية، ونلقاو عرض الوعد نهار 27، وأخيرا عرض تنشيطي لأنور الخميري بشي يكون عرض نهار 28 أوت في الاختتام. والعروض الكلها تبدأ نهار 9 متاع الليل سامحوني. سينو إذا كانكم في الكابو ما تنساوش تعملوا طلع على خاطر المهرجان الدولي
بفيلم الهواة بقليبيا انطلق البارح نهار 23 نهار الاحد. ما تنسوش اللي فما 25 بلد مشارك، فما 51 فيلم في المسابقات و8 وركشوب للعباد اللي غادي من نهار 23 نهار 29 مشيو تلقاو سيغما ما تعملوا قليبيا تتبدل وتتنفس بطريقه اخرى وقت اللي يبدا المسرح مهرجان سامحوني الدولي للفيلم الهواة بقليبيا يبدا غتيكا. نخلطوا لاخر المواعيد، نخلطوا لاخر موعد معاكم، هذا اخر ميكرو من عند فاطمه الشابي وليد الريفي اللي يقولوا له عسلامه خاطر مازال كي التحق بالركب. عندنا سليم القصيبي اللي نسلموا عليه، نسلموا على هذيه صاحب الصوره كما نعيطوا انا، اللي امن ديجيتال وستريمينغ، وتشوفونا على صفحتنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ما تنساوش برامجنا مازالت متواصله ومازلتوا عندكم ما تسمعوا خاطر صيف معنا تبدا العشرة بعد شويه مع حميده الزغدودي. تلقاو نص نهار تونس اليوم فريق كامل يكون معاكم من ابتداء من نص نهار، بعد ماضي ساعتين تلقاو سامر كويز لما تصيف ديما موجودة مع الستة، وبالطبيعة تنجموا يكونوا عندكم أوبن مايك مع ثمانية، والسهرة سفراء النجوم كيف ما كل سهرة اثنين. أنا فاطمة الشابي ما بقى لي كم، شو قولكم باي باي.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من توا حتى نص نهار مع فقراتنا مع استضافتنا ومع ضيفنا اللي يكونوا حاضرين معنا. واليوم هكا أمبو سبيسيال هكا ليلة المولد والتحذير للمولد واللي ما عملش العصيدة اليوم نورمالمون العصايد تصيب وتحذر وإن شاء الله يا ربي مولد مبروك وإن شاء الله يا ربي كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. احنا معكم من توا حتى للنص نهار في صيف معانا مع اجواءنا مع فقراتنا كالعاده مع الموسيقى اللي تكون حاضره معاكم في برنامج صيف معانا. حميده زغدودي من قدام الميكرو، وليد ريفي في الكوتي تكنيك، وذيه في الاخراج الرقمي والديجيتال. خلينا نسلم عليكم موسيقى ونرجع لكم.

اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، وباش نمشيو لفقراتنا. فقره بدو بتميم ونصور توا برشا حاجات باش تبدا هكا ان شاء الله بتميم، بما انه زاد المولد راهي الناس تستغلوا الكتبين الصديقات للتورات البرشا مناسبات سعيده. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما من خير الخير. نمشيو لفقره بدو بتميم.

0: يبدو بتنايم معنا كي العادة سمير راي. سهلا سهلا بيك، ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عاشك لاباس.
0: نصورينا في المناسبه هذه هكا تكثر حتى الكادوات هكا اللي باش يهدي هكا للخطيبته الا باش يخطب والا باش يكتب صديق يهز كادوات في المناسبات نتاع الكيمه المولد. فرصه للتوانسه بصفه عامه يستغلوهم، يحبوا المناسبات الدينيه انهم يبداوا بها حاجه هكا كبيره في حياتهم.
1: اكيد اكيد صحيح، وموضوعنا باش يكون في حاجات تقليديه زاده نحن اللي هي الصابون المغربي والنيله الزرقاء، وتنقول لكم شنو العلاقه اللي ما بيناتهم. نبدأ أول حاجة بالصابون الأسود، ولا كما نسميه زادة بالصابون البلدي المغربي، هو الأصل والركن الأساسي في طقوس الحمام التقليدي في المغرب العربي من زمان. منتج طبيعي يتركز بالأساس على زيت الزيتون ومعجون عصر الزيتون، ويتسمى بالفرنسي صابون نوار ولا صابون ماروكان. إلى جانب الصابون الأسود المعروف لك حلذية، فما أنواع أخرى طبيعية باش تعرف فوائد إضافية، مثلا بالنيلة الزرقاء يساعد على تحسين البشرة وتوحيد مظهرها وعطاها إشراقة أكثر، وفما بالعكر الفاسي ولا نسميه زاد الدم الغزال اللي يعطي حمرة ونظارة طبيعية للبشر. شكون يستعمل الصابون المغربي؟ يناسب أنواع البشرة المختلفة، أما أصحاب البشرة الحساسة يلزمهم يجربوا كمية صغيرة على منطقة محدودة قبل الاستعمال. ويعتبر الصابون البلدي خطوة مهمة للعرايس باش يجهزوا بشرتهم قبل العرس، ولكل مرأة ولا راجل يلوج على تنظيف وتقشير الجسم ودوش يعمل كيف في الدار ولا بالذات في الحمام. شنو الفوائد نتاعو الصابون المغربي؟ أول حاجة التقشير وتنظيف من العمق، يساعد على إزالة طبقات الجلد الميت المتراكمة والشوائب ويخلي البشرة أنعم وأحسن في الملمس. اثنين، تنظيف البشرة يساعد على إزالة الدهون الزايدة والشوائب المتراكمة على سطح البشرة ويخليها أنظف وأكثر نظرة. ثلاثة، ترطيب ونعومة. زيت الزيتون كما قلنا هو متكون من زيت الزيتون في حمض الأوليك وفيتامين أ اللي يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها. أربعة، تنشيط وتجديد. التقشير والفرك بالكاسة يساعدوا على تحسين مظهر البشرة ويعطيه إحساس بالنظافة والانتعاش. وخامسا، تهيئة البشرة، يعني جهز الجسم، الروتين اللي عناية اللي بعد الدوش يخلي يعني يخلي البدن حاضر باش يمتص الزيوت والكريمات المرطبة بنسبة أكبر. يعني باختصار الصابون البلدي ولا الصابون الأسود يقشر وينظف البدن، يرطبه وينعمه ويفتحه. طريقة الاستعمال الصحيحة، أول حاجة تسخن الدوش ولا الحمام مليح اللي نتعبه بالبخار يسخر بدنك، وتغرق بدنك بماء دافي باش تلين البشرة. اثنين، تاخذ صابون تدهن به على بدنك الكل وتخليه ما بين 5 و10 دقائق وباش يسهل عملية التقشير. ثلاثة، تغسل بدنك مليح بالماء الدافي لين يتنحى الصابون الكل. أربعة، تاخذ كاسة ولا ليفة الحالة المغربية كان عندك، وتبدأ تحك بحركات دائرية وبطريقة معتدلة باش نحي الجلد الميت والشوائب. وآخر حاجة، تشلل بدنك بالماء فاتر وتتمتع بشرة ناعمة نظيفة ومشرقة. هذا بالنسبة للصابون المغربي. النيلة الزرقاء كيف الصابون الأسود، العكر الفاسي، الحنة والغسول من منتجات زادة التقليدية الشهيرة في المغرب العربي، تعتبر من أسرار الجمال العربي التقليدي القادم من الصحراء، وركيزة أساسية في تجهيزات العرايس، وتنجم تدخل في روتين العناية بالبشرة قبل المناسبة بمدة كافية باش يكون عند البشرة وقت باش تتفاعل مع الروتين. شو هي النيلة الزرقاء؟ هي عبارة على صبغة طبيعية تستخرج من نبات زراعي تقليدي هو نبات الانديغو ولا نبتة النيلة. تستعمل في خلطات العناية بالوجه والبدن كيف الركيب المرفق الماكن اللي يكون فيها لون البشرة أغمق، وتنفسر طريقة الاستعمال

0: في الاخر كيفاش تعرف النيله الزرقاء اصليه ولا مقلده؟ اول حاجه المصدر، لازم تعرف منين تشريه، ونحن عند بيورايسنوف منولك جوده واصليه المنتج اللي نقدموه. وثاني حاجه فما اختبار الماء، يعني تاخذ مغرفه نيله في كاس ماء وتخلط، لو كان ذابل كله يعني مقلد، ولو كان ترسب وركح اللوطه يعني اصلي. لكن اختبار الماء وحده ما يكفيش باش نتاكدوا من الاصاله، ولفظ ديما نعتمدوا على المصدر الموثوق وجوده المنتج. به النيلة مكشوفة هذه حجارة صحيح، ولكن راهي موجودة في أشكال ومنتوجات مختلفة، وها باش نسمي لكم اللي يتفرجوا فينا باش نوريهم أنواعها الموجودة. فما الحجرة النيلة الزرقاء تلقاها بودر، أما ديما كي تكون حجرة أحسن الشكل الخام الطبيعي، وتستحق منه كمية صغيرة للخلطات واللي باش نحكيو عليه في الأخر.
1: تشري حجر كيما هكاكا،
0: هي تتباع هكا، نبيعوا فيها حجر بالمية جرام، ولا تلقاها بودر، ديما حجر أحسن باش تتأكد اللي هي أصلية. ثاني حاجة الغسول ولا جيل النيلة الزرقاء، يخرج رغوة ناعمة وينظف ويساعد على تنظيف البشرة وزيالة الدهون والشوائب، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة حسب التركيبة. السيروم، سيروم النيلة الزرقاء تركيبة مركزة كونسنتري، تدخل في في روتين العناية المسائي وتساعد على تحسين وتوحيد دهون البشرة وتقليل بقع الداكنة. كريم ولا كريمة النيلة الزرقاء تركيبة مركز ترتيب اليومي وتغذية البشرة وحفاظها على نعومها. والصابون المغربي يورينهم بكري، صابون المغربي بالنيلة الزرقاء، مزيج بين خصائص الصابون البلدي والنيلة الزرقاء.
1: اللي يسمع ما يصبغش هذا يولي
0: حابش نجيب الموضوع. كلامك صحيح، حابش نجيب باش نحكيو عليه، مانيش نسينا الموضوع هذا. طريقة الاستعمال، في صورة عندك النيلة حجر حابش نوري في الاخر وصفات، وفي صورة خذيت الباك كامل سواء من عندنا ولا من عند غيرنا وعندنا نوعية باهية، تغسل وجهك أول حاجة بالجيل، ثم تحط السيروم، بعد السيروم نديو بالسيروم باش يتغلغل في البشرة، ثم الكريم تدهن بها، تبقى به ليلة كاملة، وفي الصباح تغسل بالجيل. شنو فوائد النيلة الزرقاء؟ إشراق وتوحيد لون البشرة، تساعد على تحسين لون الجسم وتخليه أكثر إشراقا وتوحد لونه مع المداومة على استعمالها. تحسين مظهر البشرة، تدخل في روتين العناية بالبشرة للمساعدة على الحفاظ على نعومتها ومظهرها المزيان. تنظيف، إذا كانت موجودة في تركيبة أو خلطة منظفة تساعد على إزالة الدهون والشوائب من سطح البشرة. ونظارة نعومة، تنجم تمنح البشرة نظارة ونعومة وتفتيح مع المضاور والاستعمال المنتظم. باختصار النيلة الزرقاء تفتح البشرة وتوحد لونها وضد التصبغات والبلايس الغامقة. نصائح مهمة عند الاستعمال، رد بالك تجي على عينيك حاجة، رد بالك منها، تلبس لبسة عادية وقت الخلطات خاطر تمسخ الدبش. اللون الأزرق نجم يتنحى بالماء والصابون بعد الغسل كما سألتني، خاطر هي صحيح تعمل صبغة لكن بعد رايت تتنحى، والسر في نتيجة هو المداومة والاستعمال الصحيح. طيب باش نحكي لكم على أربع وصفات مختصرة ماهيش طويلة، كيفاش تستعملوا النيلة الأحجار، خاطر برشا يسألونا وما يعرفوش كيفاش. تو مثلا اول حاجه ماسك التفتيح والتغذيه للوجه والبدن. المكونات، ناخذوا مغرفه صغيره من نيله معها زوز مغارف ياغورت طبيعي، مغرفه عسل وشويه حليب، تخلطوا مليح. الخليط لازم يكون لونه ازرق فاتح، واذا كان لونه غامق لازم تزيد شويه من الياغورت. الاستعمال تحطوا مده قصيره من المستحسن ما بين 10 و 15 دقيقه من اول الاستعمال، مره ولا مرتين في الاسبوع، وتغسل بما فاتر. الماسك الثاني هو ماسك النظارة، مغرفة كبيرة من ياغورت الطبيعي، مغرفة كبيرة من ماء ورد، ونص مغرفة صغيرة نيلة، تخلط ليني جينس، تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة وتغسل بماء فاتر مرة ولا مرتين في الأسبوع. ماسك توحيد اللون، مغرفة فارينة المرغية، مغرفة نشاء، نص مغرفة نيلة بودر، مغرفة عسل، وتجمع الخليط بماء ورد، تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة مرة ولا مرتين في الأسبوع وتغسل بماء فاتر. وأخيرا كريم الجسم الخاص للركيب المرافق والبدن، ما يستعملوهش للوجه، نص صابونة مبشورة مثلا، نقترح عليكم صابونة النيلة الزرقاء للوجه مش بتاع الحمام ذيك واحدة أخرى، بعد تبشرها نص متاحة تحطها في ماء دافي لين تلين تولي قابلة للخلط، وتزيد عليها مغرفة لوزة زيت لوزة حلو، ومغرفة نشاء، ونص مغرفة نيلة بودر. تخلط المكونات بميكسور لين تولي كريم ناعمة، كريمة ناعمة، تتحط على البدن لمدة قصيرة 5 دقائق 10 دقائق، وبعد تغسل مليح، ومن بعد تحط كريم ترطيب للجسم. قبل استعمال اي خلطه على مساحه كبيره من الجسم، خاصه اذا كانت البشره حساسه، جرب كميه صغيره على منطقه محدوده وتاكد لي ما فماش تهيج، خاطر ساعات عباد عندهم حساسيه وما يعرفوش. النتيجه ان شاء الله تساعد على تنعيم البشره، توحيد لونها خاصه في مناطق كيما الركيب والمرافق. كما قلنا جميع انواع النيله الزرقاء موجوده عند بيورايس في المنزل الخامس، ولا بالفيو بحذا باب عليه، والاكثر تفاصيل زورونا في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس، وعندنا السيت نتاعنا بيورايس.تي ان. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله ينفعكم.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. وطوى شختوه هكا بعد حوست المولد وتعب الصيف، ونعرفوا وإحنا التوينسة نحبوا نكونوا حاضرين في كل شيء، والبحر والبرونزاج
0: يحبوا البرونزاج ويحبوا بعد يفتيحوا
1: البرونزاج ونتمتعوا بالبحر. شحنا نعمل نتمتعوا مادام بلادنا بلاد الحمد لله يا ربي فيها البحر وفيها الشمس، نتمتعوا بالبحر ومن بعد باك البرونزاج باش نحيوه نتلهيو برويحنا. شختو طب باش ترجعنا القرايه عاد، ولازم واحد شويه تحذير هكا قبل العوده المدرسيه. ليك انت اللي تسمع فينا باك النيلة الزرقاء من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز. قد قيمته الباك هذا
0: تقريبا 100 دينار،
1: تقريبا 100 دينار الباك هذا من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز في القايله. اهلا وسهلا بكم انتم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مازلنا مكملين معكم احنا، ومازلنا راجعين مع الاستضافات. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذه المواعيد الإخبارية. تنطلق اليوم شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2027 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتبة بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.بوست.تن. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دعت الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا. وتشمل دراسة الماجستير مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخية والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. معهد الصحافة وعلوم الأخبار يواصل التمديد في إجال الترشح لبرامج الماجستير المهنية وماجستير البحث للسنة الجامعية 26/2027/2027 إلى غاية 26 أوت الجارية، ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملفاته مباشرة لدى إدارة المعهد بمنوبة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يواصل قبول مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26/2027/2027 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 26/2027/2027 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25/2027/2027 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وتمتد فترة تقديم الملفات إلى موفى سبتمبر المقبل. دار الثقافة النموذجية ببن عروس تنظم فعالية الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك، وذلك من 26 إلى غاية 30 أوت الجارية. التظاهرة موجهة للأطفال والعائلات، وتتضمن مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية والتنشيطية إلى جانب ورشات فنية في التنكر والتكنولوجيات الحديثة والفسيفساء والمهارات الحياتية وألعاب جماعية وفكرية ومسابقات. وستشهد الدورة أيضا تنظيم معرض لمجموعة من الحرفيات تشجيعهن على تسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. في العالم، وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم أن بكين ستراقب تطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للكشف عن عقوبات جديدة على إيران يتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت هدد بفرض أقصى العقوبات في التاريخ على إيران، ودعا الصين إلى التعاون مع واشنطن. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة 6 مساء بتوقيت غرينيتش اليوم. المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية جدد اليوم إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف الممطرة، وإنذارا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار 19 للعام الجارية، مع توقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تؤثر على عدد مناطق في الصين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: شباب من تونس.
3: صيف معنا،
4: صيف معنا،
5: صيف معنا،
6: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
4: جوكم،
5: تصيفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
6: نصايح استيفال،
4: دورة في الفستيفال،
8: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي،
8: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا.

0: صلي وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل. نعرف واحنا اجواء المولد اليوم تتعاش اليوم العصيدة تتحط وتطيب وتبدا تحذر. اليوم اللي ما شريش اخر فرصه عندك اليوم باش تمشي تشري كان نبي بيان سور تعمل عصيده سينو عصيده عربيه كغدوه الصباح ما عندك ما تخير عليها زيدا هكا ولا مكرم.
1: أكيد حبيبة تحية ليك في البداية لكل مستمعي إذاعة الشباب في تونس والخارج. أكيد حتى في الخارج حبيبة راهو يتخيل الجو في تونس في المولد النبوي الشريف أكيد مع العائلة مع الأصحاب مع الأحباب مع اللمة العائلية ما يسالش حتى اللي يعيش البرة أكيد باش يتلم مع أصحابه الموجودين بحفاه ومع أهله ومع سويسة اللي يقنوا بحفاه.
0: ليه ونشوفوا فيهم يهبطوا في الفيديو يعملوا العصيدة وما شاء الله عليهم ديما حاضرين في المناسبات متاعنا الكل ديما حاضرين.
1: أكيد زوجة تونسي ديما حاضر حميدة تعرف حتى اللي يرجع من تونس الخارج يهز معاه العولة نتاعه يهز معاه السوق ويهز معاه البنادق يهز معاه كل شيء معناتها الهريسة جو تونسي كل تلقاه حاضر يعني الغربة جغرافية والروح معناتها ديما في تونس بالنسبة للتوانسة اللي انطلقوا في تحضير عصيدة الزقوق وحديثة انطلقوا في اقتناء معناتها الزقوق في معناتها في الفواكه الجافة في كل مكونات العصيدة اليوم الصباح تقريبا حبيبة حسب الحركية الكبيرة اللي انطلقت معتها في ولاية القيروان في الحقيقة هي تقريبا منذ 3 أيام زادت العدد الوافدين يزداد كل يوم أكثر فأكثر اليوم باش تكون الذروة إن شاء الله على الاحتفالات والذروة متاع توافد معتها الزوار سواء من تونس أو حتى من الخارج من عديد الدول العربية كانوا حاضرين هنا في القيروان. العائلات القيروانية خرجت في الحقيقة زادت كيف تشوف ومعتها تحاول تشوف معتها أسواب الزقوق واللي تقريبا حميدة بين 35 45 توصل حتى 55 دينار حسب النوعية حسب الكاليتي بتاع الزقوق. الفواكه الجافة هي المرتفعة بكل صراحة معتها تشوف الأسواق تلقى في 60 كيلو الزقوق وتلقى كيف البندق تلقى حتى في 120 125 يعني أسوام طالعة بالنسبة للفواكه الجافة وحتى تشوف معناتها الأقبال متاع النساء على معناتها المحلات هذه اللي باش ياخذ كل حد وقدير وقدره معناتها
0: شوي, شوي شوي شوي جوستك شوي عرفتك شن زين الصحافي اللي باش نعطيهم للجيران
1: يعطيك الصحة باش تذوق الجيران وتذوق العائلة وتذوق الأصحاب يعني شوي شوي حسب المقدرة الشرائية ولو أنه بكل صراحة الأسوام طالعة برشا خاصة في الفواكه الجافة. الزوار بدأوا معناتها يجولوا في مدينة القيروان يعني المدينة أصبحت مكتظة منذ هذا منذ صباح اليوم حميدة خاصة مع توافد الحافلات من كل مكان تقريبا نحو مدينة القيروان. الزوار بدأوا يتوافدوا ومنذ مدة بدأت الحجوزات ترتفع في النزول لهنا في القيروان وكذلك حتى في معناتها في المنازل الخاصة يعني الزوار بدأوا يحضروا في الأماكن اللي باش يحضروا فيها طوال أيام المولد النبوي الشريف ويحضروا خاصة ويعيشوا أجواء الاحتفالات لهنا حميدة خاصة وأنه ذروة معناتها الاحتفالات إن شاء الله تنطلق اليوم معناتها ديما الليلة المولد هي الذروة والبيك بتاع الاحتفالات
0: وبرنامج الاحتفالات باش يكون في برنامج تونس اليوم باش ما نحرقوش البرنامج في تونس اليوم.
1: جست فقط حبيبة التوقعات تقريبا بتوافد عشرات آلاف من الزوار نحو مدينة القيروان
0: برغم الطقس السخون
1: الاحتفالات معناتها وخاصة مع إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق لهنا وتعديل الخدمات الصحية والأمنية وخاصة تنظيم حركة المرور خاصة لتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة بالطبيعة والراحة للوافدين في وقت تواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية اللي تبرز خاصة المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان.
0: صحيح اليوم العشية وفي الليل تبدأ الزقوق ويبدأ يطيب ويبدأ يحضر في الديار وغدويك صباح العصيدة العربي لا مفر منها معني
1: بالطبيعة العصيدة العربي راهي هي الأصل معناتها حميدة خاصة للعائلات القريبة كل صراحة معناتها كل حتى نعمة في الزقوق ومعناتها تعرف الصغيرات يشتاوا في الزقوق ويحبوا أكل الزينة ويحبوا أكل الألوان على العصيدة لكن القدم معناتها يقول لك معناتها نحبوا العصيدة الزمنية العصيدة التقليدية نتاعنا البيضة معناتها بالزيت الزيتونة والسمن والسكر حتى لهنا في القروان نحطوا عليها البسيسة معناتها حميدة البسيسة المرحية نتاع القمح تتخلط بالسكر سكر المحور معناته تتحط
0: تترش على العصيدة من فوق هاي
1: بالضبط بينا حاجة بينا برشا وحاجة معناتها زبنية وحاجة تقليدية نتاعنا نتاع ايام زمان معناتها حتى العائلات اللي يعمل عصيدة الزقوق ويعمل معها العصيدة البيضة اللي تحافظ على مكانتها بكل صراحة في المطبخ القيرواني كيف كيف معناتها الغرايف تتعمل بالعسل كيف الصاير المسمنة زادة تتعمل في القيروان كيما كذلك المعمول اللي نعملوه لنا ليش بل الغريبة معناتها حاجة لكن يبدأ الفارسي بالزقلة وإلا معناتها باللوز الملح يعني حاجات هذية تحافظ عليها القيروان إلى حدود اليوم تتعمل في المولد النبوي الشريف فرح الصغيرات وأكيد خاصة تشبثهم بتاريخهم وبعاداتنا اللي ما زلنا نحافظ عليها في تونس.
0: ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل وكيف ما قلنا كل عام وانتم حيين بخير يا ربي والبخور هذاك ما ننساوهوش عاده
1: البخور اكيد ديما حاضر في القفه حبيبه البخور معناتها بكل انواعه معناتها الام اللي باش تخرج تقضي قضيه العصيده لازم معناتها البخور لازم معناتها الكانون العربي نتاع الصين هذا يكون حاضر بما انه معناتها ينطلق اليوم معناتها اليوم وغدوه لازم الديار تتفخر لازم السقاية تتفخر لازم الدار يتفخر وأعمل مع ما تيسر أكيد من حلقات الذكر وكذلك القرآن الكريم معناتها تخليدا لهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الإسلامية إن شاء الله ديما حافظوا على هذه العادات المزيانة بصراحة حميدة وإن شاء الله ديما نقولوا ديما خاصة خلي المواطن ينجم يحتفل بالمناسبات هذه نقصوا شوي من ارتفاع الأسعار لأنه أصبح مشكل كبير بالنسبة للمواطن إن شاء الله يا ربي تكون معتها الاحتفالات هذه ديما في أفضل الظروف وأحسن الظروف على تونس وعلى كل التونسيين
0: إن شاء الله. يعطيك صحة شكرا لك مكرم الهديجي على كل التفاصيل وكنت تحبوا أنتم هكا قصدين ربي للقروين وتحبوا تعرفوا البروغرام وشنو باش يكون ثم اليوم وغدوة زادة تلقاوها في تونس اليوم مكرم الهديجي بعد شوية مع فريق تونس اليوم مازلنا مكملين معكم احنا أهلا وسهلا بالناس الكل

0: جنين الدارك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا في صيف معنا، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا ربي. مولد مبروك للناس كل اللي تسمع فينا. هنيدة
2: عسلامة، صباح النور، كل عام وانتم حيين بخير.
1: معنا بتات، عندك عصيدة؟
2: عندي عصيدة.
1: أيه. أها، شنو هي العصيدة اللي تعملها؟ أنا هي اللي تحبذها.
2: والله اللي نحبذها هي عصيدة الزقوق.
1: الزقوق الشهيرة.
2: الزقوق، عصيدة الزقوق أحسن عصيدة نحبها.
1: عصيدة الزقوق وأحسن عصيدة تحبذها.
2: أما نكلم الكل
1: راه. ليه لك جوست واحد في الـ في الـ في الـ أنا أحسن.
2: أقرب واحدة.
1: أقرب واحدة ليك. وتحضروا من الليلة. انتوا في الحمامات نتصور كده،
2: نحضروها من الليل. اي نحضروها في الليل باش غدوه صباح نقوموا نلقاوها حاضره.
1: تحط نباتاتك وتلقى عصيده نتصور.
2: نطلعهم للتراس ونطلع معاهم العصيده.
1: اها،
2: ونبداو ناكلوا نتبنوا.
1: عندك نهايرين هكاك، نهايرين مع العصيده والنباتات في عالم اخر.
2: اي نبداو ناكلوا ونتبنوا هكاك في العصيده. أه. وفي البوتي نتاع النباتات زاده.
1: نبتتنا اليوم ما شاء الله الحقيقه ياسر مزيانه، ربي سبحانه شي يخلق معليها. ديما واحد قد ما يتفرج ديما يلقى حاجات.
2: اي سبحان الله، ساعات تشوف حاجات، او قلت لك تشوف حاجات خلقهم ربي، تقعد باهت في سبحان الله، معناتها كيفاش وصلت لك التصويره، وصلت لك الجماليه هذه. سبحان الله ش خلق وش ابدع.
1: لهنا نبتتنا اليوم شتر بشتر، عرفت نفس الورقه تلقاه شتر لون شتر لاخر لون. شو اسمها النبته نتاع اليوم؟
2: هذه المونستيرا تاي. النبته نتاعنا المره هذه راهي حاجه تخي سبيسيال. ومش الناس الكل اللي تعرف قيمتها وتعرف الفالور اللي تجم تعطيهولك النبته ذي من ناحيه الجماليه، ومن ناحيه زادة اللي النبته ذي ياسر العباد تشيخ عليها بسيشيكمون. راهي نبته كي تغزر لها بركه
1: مريحه،
2: مريحه جدا.
1: اها
2: سي. وديما نقولوا راهو الراحه نتاع النباتات تجم تعطيها لك الا ما انت تخليها مرتاحه ساعه قبل كل شيء، خاطر اذا كان انت باش تقلقها اكيد هي مش باش تنجم تكون مزيانه.
1: بيان سور.
2: به النبته نتاعنا الكولور اللي فيها اللي نشوفوا فيه اللي هو شطر بشطر، راهو هذاك ما ينجم يطلع كان كي تكون النبتة توفر لها المستلزمات متاحة الكل.
1: أها.
2: من الضوء، اللي هي نبتة تحب الضوء برشا، تكون في يلزمها في أقرب بلاصة للشباك
1: يبدأ فيها برشا ضوء.
2: برشا ضوء، تحب برشا ضوء. أنا المرة هذه بدلت لكم، مستانسة نجيب لكم نباتات روبوست، نباتات ما تحملش، عادي تجم تحطها في بلاصة في بيرو تسكر عليها نهار نهارين، تخليها عطشانة، تخليها
1: تحمل. مش ديما، مش ديما واحد لازم يكون.
2: المرة هذه حبيت ندلل كاتيجوري أخرى نتاع المستمعين والمتفرجين زادة اللي يحبوا النباتات سبيسيال. خاطر سبيسيال ديما تمشي لما ليها كما نقولوا الجمال. ديما فما ناس تبدا تستنى فيه وتختار فيه بالكعبه. كما قلت لك النبته نتاعنا تحب برشا ضوء باش تنجم تعطيك الالوان اللي انت حاجتك بها. تحب زيدا النظام والنظافه. هما بصفه عامه النباتات الكل يحبوا النظام والنظافه، اما فما اللي تتحمل مسكينه وتصبر معاك صبوريه
1: تكل على راسها.
2: وفما الدلول. وفما النباتات مدلين يحبوا كان الدلال. حبوك تنظفهم باش ما تكونش النبته فوقها غبره خطر تمنحها من ما تخليش الضوء يدخل لها كم يلفو. والسقيان زادة تحب ديما تكون فخاش النبته، ديما تيروم
1: لا تغرقها ولا
2: تغرقها، ديما تحب روحها اون تري تري بونيتا في الكونفور.
1: اوبليغاتوار
2: بالنسبه للنباتات هذوما. الضوء كما قلنا سيت اون بلانت تري غورمونت في اللوميير، والسقيان يكون منظم ديما على حسب البزوان نتاعها، خاطر ما نجموش ديما. الغلطه اللي نسمعها عند برشا ناس يقول لك شريت نبته واللي شريتها من عنده قال لي اسقي كل جمعه. إيه ما هو ما يعرفش الفيتاس بتاع دارك، اسكو دارك سخونة برشا باردة برشا، وتجم انت كل جمعة في نبتة البوم تاعها تكون بتاع 12 سنتيمتر، ما كي تولي البوم تاع 21 سنتيمتر ما عادش كل جمعة تولي عندك أكثر وقتها تيرو النبتة فيها أكثر عروق. فماش حاجة تعطيك بالضبط كل قديش تسقي النبتة.
1: إيه انت تحط لها جوست التيجي هذيك باش انت تشوفها كينها شيحت راهي تسحق ما كانها ديما فم فيها الماء راه سافا ما غير ما تزيدها
2: ما غير ما تزيدها. وكما قلنا ديما كل دار وكيفاش نعطيه ديما حسب تقريب ما نعطيهوش بالضبط قديش كل نبتة كل وقت قديش
1: والتراب واللي فيه وكل وكل
2: والنباتات راهم كما قلت لك النباتات هذوما ولا غيرهم من أي نوع متاع نباتات راهو يحبوا كما أنت مثلا تحب تكون لابسة حوايج لابسة صبات مشطة شعرك
1: قدي
2: قدك أمورك مريقلة كيف كيف زادة وبعد كما صغيرك بالضبط ركح الأمور وحطه في بلاستو وخليه يقعد على روحه فهمت النبتة كما قلنا البزوة متاعها متاع الماء ومتاع اللوميير وما ننساوش زادة فما حاجة بعد برشا كليونات بعد ما تعدي معاهم نبتة يشريوها اون تري بون ايتا تعدي معاهم 6 شهور 7 شهور النبتة تبدا ومن بعد يقول لك ما عادش طلع لي ورق ما تذبلش هي ما يقول لك ما عادش كيما قبل ما عادش طلع لي ورق على خاطر وقتها النبتة امتصت المكملات الغذائية اللي في التراب الكل وفاء يلزمك تعطيها انت مكملات غذائية اخرى باش هي تولي تجم تقاوم وتقعد باقي في الجمالية اللي انت خذيتها بها واللي تحبها
1: تنوع لها معناها
2: صحيح لا ما تنوع لهاش مي كي توفى تزيدها كي توفى المكملات الغذائية ذيك تزيدها انت باش نبتة ديما تخرج لك اوراق والبوتي تكون كيما انت تحب الغلطة اللي تغلطها برشا ناس راهم يلزمهم يشريو نبتة من عند حد يعطيهم النصيحة والمعلومة الصحيحة زادة خاطر نسمع في حاجات من عند كليونات ولا حتى في السوشيال ميديا ولا حتى في الراديو ولا حتى في التلي نقعد به ساعات علاش المعلومات الغلطة نعطيوهم للعباد هو كي تحل انت جوجل وتلوج على النبتة اللي شريتها شنية البزوان متاحة تلقاه ما فما تفاصيل صغيرة يلزمك توفرهم لك البيع يلزم يوفرهم لك على حسب الكليما خطر في الجوجل مش باش يعطيك في
1: انت
2: تونس
1: دارك انت شنو فيها
2: في تونس انت قداش يلزمها تمبيراتور وقداش خطر ويعطيك معلومة عامة بصفة عامة يعطيها لك معلومة عامة وانت اجتهاد منك
1: ومع التغير المناخي اللي قاعد يصير بتبيع كل شيء يتبدل
2: يلزمك تجتهد كما كي تجيب بيبي تولي انت مش اللي قريته باش تطبقوا عليه معني فهمت يلزمك تسايسها النبتة حتى لين تستانس بها كما قلنا
1: هي تكبر أكثر من هكا النبتة هذه
2: تكبر بالطبيعة وقد ما تكبر النبتة هذه قد ما تزيد تحلى
1: ناي
2: أي سيدي باش نعطيك معلومات بسيطة على المونستيراتاي المونستيراتاي راهي نبتة تخي سبيسيال راهم امبورتاسيون ما همش متاعنا متاع تونس ديما المواطن يلزمو اللي مغروم بالنباتات علاش نقولوا المعلومة صحيحة راهي ياسر مهمة يلزمو يفرق بين يشري بلانت مير ولا يشري بوتور البوتور هو عرف مقصوص من نبتة ومزروع اكل عرف هذاك يطلع ورقات اخرين اما راهو فما فرق بين بلانت مير اللي هي يقصوا منها العرف بين العرف العرف ما عادش تنجم انت باش تبوتر منه حتى لين يكبر وياخذ برشا سنين باش تولي بلانت مير البلانت مير راهي في البريم تاعها راهي تفرق على البوتورة ديما المواطن يقول لك قيتها كيف كيف هي هي لا ماهوش كيف كيف ديما يلزمك تعرف شنو تشري بالنسبة للمونستيرا نتاعي نتاعنا كيما قلت لك قد ما تكبر قد ما تحلى قد ما تكبر الورقة نتاعها وكي قلنا سبحان ربي شنو يقدر يخلق والتفاصيل هذية اللي انت كإنسان تتعجب تقول كيفاش معناتها كيفاش وصلت لنا الورقة متاع المونستيرا تاعي نجمو نشوفوها هوني قد ما تكبر الورقة وقد ما النبتة تولي ميور الورقة تطلع منقوبة في الوسط
1: اي بوشتر بشتر ألوانها
2: اي اذاك الألوان هذيك ديما باللهوة وباللوميير
1: واضح
2: وبالنسبة للتاي متاع النبتة راهو قد ما تكبر الورقة وتبدأ النبتة ميور متاعنا راهي طلع انقب هذوكم تسألني برشا من الناس يسألوا يقولك علاش انقب هذوكم هاو الأخرى مش منقبة ولا حاجة به هذه قد ما تكبر الورقة متاحة تكبر شوف ربي سبحانه كي خلقها قرأ حساب الورقة اللي تحتها مش كان الورقة هذيك عمل انقب هذوكم بما اني هي نبتة اكزوتيك ونعرفوا اللي غادي كتصب عندهم برشا مطر باش الورقة ما تتقطعش بالمطر عملنا نقب هذوكم باش يهبط منهم الماء، ونقب هذوكم زادة يدخلوا الضوء للنبتة الورقة اللي تحتها ما تجمش تغطي على النباتات الأخرين. شفت ربي سبحانه، حتى اللي حاجة اللي تحت الورقة قرأ لها حسابها. دونك هذه النبتة متاعنا الجمالية متاعها ياسر تعطي فالور للديكور في الدار إلا كانك باش تحطها، وكيما موجود منها في الفاريغاسيون هذه بالكريم، موجود منها فاريغاسيون بالبلون، موجود منها زادة خضرة ما فيها حتى فاريغاسيون، وهذوما كلهم ديما متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا.
1: والأسوام متاعهم بين وبين؟
2: الأسوام على حسب التاي متاع النبتة، ديما يبداو من 80 دينار حتى كشي توصل النبتة البارشة برشة فلوس.
1: برشا فلوس
2: لا بوتي ديما
1: تتكلم برشا مصروف، تتكلف. يعطيك الصحة هنيدة، شكرا ليك. نبتة مزيانة، واللي يحب المزيان يصرف يا خويا كهو. يعطيك الصحة، شكرا ليك هنيدة على كل التفاصيل. حكينا اليوم على نبتتنا المزيانة اللي تلقاوها في أكثر تفاصيل في الباج فيسبوك بتاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، إذا تحبوا تدخلوا وتشوفوا النبتة بتاعنا بتاع اليوم. سينو احنا مازلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا مين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معانا. مولد مبروك، كل عام وانت حيه بخير.
1: صباح الفل، صباحكم ياسمين. ان شاء الله مولد مبروك على جميع الامه الاسلاميه يا رب العالمين. ان شاء الله تونس والعالم العربي كل ديما فرحانين.
0: خلينا نسلم عليك عميل حرزي، خبيره في التجميل وصاحبه سنتر التجميل. غدوه نهارك اصدقات ما شاء الله، غدوه ما شاء الله المولد. احنا التوانسه مع المولد مع اصدقات مع الخطبه،
1: الناس الكل يا رب العالمين. ان شاء الله والله ان شاء الله العبيد كل ديما فرحان. يا الله يكرمك ديك اهم حاجه، حشتنا بفرحه وديما نعودها هنا، لازمنا فرحه بصراحه.
0: اسمعني وانت ديما في كونتاكت مع الفرحه، خاطر يجيوا فرحانين كسوا خطوبتها يعطيك الصحه، يجيوا كلهم شيخين وماذا بهم يخرجوا يهبلوا.
1: بيان سور انا بربي باش نعمل ان بتي كونساي العرايس بربي وحتى الحضرات والعبيد والتوانسه والانسانه الكل. حاولوا نستعملوا الايامات هذوما دي برودوي ناتشورال. عندنا ما نعرفش الحقيقه نطلب توا معناتها نحل اون بارونتيز صغيره. مثلا عندنا البودر دو كاولان اللي هو الباروق، احنا نبيعوا الحجر نتاع الباروق باش يستعملوها لي اوروبيان، راهو يبيعوها في دي برودوي معناتها
0: كوزميتيك غالي
1: تقنيم معناتها يخدموا بها في اقوى واكبر لابو. وكي حضرتك تمشي لي فارماسي اون اوروب اي بارتو ان بو بارتو دون لو موند تلقاهم ياخذوا حتى في لي فارماسي وتتبع كان في لي باران والحاجات الكبار معناتها مش
0: وهوني بلاش فلوس.
1: وهوني بلاش فلوس معناتها نستعملوا حاجات ناتشورال اللي هما خاطر معناتها نبعدوا شويه على لي فلتر شيميك والحكايات هذوما الكل. معناتها خاطر العباد الكل تولي تجي تقول لك اما عندي دي بلو مسخانه جونغ سخانه برشا تبارك الله بسم الله ما شاء الله. الايامات دونك الحقيقه معناتها اون ايفيت لي برودوي نوسيف توا شويه حتى لي ديو لي الكول فيهم حاجات معناتها ونرجع شويه لي برودوي.
0: ما تحكمش على بدنك توا خاطر سخانه من بعد هذاك مع القهوه كل شيء يتنحى.
1: برافو فهمت كيفاش. اما ليسونسيال عطينا شويه مثلا توا المرأة تبدا تدور في الكوجينه نقول انا ريت فمي من نحس فيها حتى باش تبدل لونه حتى بدل شنو تبدل لونه كذا حتى ريت تبدا في الكوجينه واقفه حتى تاخذ شويه ما عندهاش عسل في الدار ديزون حتى شويه سكر ان بو سكر مع شويه زيت زيتونه ما في حاجه اللي هي سوبر نوريسون اللي احنا زيتنا يتباع بسم الله ما شاء الله بارتو دون لو موند بسويم هي لا برشا. وانت تعرف
0: راك انت تحكي هكا وانت عندك لي برودوي وتقول لي يا خويا ارجعوا للناتوريل. هكا انت تحكي وتقول يا خويا ارجعوا للناتوريل.
1: انا واحده من الناس اللي ننصح بالناتوريل. شو توا ديجا لو غران كوتور فيغ لو بيو
0: صحيح
1: الحقيقه ما تحكينا من الاخرى ديجا على لي مساج فاسيال ولي مساج الكل شيء هو حتى شويه نفيخ في الوجه ولا في الساقين ولا سوغ لي جامب سي اون دي جامب لورد سي اون برشا حاجات معناتها يتنحى واحد بلي مساج وحاجات ناتوريل معناتها باغ لي معناتها مش احنا خاطر سونتر ديستيك وكل دي برودوي وكل معناتها واحد لازم يكون معناتها لازم ديما نستعمل كان من حاجات اللي
0: اي
1: مهما كان فيهم دي فيلتر شيميك حتى كان سي بيو معناتها الحق تاع ربي معناتها فوالا دونك به به لو روتور هكا فيغ لو بيو لو ناتوريل راهو سي امبورطون. هذه حلينا بارونتيز صغيره فوالا.
0: وكيفاش هو يقول واحد نقبلوا شويه رواحنا مش لازم راهو كالبيرفكسيون اللي نشوفوا فيها على الانستغرام راهو ما فماش
1: الجلوي ريت الجلوي يحبوا ان في جلوي ان تان بريون مثلا حتى اذا كان واحد ما عندوش مش امكانيات باش يعمل مثلا ان سوامب قولوا احنا ب 150 ولا 100 ولا اللي هو ولا حتى ان نيتواياج سامبل ما نعرفش قداش حتى ماسك في الدار فيها عسل والحلبه اون بودغ راهو

0: ماده للوجه.
1: صدقني يعطي انا في جلوي بسم الله ما شاء الله كيف سي. كيف ما تعنا حتى حاجات ناتوريلي نستعملوا حتى في كوجين نتاع كل يوم راه معنا حاجات موجوده عندنا في الدار ما تمشيش زعما واحد يجيب اي والله انا نشجع ان شاء الله ربي المراه التونسيه تاعها وتقول لك انا ما نجمش نشري وتبجل اولادها وتبجل دارها وتبجل كذا على سي برودوي ولا سكين كير نتاعها بربي ايبر امبورطون قصدك بالعسل لحظه لحظه بربي بربي بربي البنات اللي مغرومين باللي سكين كير ومغرومين باللي سوا كل يوم فاسيال صباح وفي العشيه وفي الليل وكل حتى العرس حتى الكليونيت نورمال حتى الانسان العجين التوينز ننصحكم راهو سيف راهي الدنيا سخونه لي بانسو اللي تخدموا بهم كل يوم في الدار تعملوا بالمكياج راهو مريره في الجمعه لازم يتغسلوا يتحطوا ولازم تحطهم اكسبوزي وسولي على قليله اي ولا
0: اي بيان سور
1: امون لي بانسو راهم الحقيقه نتاع ربي راهو صافي ديزاكني يعملوا ديزاكني جوفينين يعملوا زي
0: متى وشفتوا يبداو من عمر صغير تلقى روحك انت تعاني في مشاكل من عمر صغير
1: وبلي حاجه اخرى كي ان بوين تري امبورطون ما يرقدوش بالمكياج انا راهو يجيني تو ديك نشوف في معناتها تقول لك اغزل انا وجهي ولا ديتاش في برشا ديجا امال كي ترقد انت ما تخليش لابو تتنفس في الليل ما سي اوتوماتيك باش هكاك اوتوماتيك باش البو
0: تلقى فيها مشاكل
1: اون بو اون بو اسفيكسي احنا نقولوا اون بو تبدا تيرن ان تان غريزاتر سي نورمال ما تخليش تنفس في الليل تر يخدم بالمكياج اللي سين نتاعي تحوا نحطوا شويه في الليل قبل ما تحط نجي في الماء حقت بالعكس معناتها حتى هكا شويه ويل دو ريسان في الليل هكا بور لي سين نتاعنا حتى فما حاجات ناتوريل والله العظيم اللي
0: سهلوا سهلوا العيشه
1: تو سكين كير يحطوا السكين كير لي ديريكت بالسكين كير انا لي سوا انا عملت لي سكين كير نغسل وجهك انت بنحي المكياج في الليل قبل ما ترقد بربي راه سي ايبر امبورطون
0: صحيح وكل حاجه تقول انت راه ثم حاجات سهله في الدار اللي نجموا نستعملوهم ويعاونونا زياده وتلقى روحك
1: برافو.
0: توصل هكاك بالعكس انت تستحفظ على البوم تاعك وتوصل للريزلتات اللي انت تحب عليها باسهل طرق
1: وما تبداش عندنا انفيسمون كوتاني رابيد بالعكس معناتها سا روتارد كي تعمل انت ديما اوني دغات لا بو اونوري لا بو معناتها امون معناتها سا روتارد حتى لي ريد وكل بالعكس خير ملي تبدا اون بو مخنوقه باللي برودوي وبالليكرون بعد ترقد هكاك وجهك من غير ما تغسل في الليل لازم حتى موس هكا نيتويونت معناتها
0: تلقى روحك انت متفرهده ووجهك متفرهد وكلها تتنفس كلها تتنفس
1: فرشكه هكا
0: فرشكه تعطي وقت لروحك باش ترتاح
1: والله اكزاكتلي
0: سينو احنا عرايسنا غدوه نصور انا ثم برشا ناس هكا عندها خطبه عندها عرايس هربت هروب هربت هروب
1: رجعت له
0: المولد المولد
1: هاني جايه ما تخافوش ما تفاجعوش راني جاي تو سويت بعد
0: المولد عصيده اما زاد كتبان صدقات
1: كان بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يفرح الناس الكل ربي يوصلهم بالسالم يا رب العالمين فوالا سينو فوالا واحنا مقطع في العنيل البرومو يسرح حلوه نتاع 25 انيفيرسير دو سنتر احنا ماناش معناتها في الدومين فوالا دونك الناس الكل فرحانه الناس الكل شيخين على الاخر معناتها تاخذ ما تصور انت روبتها وتقول لك انا نعمل سوان جلوي سوان يدغا سوان معناتها ننظف جلدتي معناتها ناخذ روبه مزيانه مكياج مزيان نحط فوسيل حلوين نحط شينيون مزيان تقول لك معناتها لو باك معناتها ما يفوتش حتى 950 دينار الناس الكل شيخه بيه الناس الكل شيخه بيه الناس الكل
0: ما تصيرش شوك
1: بوغ اون سواري يعطيك صحة ربط كيفاش فوالا دونك
0: ولهنا امال انت بحذنا اليوم سنتر امال باترفلاي زاد راهو الناس اللي تسمع فينا وبمناسبه المولد وهل ان شاء الله يا ربي مبروك على الناس الكل زاد وانا نعرفك انت كيفاش مع العرايس وجوك جوك تتخمر كي تبدا معاهم بوزيتيف
1: فايبس بوزيتيف فايبس بوزيتيف
0: الكادو زاد راهو ديما ما ننساوش وين بتجي
1: بحذنا
0: سنتر امال باترفلاي ما يجيش يدي فير غادر ديما السوانيت موجودين والعرايس يدلوا
1: انا نشجع ميسالش وحتى الانسان معناتها خليها يفرح وخليها والله كي تعمل ديتونت تبدا قاعده ساعه كامله مساج فاسيال الحقيقه معناتها عرفت وتتنظف الجلده بالكدا وتعمل شويه يونيزاسيون شويه لازير شويه هكا ما سا رافريشي لا بو هكا سورتو في الصيف معناتها ممكن تعرف بالاكسيد سيبوم فما ان اكسيد سيبوم بالجلده مزيته برشا لي بوغ يتسكروا دو فيزاج لي بوغ يتحلوا فهمت كيفاش
0: دونك فهمت حر وغبره واحنا ننزلوا على وجهنا
1: اكرونيت طيب احنا ديجا لي بوغ يبداو ديلاتي وبال ليكرون توتال والفون دو تان نستعملوا احنا على العروسات الفرحه كل واحد في الليل هكا يعمل شويه مكياج معناتها لي بوغ يتسكروا كاريمون مي سي يتسكروا كاريمون بلي برودوي نحطوهم دونك هكا عشان نعاود مره اخرى وهادي نهضر في جلدته ونحي المكياج قبل ما يرقد في الليل الحقيقه سي تري امبورتون دونك ميس لانتي لهم معناتها ان كادو خلي يفرحوا الجماعه الكل شنو تحب شنو يساعدك شنو نعمل لهم حميده
0: بما انه
1: هيل
0: ينحي التعب
1: بالقليل ينحي التعب سوا سوي عدي طوط سوي عدي طوط
0: سوي عدي طوط الوجه مع اللي مساج توا مع الوجه هو اللي ثم دي مساج راهو شيء كبير اللي طلعوا لحواجب اللي نحي كله باللي مساج
1: ديجا في السوا سبيسيفيك في السوا سبيسيفيك الكل فما 20 مينوت مساج
0: في سوا
1: امون خاطر لي مساج توا راهو معناتها حاجه اخرى راهو حتى من البوش لي بوش اي بيان سور لي بوش دو فيزاج نحيهم كاريمون تهز لي بوميت من غير حتى دي انجكسيون كل ما راهو اللي في جلو اللي يحبوا عليهم راهو البو تتنفس راهو معناتها اون ريجينير لا بو راهو معناتها حاجه اخرى
0: وللعرايس وللعرايس زاد هذيك راهو الباك اللي بالروبه بمكياجك بكلك بدنيتك هكا افرح بيكم امال ما 950 وان شاء الله مبروك المهم ان شاء الله بدو بتمام وديما فرحانين وغدوة نتصورينا برشا زاد الزقاط ان شاء الله ربي يتمم للناس على خير برشا تبورات حتى ام المطهر تنجم تمشي تعمل سوا باش تبدا هكا يا زيد حاضرة
1: خلنا نفرحوا بيه ونفرحوا بيه والله مرحبا بالناس الكل يا ربي والله وان شاء الله ديما العباد تكون فرحانه يا الله يا كريم
0: وشفتوا انت تحس بالمراه التونسيه وين تجي تقولي والله المراه تاعي عم والله تجري
1: والله نحب نسيك كل فرحانين والله العظيم ان شاء الله ربي يفرح الناس كل يا سيدنا محمد يا الله
0: دونك تمشيو لاميل بوزيتيف فايبس تلقاو روحكم
1: بوزيتيف فايبس
0: ضحكه مروحين بالضحكه ومروحين مزيانين وقلوي كيما قلنا لكم احنا تلقاو زيد هذيل كل باك في سمر كويز تربحوهم بعد باكثر تفاصيل يعطيك صحه اميل شكرا
1: لك مرسي بوكو على الاستضافة مرسي بوكو حميدة محليك ومحلى أخلاقك تبارك الله بسم الله ما شاء الله عليك
0: عايشك
1: حتى أنت كلك إنرجي بوزيتيف تبارك الله تبارك الله تبارك الله
0: شكرا لك يعطيكم الصحة ما زلنا مكملين معاكم أهلا وسهلا بالناس الكل

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: نجدد لكم تحية من إذاعة شباب في هذا المعادلة الإخبارية. تنطلق اليوم شركة نقل تونس في بيع الشركات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 27/2019 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. تواصل جمعية متطوعون بوعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية التي أطلقتها لفئة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية 26/2027. الحملة تشمل بيع مجموعة قصصية من إبداع عدد من التلاميذ في ورشة الكتابة منذ قرابة 4 سنوات، وصدرت عن إحدى دور النشر بسعر 20 دينارا. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، مما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية تارانتو 26/2 إلى 8 ميداليات، 1 ذهبية و2 فضية و5 برونزية بنهاية يوم الأحد، الذي شهد بالخصوص التتويج بأول ذهبية للبعثة الرياضية التونسية بإمضاء لاعب منتخب التايكوندو فراس القطوسية. وتحل تونس بالمركز 10 في جدول الترتيب العام الذي تتصدره إيطاليا برصيد 35 ميدالية، متقدمة على تركيا صاحبة المركز الثاني بمجموع 19 ميدالية، واليونان التي تأتي ثالثة بحصيلة 13 ميدالية. وفي العالم، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وعملية تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ونفذت القوات الاحتلال الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل في حي الغربي لبلدة الخيام، كما أضرمت النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات في البلدة، ونفذت عملية تجريف في بلدة حولة حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: مش علاش طول يحرك في الكوجينه ويبدا هكا يحضر في العصيده، نتصور ما يعمل كيف وما يطيبها ويحضرها كان مع الاغنيه هذي هكا. واللي لازم نصلي على النبي وان شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وشويه بخور هكا وتحضر العصيده ونبداو. عرفت نعصد وندعي يا ربي عم مبروك يا ربي تشفي يا ربي. كل ما يتفكر واحد عنده حاجه يبدا يدعي وان شاء الله ربي يستجيب الدعاء. الناس كله ان شاء الله دعاء مستجيب. شيف العصيدة هذيك لا مفر منها اليوم بحول الله تحضر، واحنا غدوة زادة راه باش تلقاو هالعصيدة نتاعنا خاطر باش تحضر، وغدوة تجي للاستوديو بحول الله نعطيكم احنا ليزاستيوس نتاع العصايد كيفاش تنجم تحضرها وكيفاش تنجم تنجح لك سيرتو العصيدة العربي اللي ولات توا عالمة
1: بروفيزيتيه ولات عالمية.
0: مع اني انا راني من مشجعي العصيدة العربي،
1: انا بيتي نحبها.
0: شفت شي
1: هيك عربي واحد العربي وتطوروا فيها برشا
0: طوروا فيها برشا نحكوا عليها اكثر تفاصيل. سينو في ميزون لليوم كي العاده، خاطر اليوم مش طيب عشيره مش تاكلوا عصيده، دونك لازمكم حاجه تاكلوها.
2: في ميزون
0: في ميزون اليوم العصيدة تنجم تخليوها تحليو بها كانها حضرت ولا تفطروها غدو أصباح، ما لازمك حاجة تأكلها عشاء موجود. شنو باش نقترح عليهم شيف
1: اليوم؟ مع تعب العصيدة عملنا رسات خفيفة وتبات الناس كل
0: فرحانة
1: وشيخة وما تعبش المرأة برشا.
0: هذاك لازم
1: اليوم اخترنا باش نعملو لهم اللي هي تارت صبناخ وقوتا. وعملنا معهم سلاد جريك. هذو بالنسبة للتارت بينار ريكوت، فما بيت تشري القالب حاضر. أنا أخير نخدمه وحدي، معناته نجم راك تخدمه وتخليه في الدار
0: سهل
1: ما يخلقش. خذينا التفاصيل وخذينا بالنسبة للبات اللي باش نعملوا فيها التارت تاعنا، ناخذ قالب 24 سنتيمتر ولا أكبر كل واحد، أما دو بريفيرونس ديما 24 على ستوندار. خذينا مكونات تاعهم 250 غرام فارينة، 125 غرام زبدة، 50 غرام سكر، عظمة وشوية ملح،
0: ما فيها شيء،
1: ما فيها حتى شيء، لا زيت لا شيء. تتخدم لين تولي تحسها صفرة وليس وعاملة تكستير تخدمت مع بعضها الكل. بعد جيو نحطوها في القالب. علاش عطيت أنا 250 غرام؟ خدمت على القالب 24. أنا اللي حب أكثر يكبر في القالب. خلطناها بعد فرشناها على القالب تاعنا ذاك الحديد معاك الزيكزاك في الجناب، نتبعوهم نوسعوا بينا شويه عليهم تبعوهم. بعد نحطوها في القالب هذاك، فما بيت تنقب بالفرشيت الفون دو تارت من اللوط، وفما بيت تحط لك مثال كعبيت لوبيا ولا كعبيت حمص في الوسط. اما يا حبذا تنقب خير التمبيراتور في الفور 180 درجه لمده 15 دقيقه. وحضر ديما الفور تاعك
0: بدأ سخون من قبل
1: باش تطيب. طاب التارت تاعنا هذيك تعطي الحمورية تولي كروكونت. خرجوها خليوها تبرد، نحيوها من القالب تاعها، نحضروا لها الفارس تاعها. تو خذيت 600 غرام صبناخ، 250 غرام ريغوتا، برشا عباد يقول لك 600 غرام صبناخ راه برشا بادرة يطيح صحيت عليك. خذيت 3 كعبات عظم، خذيت فص ثوم برشتو في وسطها وشوية حطيت لها كريم فريش، نقطة زيت زيتون حطيت نقطة مش برشا، خلطناهم الكل خليها تبرد. بعد شنعمل الفرصة ذيك انت ونوع الفروماج اللي تحبها لي هنا، فما بيت تحب بارميزون، فما بيت غريير، كل واحد شو مزارة العربي لي سايب لك الماء مع الصبناخ
0: يولي برشا ماء
1: ولا والصبناخ يا حبة ذي دوب ما نقليوه نجبدوه خليوه يستقطر يتيح من ماء ننزلوا عليه
0: يتعصروا
1: تعصر فما تعصر ولا تحطش اي قطوة
0: يستقطر في راحة
1: تنزل عليه بفرشيطة يخرج ميه. خلط المكونات هذوك كل نعود نرجعوها للفور. فما عبيت في نص الطياب في الدرجين الاولانيين تخرجها تزيدها جبن من الفوق وفما عبيت يخليها كما هي، كان طيب كما هي مزيانة تخرج. وفما عبيت يحبوا جبونات برشا تزيدها جبن ما يقلقش.
0: انت وشنو
1: مدة الطهي تاعها زاد ما تفوتش ربع ساعة، معناها المرأة ما تعبش فيها، معناها فطور
0: كل شيء ديجا فيها
1: في نص ساعة، كان تحسبوا كله فطورك كله نص ساعة تفطر وتشيخ.
0: هاي بي هذه من غير المعون
1: لا ما فيهاش غسلة. بالنسبة هذه للتار تاعنا ايبينار ريكوت، اللي يحب يبدل حاجة أخرى في التار أي نوع فرسخ راه فاسيل سهلة وما فيها حتى شيء. وبالنسبه للسلطه تاع اليوم اللي اخترتها انا، المكونات تاعها كل موجوده عندنا، على باش تخرج هي مزينه فيها برشا الوان. سيرتو اللي عنده صغار ديما نرجع عنده صغار يحبوا الحاجه. خديت لها كعبه طماطم حتى المقلب تاعهم تقصوا خشين شوي، مربعات خشين شوي. خديت الفلفل الاخضر وفلفل الاصفر كل واحد تنجم تخدم اي نوع فلفل، وخديت راس بصل احمر. كيف كيف يتقص المكعبات، كي تقصوا يتقصوا كلهم قد.
0: فرتة.
1: وانا خديت جبن فيتا، فما اللي ما يعرفش جبن فيتا اش خديت، نجم ناخذ موتزاريلا العربي قصها مربعات صغيرة نزيدها شوية زيت زيتونة، وكان عنده شوية حبق شايح يتخلط معها الكل، ونزيدها شوية زيتون مقصوص وتتخلط، وزيدها ورق جرجير. السلطة نتاعنا هذه سلاد جريك تاعنا، سهلة وبسيطة وبنينة. بعد ما كملت السلطة ناخذ كعبة قارص تتغسل مليح، ونحطوا لزيت دو سيترون فوقها ونعصروا عليها القارص. ما تحبش الزيت زيتونة خاطر جبن فيه الزيت،
0: واضح
1: تتخلط كلها وتجي سلطة مزيانة نتاعنا.
0: وكما قال شيف فطورك في نص ساعة حضر، بما انك انت كنت تعصد وتعبة هكا اختارني لك حاجة تبدا سهلة بشكيكة في صافي صافي، والناس الكل تبدا راضية بلوتو،
1: راضية
0: صحيت وكلها فرحانة، وانت تدلل عملت لها مع سيدة وعملت لها مع شيء اثنين في واحد. يعطيك الصحة شيف، شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. بعد شوية باش تكملوا الموعد مع محمد رمزي المنصوري اللي ديجا حاضر في الاستوديو مع بقية فريق برنامج تونس اليوم. انا نقول لكم مولدكم مبروك، نتقابلوا غدوة في صيف معنا سبيسيال مولد من 11 الماضي ساعة ان شاء الله، باش تلقاو غدوة معنا العصيدة العربي الغوفيزيتي كيفاش تكون هذية باكثر تفاصيل، خاطر العصيدة العربي راهو انا نعرفها كيس ميد، الكيس سميد عليه زوز كيسين مي رشا ملح وتعصد تعصد لين
1: تبدل تشوف. بالنسبة للكوجينة وبالنسبة للعباد اللي تخدم في الكوجينة في تونس، فما عباد مظلومين طوروا برشا، معناها أي برودوي تونسي قاعدين يطلعوا به يعملوا له ريفيزيتي يخرج. حتى الزيترونجي اللي تجي ولا التوانسة، ديما احنا عندنا الجو عند التونسي قبل.
0: صحيح.
1: التونسي صعيب في الماكل. تيما اذا نجحت مع تونسي راك باش تنجح مع
0: خاطر هو يعرف اصلها كيفاش. دونك ينجم يميزها.
1: فما حاجه في التقديم تاعها حتى ولات العين.
0: صحيح صحيح صحيح، العين تاكل قبل واحد ناكلو بعينينا يقول لك اذا كان عجبتنا الحاجه كهو. يعطيكم الصحه، شكرا لكم الناس الكل. من بعد شويه عبد القادر حمدوني، رمزي المنصوري وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معكم في تونس اليوم، نتقابلوا غدوه احنا ان شاء الله بتحياتي كيف برنامج صيف معنا لليوم حميده زغدودي وليد الريفي وذي، نقول لكم مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: نص نهار ودقيقتين على موجات إذاعة شباب الاثنين 24 أوت. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من تونس اليوم. يبدأ توا يتواصل معاكم حتىش الماضي ساعة ونص فريق متكامل تعودتوا به موجود معاكم. سي عبد القادر حمدوني رحب بيه، أهلا بك سي عبد القادر.
4: أهلا بيك، صباح الخير، تحية لكافة المستمعين والمستمعات.
3: شكرا ليك. زميلنا فيصل شابو حاضر معانا، أحمد بدران العرفاوي حاضر معانا، مكرم الهداجي باش يكلمنا من القيروان، ناجي الخلو اللي باش يكلمنا من باجة، محمد رمزي المنصوري يقول لكم ابقوا معنا باش نخدموا على ثلاثة محاور أساسية. ظهر لي ما نجموش كما اليوم ما نحكيوش على نهار غدوة اللي هو المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبروك على كل التونسيين والتونسيات، ونعرفوا أنه جهاتنا مختلف جهاتنا يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف كل على طريقته، ولكن يجمعنا الكل حب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله احتفالية مباركة. هذاك علاش باش يكون معانا كما قلت صديقنا مكرم الهداجي باش يحكي لنا على أجواء الاحتفالات في القيروان. نجي الخلولي باش يحكي لنا على الحركية الاقتصادية والتجارية في باجة اللي تتزامن مع المولد النبوي الشريف. البعد الثاني اللي باش نخدموا عليه هو موجة الحر اللي نعيشوا فيها، إن شاء الله ربي يلطف بينا. طبعا درجات حرارة وفما مؤشرات أنه باش ترتفع في الأيام القليلة القادمة ابتداء من يوم غد بعد غد وتبلغ ذروتها يوم الخميس. هذاك علاش باش يكون معنا الأستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ للحديث عن موجة الحر المنتظرة. هذا الكل يتزامن مع العودة المدرسية، العودة المدرسية اللي بدينا نشوفه في الكراتب محطوطة في المكتبات، بداوا العائلات يقبلوا على شراء الأدوات المدرسية، يقولك نشريهم من توا على الأقل قبل ما تبدأ الزحمة. باش نحكيه مع سي محمود مفتاح باش يكون معانا في الأستوديو، رئيس منظمة التربية والأسرة، على الاستعدادات للعودة المدرسية، المساعدات اللي يمكن تقديمها، ثم حملات متاع جمع الكتب المستعملة وكل التفاصيل اللي تهم العودة المدرسية. صديقنا بدران على شنو باش يحكي لنا؟ باش يحكي لنا على النشاط انطلق اليوم إذا كان نسميه النشاط، اللي هو حملة بيع الاشتراكات المدرسية، اشتراكات النقل اللي انطلقت اليوم، ويحكي لنا على المكاتب وين موجودين الاشتراكات المدرسية. هذه تقريبا مجمل فقرات لقائنا اليوم. كما قلت معناها باش نخدموا على ثلاثة أبعاد، العودة المدرسية، المولد النبوي الشريف، وأيضا موجة الحر. كما قلت الفريق متكامل بطبيعة الحال. ما ننساوش أنه صديقنا وليد الريفي أمن الهندسة التقنية للحصة، وصديقنا ذي الدين الجباري في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. قلكم تبقوا معنا استمعوا النغم وبعد نرجعوا للتفاصيل.

0: يتواصل لقاءنا على موجات إذاعة شباب في تونس اليوم. تحية متجددة لكل من هو في الاستماع. خليني نجدد ترحاب كل من اختار أنه يرافقنا. طبعا سي عبد القادر كما قلت في البداية ما نجموش ربما نخدم حصة تونس اليوم غير ما نحكيه على المولد النبوي الشريف، وباش نحكيه عليه في في سياقات متعددة والسياق الأول باش يكون مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا مستمعي إذاعة شباب يعرفوه جيدا لأنه يأمن حصة ديننا السمح كل يوم جمعة من الرابعة إلى الخامسة، وغدوة إن شاء الله عنا حصة استثنائية بمناسبة المولد النبوي الشريف ديننا السمح، حصة خاصة باش تكون أيضا من الرابعة والخامسة غدا الثلاثاء. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك ضيوف الكرام كل مستمعين، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم يا ربي، وإن شاء الله ذكرى عزيز على قلوبنا
0: أمين
1: إن شاء الله نجدوا فيها الإيمان يا ربي
0: أمين يا ربي
1: إن شاء الله حسن العمل.
0: احنا فضيلة الشيخ حبينا معك انت في دقائق لانه احنا غدوة ان شاء الله عنا حصة خاصة باش نحكيو فيها على رمزية المولد النبوي الشريف، احتفاليتنا بالمولد النبوي الشريف كيف نحتفل باش ندققوا في التفاصيل، ولكن خلينا نعتبرها بين ذفرين انا فونغول حصة غدوة ان شاء الله. رمزية المولد النبوي الشريف
1: هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لما نتحدث أخوي محمد رمزي عن المولد النبوي الشريف فإننا نتحدث عن مناسبة عابرة في التقويم، ما نتحدث عن مظاهر احتفالية تنتهي بانتهاء ليلة أو يوم، وإنما نتحدث على معنى أعمق
0: صحيح.
1: كيفاش نستحضر ميلاد الإنسان اللي أخرج ربي سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور،
0: إلى النور. نعم.
1: وكيفاش نحول محبتنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم إلى معرفة واقتداء وسلوك.
0: نعم.
1: يعني المولد النبوي هو فرصة تربوية قبل أن يكون مناسبة اجتماعية،
0: بالضبط
1: هو فرصة باش نعاود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ومع أبنائنا.
0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وربما نعم. هذا المعنى الأساسي اللي لازمنا نقف عليه ونقف نعم. عنده. صحيح الاحتفال ومظاهر الاحتفال هذا كله مستحب لأنه كما قلت هو سيد الخلق، نحتفله بمولده، ولكن العبرة من ذلك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم، ولذلك يقول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نشوف التعبير القرآني لهنا أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش شخصية تاريخية نقرأ عليها، بل هو قدوة نعيش معها. هو الذي يعني ربي سبحانه وتعالى يعني جعل فينا رسولا من أنفسنا سبحانه وتعالى. وهنا يأتي دور الأسرة ودور المربي ودور المدرسة ودور المسجد والإعلام، كيفاش نحب أبنائنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وفي الاقتداء بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. يعني هنا مش بش نقول للطفل يعني هيا حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نرويه له علاش نحبوه الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له تعرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين، تعرف اللي هو كان يقبلهم، تعرف اللي هو كان وقت اللي رأى رجلا لا يقبل أبنائه قال له من لا يرحم لا يرحم، نقول له هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، تعرف اللي هو كان يمر عليهم ويحييهم ويسلم عليهم، فقد طفل هذاك يشعر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منه ويعرف الحاجة متاعه ومشاعره،
0: ويكون قدوته
1: صحيح هذاك هو قدوته. نعم، يعني وقت اللي نقول له اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الأطفال، كان يطيل يطيل

0: هذه خويا محمد رمزي نتوجه الآباء والأمهات، نقولهم ما تجعلوش أبنائكم يعرفوا تفاصيل الألعاب والشخصيات الخيالية أكثر مما يعرفوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما تخليوش أبنائكم يحفظوا أسماء الأبطال في الأفلام والمسلسلات، وإذا كان سألناهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدوا إلا أسماء قليلة. يعني أخطر ما نواجهوه اليوم مش أنه الطفل ما يعرفش بعض الأحداث السيرة، وإنما أنه المخيال العاطفي للطفل امتلأ بنماذج أخرى. لذلك نحن اليوم بحاجة أن نعيد بناء الصلة العاطفية بين الطفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة هذه مش بالتخويف، مش بكثرة الأوامر، وإنما بالقصة، بالموقف، وبالرحمة،
1: بالترغيب،
0: بالحديث،
1: بالترغيب.
0: نعم نعم.
1: سي عبد القادر يتفاعل معنا، تفضل. نعم.
2: صباح الخير دكتور، تحية ليك وتحية كافة المستمعين.
0: الله يوفقك.
2: هو راهو في المناسبات هذه ثم اللي حكيت عليه أنت دكتور، هو الجانب التربوي والجانب الإنساني، لأنه إحنا في مناسبات مثل هذه يعني به الاحتفالات، أنا مع الاحتفالات ومعنا الناس تحتفل، لأنه إحنا في حاجة أن نفرح، لأنه الفرح زاد مهم حتى في حياتنا، ولكن في الجانب الآخر نشوف
1: البعد التربوي،
2: البعد التربوي، البعد الإنساني، التعامل بين الناس وغيرها. فكل هذا مهم في المناسبة هذه. هذاك علاش غدوة إن شاء الله في تونس اليوم الأستاذ ناصر الصديقي باش يحدثنا على تاريخية الاحتفال
1: بالمولد
2: النبوي الشريف، كيفاش بدات، كيفاش تطورت وغيرها، لأنه مهم أنه نعرف تاريخنا، وحتى في جوانبه الكل، مش على خاطر احنا في بعض الأحيان نقرأوا على الدولة، الدولة الفاطمية، الدولة الأغلبية، ولكن ثم
1: تفاصيل أخرى
2: تتعلق بحياة الناس، بتطورها، بغيرها، ضروري أنه نعرفوها. فالإعلام من دوره أنه هالمحطات هذه يقف عليها، ولكن يقف عليها بشكل آخر مختلف،
1: أعمق ومن زوايا مختلفة.
2: والحاجة الباهية في إذاعة الشباب أنه أعطت الفرصة لأهل الاختصاص أنهم يتكلموا في أكثر من مجال، منهم المجال هذا، وإن شاء الله غدوة تكون كما اليوم الدخل الدكتور طرابلسي، دونك غدوة أكثر من متدخل يدخل من جوانب أخرى ومن زوايا أخرى.
1: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي، خلينا نذكر واللي أنا وياك إن شاء الله غدوة عنا حصة خاصة، ديننا سمح، من الأربعة للخمسة متاع العشية، حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
0: نعم هذا هو، وخاصة نحب في كلمة نقول ماذا ولد فينا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: السؤال هذا نجاوب عليه غدوة إن شاء الله في ديننا. شكرا لك فضيلة الشيخ. لقاءنا مازال متواصل في تونس اليوم على موجات إذاعة شباب، فقراتنا مازالت متواصلة، وقفة غنائية ونرجع نواصل.

0: نص نهار 22 دقيقة. تحية متجدد لكل مستمعي إذاعة الشباب. وين باش نمشي؟ وتوا باش نمشي والباجة. علاش؟ نعرفوا أنه مختلف ولايات الجمهورية تعيش على واقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك على كل الأسر التونسية. زميلنا ناجي خلولي مراسل الإذاعة التونسية موجود في باجة باش يعطينا فكرة على الحركية الاقتصادية والتجارية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ناجي مساء، أهلا بك.
1: مرحبا بك رمزي، ومرحبا بك مستمعي إذاعة الكاف.
0: إذاعة الشباب. حتى إذاعة الكاف، حتى إذاعة الكاف.
2: أي طول خاطر نجم تعود يتكلم في الكاف وهو في باجة في الشمال الغربي.
0: شمال الغربي. شمال شمال تقول أنت.
1: يا ناجي. شمال الغربي الكل. نسمع فيك رمزي.
0: أنا نعرف اللي باب زنايز يبدأ حافل. وعلى طول العام المخارق وزلابية. والحقيقة شفت أنه فما بعض الحملات الأمنية على كل النصب العشوائية اللي موجودة، ولكن يبقى ديما باب زنايز معناها اللي يمشي الباجة يزمو يعمل دورة غادي يشوف وفما حركية والأهالي يقضيوا من الغادي والزوار يجيوا باش ياخذوا الجبونات وياخذوا الحلويات الباجية. مع هذا عنا احتفالية المولد النبوي الشريف.
1: بالفعل رمزي كما ذكرت انت باجة، وعودنا خاصة نهج خير الدين باش المعروف باب زنايز السوق الكبير هذا اللي فيه الاحوان معناها الجبونات وحوانة المخارق والزلابية، لكن فيها النصابة رمزي. فيها النصابة اللي السوق هذا يخضع لتنظيم، تنظيم قبل السلطات الأمنية وبالطبيعة والبلدية هي اللي عملت سوق جديدة. معناها سوق جديدة بعيدة شوية على سوق نهج خير الدين باشا، لكن الغاية راهي تنظيمية.
0: تنظيمية طبعا.
1: في رمزي لابد أن ننظموا أسواقنا، ما تبقاش فيها برشا فوضى، وحتى اللي جاي يتقلق الحقيقة.
0: وباجة مدينة جميلة تستحق فضاءات جميلة، وحتى الزائر كي باش يمشي يتسوق يمشي يتسوق في فضاء محترم، لأنه الحقيقة توا فما رمزية باب زنايز، ولكن تحس فما شوية فوضى. معناها أحيانا السيارات تتعدى بالسيف، المترجلين يتعدوا بالسيف، معناها فما أحوجنا للتنظيم.
1: بالفعل رمزي ما احوجنا للتنظيم، واليوم لابد هذه معناها البلديه كونها دخلت باش تنظم السوق، ولكن
0: هذا دورها
1: جات يلزمها بالطبيعه دورها زي رمزي باش تعمل اسواق مهيئه زياده
0: بالضبط.
1: اللي يجي يلقى راحته، معناها
2: يجي في عديد المناطق.
0: احنا نحبوا راحه التاجر وراحة المستهلك اللي باش يجي يتسوق،
1: والزائر خاصة والزائر. رمزي اليوم راهو فما مسلك سياحي باش يكون من بينهم السوق، المدخل نتاع السوق نهج خير الدين باش المعروف بزاف.
2: لكن في العالم الكل الناس خذات إجراءات وممنوع دخول السيارات. انا كي ندخلوا نهج خير الدين في باجة ونشوفوا يعني هاك الازدحام نتاع السيارات ما عنده حتى معنى.
0: مزعج
1: يعني بالفعل. انت تعرف اللي المدينة العربي معناها اليوم فما مشروع اللي هو قاعد يتسدد الانجاز، المشروع هذا راهو حتى المقاول معاش انه يلقى راحته باش يخدم ويخدم هو. اليوم كي تتعدى عليه السيارات راهو زاد يولي يتكلف عليه، اذا كان هو باش معناها هو يخدم منه ومعناها والاشغال تفسد منه راهي اليوم معناها اليوم زاد هو يتكلف عليه. ولابد وعلى هذيك راهو تسعى منافذ كانت سكرتهم بلديه بيجه، راهو اليوم لابد انه مشروع المسلك السياحي يكمل، لانه كما قلت لك رمزي راهو اللي يجي لابد زاد يعمل دوره، راهو يشوف المدينه العربي
2: جامع كبير. جامع
1: كبير نسمع فيه.
2: انت في البدايه حكيت على الكيف، شنو هل هناك اختلافات بين الاحتفالات بين مختلف ولايات الشمال الغربي في علاقه بالمولد النبوي الشريف؟
1: والله خلينا نحكيه على المولد النبوي الشريف اللي بالطبيعه الحقيقه خلينا نحكيه على السنه، خاصه السنه الاحتفاليه نقصت على قبل. ليش نقصد؟ خلينا نقصد في الحركية اللي ما شفناش السوق، ممكن برشا عوامل أخرى معناها أثر راهو كيما ذكروا لي بعض مما معناها من التجار ولا من المواطنين، برشا عوامل كيما مثلا المناسبات معناها الأولياء قاعدين العائلات قاعدة تحضر
0: العودة المدرسية. أي.
1: كيما الناس معناها عندها برشا مصاريف، كيما الغلاء زادة خلينا نحكي، والغلاء اليوم راهو مادة تسوقه حسب الجولة اللي قمت بها بكري في سوق نهج خير الدين باشا المعروف باب زنايز، راهو اليوم ما فماش الحقيقة، قليل برشا كونك تلقى زقوقه موجود صحيح قبل جمعتين قبل بثلاثة كان موجود مادة زقوقه
0: إيه مفقود ولا
1: مفقود اليوم مش
0: مش غلاء الأسعار طوال هنا عنا
1: هو مفقود وزيد الغلاء انتع الأسعار كان يخدم معناها قبل من 50 لـ60 دينار معناها قبل جمعتين الثلاثة لكن التويكة الحقيقة عملت جولة على طول النهج وحتى اللي يقول لك رو موجود مش ما تشوفوش معروض الحقيقة ما بمش أنا التجار كيفاش يمدوه معناها زقوقه
2: المثال
1: اللي خرجت
2: معناها ونشوفه يا نجم طيب انت تعمل لي مش موجود وانت كتمد 70 دينار يمدولك دونك موجود
1: يمدولك هذا هو معناها سالت الحقيقه
0: ولا الاحتكار لهنا
1: على الاقل كنشوفوها معروض في المحلات التجاريه وانتم حكيتوا على المحركيه الاقتصاديه اللي في المناسبات كما عيد المولد النبوي الشريف موجود لكن المعراه ما فماش عرض نتاعه الحقيقه ما شفناش في المحلات الكبرى اللي هي قاعده تبيع لانها ما عاد معناها نشوف الفواكه موجوده الحقيقه والاسعار نتاعها من 50 دينار حتى معناها الاكثر من 100 دينار والحقيقه معناها خلت البعض معناها اليوم معاش معناها قليل العائلات اللي تنجم تعمل عصير
0: تزبط اما ناكد لك بالضبط ناكد لك انه العائلة الكل
1: معناها برشا ناس اليوم قال لك نعمل عصير بيضة وانا نبعد على المصاريف
0: والله والله عصير بيضة يا ناجي
1: برشا عائلات وبرشا اللي حكينا معاهم اليوم حقيقة قالوا كونه ما العصيدة البيضة هي الحل
0: يا ناجي مش هي الحل هي الأصل العصيدة البيضة هي الأصل مع زبدة عربي هكا بزبدة باجية عربي وعسل هكا ولا
1: هي
0: متعة
1: هي الحقيقة وأهم حاجة كونه راي راي ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بطبيعة راهو الناس قاعدة تتذكر راهو قاعدة ثم مع احتفاليات دينية
0: وهذا الأساس
1: وفما بطبيعة فما ناس الحقيقة يقول لك راو أنا مش لازم كوني باش نشري معناها ونعمل عصيدة الزقوق اللي هي مكلفة خليني نحتفل بطريقتي القديمة اللي كنت قبل ما تولي لأن هذه معناها من نجم نقول عصيدة
0: واضح صديقنا ناجي إن شاء الله مولدك مبروك إن شاء الله مولد مبروك عليك وعلى العائلة وعلى كل أهالينا في باجة وفي الشمال الغربي وفي كل ولاية الجمهورية مازال لقائنا متواصل في تونس اليوم وقفة إخبارية موجزة ونواصله
3: اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
3: تونس اليوم
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا المواد الإخبارية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن تسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة للدورتي سبتمبر ونوفمبر 2020 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت الوكالة أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاصة الإلكترونية واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. الوكالة أشارت أيضا إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحا معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. إدارة المطعم الجامعي علي الشرقي بصفاقس التابعة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب أعلنت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعية لفائدة الطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس، وذلك بعنوان السنة الجامعية 26/2027 و2020. ودعت الإدارة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بخدمة الإطعام الجامعية إلى إيداع ملفاتهم التي تتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الترسيم بالمعهد أو نسخة من وثيقة الترسيم عن بعد السنة الجامعية 26/2027 و2020 ومطلب التسجيل بالمنظومة. وتنطلق عمل التسجيل يوم الأربعاء 26 من أوت الجاري على أن يكون يوم السبت 31 من أوت المقبل آخر أجل لإتمام الإجراءات. أمضت الهيئة الجهوية لعمالة المهندسين التونسيين بالمنستير ومركز تكوين مهني متخصص اتفاقية شراكة في مجال التكوين في الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المهندسين بالجهة من متابعة دورات تكوينية متخصصة ومعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بما يعزز قدراتهم الفنية ويفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة. وفي العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. وفي ذات السياق، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. هذا وهددت هيئة إدارة مذيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المذيق. وفي لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: نص نهار 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في تونس اليوم. لقاءنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة ونص. في جملة من الفقرات حكينا على المولد النبوي الشريف، رمزية المولد مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. مراسلنا من باجة ناجي خلولي حكى لنا شوية على الحركية الاقتصادية والتجارية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن أيضا قاعدين نعيشوا على وقع موجة حر حقيقة وقاعدة كل يوم تزيد. هذاك علاش التجأنا للمختص الأستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ باش يحدثنا على موجة الحر اللي عيشوها وموجة الحر اللي يبدو أنها منتظرة في الأيام القليلة القادمة. وظهر لي سي عبد القادر احنا قاعدين نعيشوا فيها، احنا توا اليوم كيف دخلنا الإذاعة يعني
1: اي نعيشوا ذاك اللي حابين نعرفوهم ونشوفوهم نشوفوهم مع الأستاذ زهير. هل هذا عادي باعتبار أنه في الموسم هذا، وإلا ضروري أنه نتحدث على التغيرات المناخية في علاقة بهذه الموجة؟ مرحبا سي زهير.
0: أستاذنا زهير الحلاوي مرحبا بك على موجات إذاعة شباب، أهلا بك.
2: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بك. تشترنا الراي سي زهير، اللي احنا توا نعيشوا في موجه حر ويبدو انه قاعده كل نهار تزيد شويه، وفي الايام القليله القادمه باش تكون اقوى شويه.
2: هي في موجه الحر الثانيه هذه اللي الثانيه رئيسيه، ثم ساعات موجه حر خفيفين صغار. هي الموجه الحر الثانيه الباهيه اللي ينفع داير انا
0: الباهيه بين ظفرين
2: الحاده الشديده اللي قاعدين نعيشوا فيها واللي بدينا راهو نعيشوا فيها، ما ظنناش
0: بدينا هي الحقيقه معنا نحسوا فيه. اللي يخرج للشارع يعرف اللي احنا في موجه حر، ولكن
2: في الموجة الحر هذه في انه كما قلت ثم درجات حراره مرتفعه تجاوز ساعات بعض الحالات بعض المحطات باكثر من رقمين بالمقارنه بالمعدل. وخاصه اللي قلق هو حاجتين، الحاجه الاولى انها تمتد على كامل اليوم، معناها حتى في الليل
0: بالضبط شهيلي توا احنا البارح في الليل شهيلي سخانه
2: بالضبط. والحاجه الثانيه هو انه كيف خاصة في المناطق الساحلية تتصاحب مع رطوبة مرتفعة وأكثر حدة وأكثر خطر.
0: الموجة هذه سي زهير معناها ماشية وترتفع، معناها اليوم مثلا احنا توا كيف ندخل انا نلقى اللي اليوم 40 درجة، نشوف غدوة نلقى 42 درجة، بينما نلقى الأربعاء والخميس 48
2: بالضبط. يعني درجة الحرارة القصوى اللي نتوقع أنه القمة نتاعها بتكون في نهار الأربعاء والخميس.
0: الأربعاء والخميس راهو كي نقولوا 48 درجة في الظل.
2: 48 درجة في الظل، لكن في محطات معينة مش محطات الكل، معناها ما ينجمش يكون واحد تشاؤم مطلق.
0: أي ولكن زادة ما فيها باس نحذروا، ما فيها باس نحذروا زادة اللي ما عنده ما يعمل نهار الأربعاء والخميس من المستحسن أنه ما يتحركش برشا.
2: هو كان نحب ننصح الخيان المصطنعين أن يتجنبوا الخروج في أوقات الحرارة الشديدة
0: الذروة.
2: تبدأ هي متواصلة كما قلت أنت بكري، لكن خاصة الحرارة الشديدة معناها دي نقول أنا من 10 متاع الصباح حتى 5 6 على
0: بالضبط.
2: معناها إذا كان الضرورة قصوى معناها واحد يحاول يتفادى، يحاول يلتجي إلى أقصى إمكانيات الحماية. حماية الجسدية الشخصية ولا حماية في وسط المحيط اللي عايش فيه في المنزل ولا في المعمل ولا في الإدارة ولا اللي هي فهمت. وثم المحاولة خاصة الاعتناء بالفئات الهشة
0: ثم
2: أكثر عرضة للمخاطر اللي ممكن تنجم
0: الأطفال والشيوخ خاصة.
2: صحيح، هما الشيوخ أو اللي سينيور الكبار أو اللي هما نقدروهم ونعزوهم برشا
0: طبعا
2: بدينا نحافظ عليهم بطبيعة الحال. ثم الأطفال الصغار والرضع اللي ما نجموش يعبروا على الحاجة بتاعهم وعلى الخطر اللي قاعدين فيه،
0: خاصة في مستوى شرب الماء، حتى أنهم في الظل في أماكن باردة، تبريد أطرافهم من حين إلى آخر، هذا كل لازم وضروري
2: بالضبط. دونك هذيك هو الوسيلة بالنسبة وإذا كان وصلنا لحالة القصوى بطبيعة الحال الالتجاء إلى الهيكل الصحية
0: بطبيعة
2: الحال معناها واحد يتردد وخاصة فما انعكاسات أخرى غير مباشرة كما مثلا الأطعمة اللي ممكن ترشد بسرعة أكثر، العباد اللي ممكن تقبل على مواد اللي هي ممكن تكون فاسدة وبالتالي تسبب لنا في مشاكل صحية اللي احنا في غنى عنها. فهذا كله منظومة كاملة نحاولوا نعتمدوها ونتفاداوها.
0: باهي سي زهير، أنا نحب نرجع للي بدأ به أستاذنا سي عبد القادر حمدوني. هل أنه بدينا نحكي وتوا على تغيرات مناخية، معناها نقولوا مش في السنة برك، في العام الجاي اللي بعده درجات الحرارة في ارتفاع مضطرد، وإلا موجات عابرة وكهو؟
2: لا لا، هو يعرف عبد القادر مليح انه بدينا نحكيه على مسألة الغارات المناخية هذية، وخاصة المظاهر نتاعها منذ اكثر من عشريتين تقريبا. وبدينا وقتها ننبه، ودار ثم جمعيات وهياكل علمية كانت في الجامعة ولا حتى في هيكل البحث
0: العلمي
2: غير الجامعة اللي نبهت الظاهرة هذية وقالت احنا رانا قادمين في سنوات الثلاثينات هذية وحتى قبل الثلاثينات هي سبقت، احنا المفروض تكون هذه في الثلاثينات لكن سبقت اكثر. اللي فهم الموجات الحارة الشديدة اللي باش تكون اكثر تواترا واكثر امتدادا مجاليا وزمنيا، واحنا قاعدين نعيشوا فيها بدرجات متواصلة ومبددة. ناخذ مثلا رقم فقط، مثلا بالنسبة لمحطة تونس قرطاج اللي في موجة الحر الأطول تقريبا في العشرية اللي قبل، معناها قبل كانت في حدود 15 يوم الأطول، معناها 36 يوم، معناها أكثر
0: 36 يوم،
2: معناها في موجة الحر في سنة دولي 25 تقريبا ولا 24 وصلنا لأكثر من شهر معنا متواصل. دونك المثال فقط، معنا بدينا نحكيه في المثل هذه، لكن في الحال وقتها ما كانش فما أذان ممكن صاغية برشا، وكان فما نظرة على أنها توقع في المستقبل وتقريبا خيال علمي.
1: سي زهير، سي زهير الزميل عادل بن يوسف وهو أستاذ في الجامعة الفرنسية،
2: أي صديقي عادل،
1: وحتى أنا صديق
2: كنت دازور جنوب فرنسا، وهذاك ديما
1: كي استضفناه في الحصة هذه حكي علي حكيت عليه انت تو، انه هو حكى اللي كنا ننتظروه في علاقة ب 2050 ونحن بصدد نعيشوه تو في علاقة بارتفاع درجات الحرارة، في علاقة بارتفاع درجات البحر، في علاقة بارتفاع مستوى المياه في البحر. شنو اللي خلى هالتسارع هذا علميا ولو يعني بعجالة؟ مش ندخل في
2: بعجالة طبيعة الحال، تعرف في أكثر من هذا أنه إذا فما دراسات معمقة في المسألة هذه باش يجاوبوا على السؤال هذايا علاش هذا التسارع هذايا
0: أساسا.
2: السؤال هذايا إذا فما دراسات طويلة ومعمقة وبحث طويل، لكن الملامح العامة نتاع التفسير ونجموا الملامح العامة نفسروا التفكير نتاعنا إلى أنه الأسباب اللي أدت إلى الظاهرة هذه زادت الحدة نتاعها، وبالعكس العكس المجهود الدولي اللي منتظر انه باش تنقص زادت. علاش؟ لانه الظاهره هذه ظاهره التغيرات المناخيه بكل تمظهراتها،
0: خاصه الريشوفمون كليماتيك، معناها الاحترار،
2: الاحترار العالمي هذاك مظهر من المظاهر،
0: مظهر من المظاهر.
2: عبد القادر حكى على الاختلال في نظام المطر، عبد القادر حكى على الارتفاع في درجه حراره في البحر هذاك مظهر
0: بالضبط،
2: ارتفاع مستوى سطح البحر ايضا، زياد الظواهر المتطرفة والقصوى كما في العصير اللي صعيبة شوية دينا في الخريف ولا في حتى في الصيف، العدد نتاعها ولا التواتر نتاعها ولا أكثر. دونك هذه كلها تمظهرات متفاوتة أو مختلفة لظاهرة معينة سميناها ظاهرة التغيرات المناخية.
0: مالا سي زهير، إن شاء الله نخصوا لها حصة ربما نحكيوا فيها هل المظاهر كل مجتمعة اللي وصلتنا للوضع هذا، طبعا للمعرفة أولا ولتفادي ما يمكن أن يكون ربما أخطر وأعمق في سنوات القادمة. شكرا لك الأستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ، حكينا على موجة الحر، وطبعا حذرنا أنه في الأيام القادمة نتوخاو.
1: لا وقت هو اللي حكاه الأستاذ زهير مهم، وقت اللي الناس الناس المختصة كانت تحكي كانت حتى بعض الناس
0: ما يعني يهزؤوا،
1: يعني يعتبروا هذاك طرف
0: خيال علمي
1: خيال. يعني راو الناس رايدي كيما حكاية، ثم دراسات، ثم ناس بادلة مجهود، ثم ناس مكرسة حياتها للمجال هذا. فبالتالي وقت اللي ينبهوا من المخاطر هذه ناس، مش فقط من الكلام وجه المواطن، موجهوه حتى لقادة الدول، حتى في قمم المناخ، والناس المختصة والعلماء والمجتمع المدني يتحرك من أجل الضغط حتى يقع اتخاذ إجراءات
0: الصارمة،
1: ونبهوا من أنه ممكن تتسارع الأمور وتكون أخطر.
0: وهذا اللي نعيشه،
1: وهذا ما نعيشه.
0: شفت موجة الحر هذه سي عبد القادر أثرت علينا، ولكنها ما أثرتش على زميلنا أحمد بدران العرفاوي اللي خرج وتابع لنا حملة بيع الاشتراكات المدرسية، اشتراكات النقل، هذايا اللي باش نعرفوه مع بدران بعد ما نستمعوا للنغم هذايا.

0: بعدنا عنك.
1: يتواصل لقاءنا على موجات إذاعة شباب في تونس اليوم، تحية متجددة لكل من هو في الاستماع. نصف نهار وأربعة وخمسين دقيقة. زميلنا أحمد بدران العرفاوي مصباح بكري خرج طبعا لمواكبة اليوم الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية. أحمد بدران العرفاوي أهلا بك، مرحبا
2: بك رمزي، مرحبا.
1: شكرا لك
2: سامعين سعد القادر،
3: مرحبا.
1: أنا الحقيقة نتبع حتى متوانا نخدم معكم تونس اليوم، ولكن نسمعك في معناها العمل اللي تقوم فيه ممتاز الحقيقة، وهو العمل الإذاعي الحقيقي، وإحنا كنت نحكيه في الكواليس
3: لأنه أولا هذاك مواطن وزم الناس تسمعه
1: بالضبط،
3: مش بضرورة باش يحكي وجهة النظر اللي احنا منتظرينها، مرات يعني عنده فكرته وعنده رأيه
1: طبعا.
3: ودو بلوس أهم حاجة أنك تعرف انطباع الناس، تعرف نظرتهم للموضوع هذاك
1: من زوايا مختلفة، من متداخلين مختلفين،
4: صحافة القرب بين الحق مع صحافة القرب
3: بالضبط. المجهود اللي يقوم به بدران في تونس اليوم
1: يذكر فيشكر،
3: مهم وأساسي
1: بالضبط. هذه حقيقة يا أحمد بدران، وربي يوفقك،
4: وهذا يهون علينا التعب والمجهود وكذا،
3: وحتى يهون كذلك ردود فعل بعض الناس اللي
1: أحيانا
3: الناس اللي تسمع فينا راوا هذاك جاي هذيك خدمته، حقك انك تتكلم وحقك انك
1: ترفض بكل تربية،
3: ولكن في الحدود
1: اللياقة
3: احترام المتبادل.
1: أحمد بدران، اليوم انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية، مش بكري شوية؟
4: هي وهي ما هي اليوم انطلقت،
1: اليوم انطلقت هي، هذا حبيتش نسأل.
4: أما المواطنين والأولياء ما في بالهمش
1: بربي
4: ولا العظيم.
1: هذا من خلال مرصدته أنت في الشارع.
4: بالضبط، من خلال الروبورتاج اللي عملته. الناس مازالت حال سيد،
1: مازالوا في العصيدة بتاع المولد، عصيدة الزقوق والعصيدة البيضة.
3: التونسي ما نجمش يركز في برشا حوايج في نفس الوقت. يعني هو مازال عنده بحر، ثم بقية بحر،
1: بحر
3: ثم
1: أدوات مدرسية زي سعد القادر، والله الحقيقة
3: وشفنا الناس ودو بلوس ثم عصيدة زادة الناس حبينا ما حبيناش التوانسة يهتموا بها،
1: لا لا
3: يعطوها قيمتها
4: واليوم والنهار ما نلوموش على العباد،
1: وما ننساوش اللي احنا زادة في مرحلة الصلد التخفيض الموسمي، معناها شوف قداش من واجهة محلولة مع بعضها،
3: يعني غدوة غدوة المولد ما تصورش اليوم
1: النهار شي مشي قص أبونمون.
3: الناس اللي اختارت النهار اليوم أول النهار فاعتقادي أنه
1: هات نسمع واحنا نبذ الشارع وبعد نرجع نعلقوا عليه.
5: صباح الخير مدام.
6: صباح الخير.
5: نسك بالرجال.
6: عايشه.
5: اليوم بديت الحمله نتاع الاشتراكات المدرسيه، في بالك ولا؟
6: في باليش، ما عنديش حتى فكره.
5: بس هاك سمعت. تمشي تتقيد تسجل.
6: اكيد اكيد مدام سمعت، ولات عندي المعلومه باش نمشي نشارك.
5: قدي عندك صغيرات؟
6: عندي زوز. دو زابونمون ان شاء الله.
5: يعطيك الصحه مدام.
6: عايش ميرسي بونجور.
5: عايش.
6: لا في باليش لا.
5: توه هاو في بالك كيفاش عم تنوي تاع
6: اي باش نعمل لولدي مثلا كارتا باش يمشي ويجي بها خير،
5: معناها توه باش تكمل المولد ان شاء الله تاع برناه
6: اي هكي ان شاء الله.
5: انت توه
6: لا والله لا مانيش ما في بالي في البرنامج باش نعمل له كارتا، معناها باش يطلع بها ويمشي ويجي خير مني كل يوم يقص، معناها فهمتني.
5: هي اليوم بديت
6: لا لا انا ولدي يقرا لهنا في اللفايات باش يعمل مثلا كارتا لل كنوا احنا في حي زهور نسكنوا باش يجي كل يوم لهنا تابع الباساج غادي اي ان شاء الله ان شاء الله بحول الله.
5: لا
6: في باليش
5: هاوس معناتها باش تمشي
6: ان شاء الله.
5: نزلت في السيف؟
6: نزلت في السيف، نزلت في السيف
5: والمولد
6: ان شاء الله. مبروك علينا وعليكم ان شاء الله.
5: ومن بعد تجي
6: ان شاء الله، من بعد يجي كل شيء في وقتنا، ما حضرناش رواحنا.
1: هذا هو اللي سمعناه بدران، انه الاولويه اليوم للمولد، ومن بعد يعمل الله هديك ابتداء من نهار الاربعاء نبداو.
3: هي لا واضح يعني خاطر احنا عاده كيف نبرمجوا اي واحد باش يبرمج اي ايفينمون يلزم ياخذ بعين
1: يحسن لحك. يحسن
3: ياخذ بعين
1: اختيار بالضبط،
3: يعني هذا علم كامل راهو
1: مش طبعا
3: يعني اختيار يوم الانطلاق مش تاريخ يعني ولا
1: يتزحم مع مناسبات اخرى باش تواريخ
3: باش نبدو نهار الاثنين الاسبوع الاخراني مش نهار اوت
1: هي
3: هذاك في صارت
1: الحكايه
3: او يقابل نهار الاثنين اليوم مش هك يعني انت لازمك تعرف اللي المولد كان ينجم يكون اليوم ولا غدوه
1: نهار الاربعاء
3: فانت
4: دور الاعلام فرصه اليوم باش العباد سمعت
1: ولكن حسب ما سمعت انا في اذاعه الشباب يبدو أنه الأسعار بقت هي بيدها، ما صارش حتى تغيير في أسعار. لا لا هذا
3: لا هذا البلاغ ما صارش تغيير في
1: ما صار شيء في البلاغ، ما صارش تغيير. أنا يخبر به أنه بقت أسعار
3: ولكن كما حكى بدران هذه فرصة باش وهذا دور العليم طبعا أنه الناس تعرف اللي انطلقت حملة توزيع الاشتراكات علاش نخلوا الآخر نهار ويصير هكا
1: والاكتظاظ
3: والاكتظاظ وقت الصفوف الطويلة يعني من تو. ونتمنوا كذلك أنه في الـ في الـ في الاشتراكات راهو الأمور تطورت وكنا نجموا عند كيما صاير التسجيل عن طريق لي بلاتفورم يعني حتى
1: تقتني الاشتراك عن بعد
3: يعني وشركات النقل في العالم الكل تطورت يعني فبالتالي بيمكنوا أنه تتم عن بعد وتتخفف على الناس
1: الصفوف والاكتظاظ والانتظار
3: ونتجنبوا هكا حالة التوتر اللي موجودة ما بين الناس اللي في الصف ولا مع السيد اللي في
1: الكيسين والله. وتصديقا لكلامك معناها ربما زو سياقات مختلفة ولكن مثلا الفيزيت تكنيك متاع السيارات وقت اللي ولات عن بعد قديش تنظمت وقديش معناها الأموم كان راهو صف معناها يزمك تمشي الخمسة متاع الصباح وباش تنجم توصل. لا لا وليت تعرف وقتك راك 9:45 دقيقة في السيركوين اثنين ولا ثلاثة.
3: البشرية تتطور
1: بالضبط واحنا يزمنا نواكب
3: والتكنولوجيا تتطور والمجال الرقمي يسهل يعني علاش ناخذوا فيه ديما من الجانب انه انا مع كل اتجاه نحو الرقم حتى طبعا. ولو تكون طبعا مثلا
1: لي ريسك موجودين
3: ناس حكيت على التسجيل في المعاهد والكذا انا مع حتى كان ثم صعوبات يعني ودليل ذلك انه عندنا اكثر من عام الناس ولات تسجل عن بعد فبالتالي اليوم كيما في التسجيل المدرسي كيما في التسجيل في المعاهد في الكليات حتى في الاشتراكات المدرسية أنا مع رقمنتها وينجم واحد في داره ياخذ لابونمو وهو مرتاح.
1: واضح. نذكروا أنه حملة بيع الاشتراكات المدرسية انطلقت اليوم وطبعا صديقنا أحمد بدران العرفاوي كان رصد هذايا من خلال نبض الشارع. شكرا لك مرة أخرى أحمد بدران. لقائنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. بعد شوية باش يكون معانا السيد رئيس منظمة التربية والأسرة سي محمود مفتاح باش نحكيه على العودة المدرسية على حملات ربما جمع الكتب المستعملة وكل ربما الأنشطة اللي يتنظمها منظمة التربية والأسرة. أبقوا معانا مازال لقائنا متواصل في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم
4: ماضي ساعة وستة دقائق على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من هو في المتابعة. طبعا تشوفوا اللي احنا حكينا على احتفالية المولد النبوي الشريف، الحركية الاقتصادية، حكينا على التغيرات المناخية مع سي زهير الحلاوي، حكينا على حملة بيع الاشتراكات المدرسية، ونشوفوا اللي هي متزامنة مع بعضها مش بعيد على حملة بيع الاشتراكات المدرسية. نعرف أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة على امتداد سنة في الحقيقة، ولكن خاصة في العودة المدرسية يكون عندهم نشاط وحضور. سي عبد القادر نعرف حملة جمع الكتب المستعملة، كذلك المساعدات والإعانات للمؤسسات التربوية اللي هي في حاجة لذلك وللتلاميذ. هذاك علاش معنا السيد محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، اللي راح بيها. هلا بيك سي محمود.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة الشباب.
4: شكرا ليك. أنا نحب نكبر النشاط اللي تقوموا به كمنظمة عريقة ومن منظمات الوطنية اللي نعتز بها. طبعا أنتم شركاء معنا في حصة راديو باك اللي لاقي نجاح كبير، ولكن أنتم زاد شركاء معنا في كل ما يهم المجال التربوي. سي محمود.
5: وهو كذلك، شكرا على الاستضافة قبل كل شيء. طبعا ككل سنة واستعدادا للعودة المدرسية، تقوم المنظمة التونسية للتربية والأسرة سواء عن طريق المكتب الوطني الإدارة المركزية أو عن طريق المكاتب الجهوية الموجودة في كل الجهات، تستعد استعداد يعني لمساعدة العائلات غير الميسورة أو التي تستحق الدعم. والدعم هذا يكون في عدة أوجه. أولا احنا وجهنا منشور إلى كافة المكاتب الجهوية للاستعداد إلى هذا الحدث الهام، ويندرج تدخلنا في إعانة كما قلت عائلاتنا. و هناك عدة جوانب. الجانب الأول، نقوم بحملة لجمع الكتب المستعملة مركزيا وجهويا. ممتاز. يعني كل الجهات تقريبا من بنزرت إلى مدنين
4: تتجند لجمع
5: الكتب المستعملة، فرزها ثم توزيعها على العائلات التي تستحق ذلك. طبعا نذكر على سبيل المثال مكتب جهوي أريانا من نوبة بن عروس، من هذوم اللي في المركزي الكبرى. ايه؟ مركزي اسفاقس كل سنة كذلك، حمل جمع ريش، جابس، القيروان، نابل، يعني كل الجهات تقريبا تنخرط في هذا العمل الاجتماعي الهام. إضافة لذلك نخصص كذلك ميزانية محترمة في المركزي وفي الجهات لتقديم إعانات مدرسية للعائلات. احنا السنة الفارطة خصصنا تقريبا 100,000 دينار وطنيا وجهويا مع بعضه، مش معناها وطنيا فقط. وان شاء الله ممكن الأسبوع القادم او في اول شهر سبتمبر نبدأ نقدمها الإعانات المدرسية هذه للعائلات التي تستحق الدعم. كل هذا يندرج.
4: سمحني سي محمود، خليني نسأل، معناها أنت حكيت على 100,000 دينار، هل أنكم تقدموها نقدا وإلا في شكل أدوات مدرسية؟
5: لا نقدموها نقدا.
4: ممتاز.
6: ويحكي على مساعدات.
4: مساعدات.
6: ثم الأدوات حاجة والمساعدات.
5: لا نقدمه نقدا للعائلات التي تستحق الدعم سواء في الجهات أو في تونس الكبرى. وهذا طبعا هو يدخل في إطار الوقوف إلى جانب العائلات وتخفيف العبء عليهم في العودة المدرسية، خاصة أنه السنة جي مع المولد النبوي الشريف، وهالمناسبة نقول إن شاء الله مولد مبروك لكل التونسيين ولكل الأمة الإسلامية. ونعرف كذلك الكلفة متاع المولد والكلفة متاع العودة المدرسية وخارجين من الصيف كذلك فما كلفة،
4: وإحنا توا كنا نحكيوا على الاشتراكات اللي هي داخلة في الكلفة.
5: بالضبط بالضبط. ولذا إحنا نساعدوا، ما نقولش إحنا مش نحلوا مشاكل العائلات، نساعدهم.
4: حمل الجماعة ريش
5: يرحم والديه
6: سي محمود.
5: بالضبط تفضل.
6: يعني إحنا في تونس، يعني أنا في اعتقادي لم تعد الأدوات المدرسية هي العبء الأكبر،
5: وهو كذلك.
6: أنا باعتبارك يشوفوا سعر الكراس المدعم، سعر الكتب المدرسية، إحنا الغلاء وين موجود وتكلفة العودة المدرسية وين موجود؟ موجود على مستوى المحفظة، موجود على مستوى الملابس والأحذية، يعني أسعار يعني خالية. ثم يجد الولي نفسه أمام مصيبة أخرى، اللي هي مصيبة
4: الدروس الخصوصية.
6: الدروس الخصوصية التي أصبحت أصبحت بأسعار خيالية وخيالية جدا اليوم. يعني أنا في اعتقادي أن المجانية اللي موجودة اللي توفرها الدولة من التحضير إلى العالي ضربت في علاقة بالساعات الخصوصية اللي وليت يعني لا تحتمل، وكذلك يعني شفناها في الملابس وشفناها في المحفظات. كيف يمكن لمنظمة التربية الأسرة اللي عندها مدارس خاصة بها، اللي عندها ناس مخرطة بها، أنها ممكن في الملابس ما نجموش نحملوها مسؤولية لأنه مش هي، ولكن في علاقة بالساعات الدروس الخصوصية الدروس الدعم، حكينا على حكاية سي رمزي في أول حصة على راديو باك. هل كيف يمكن طوال السنة أن تخفف منظمة التربية الأسرة من هذا العبء المؤلم والمكلف والمكلف للعائلة التونسية؟
5: شكرا على السؤال الهام. احنا طبعا لنا مدارس حرة في مختلف الجهات تقريبا، معنا أكثر من مؤسسة تربوية، أكثر من 20 مؤسسة تربوية. أولا نشجع مؤسساتنا التربوية على يعني تشجيع
4: التلاميذ
5: اللي هما مش ميسورين بتخفيض حتى في مبلغ الترسيم وغيرها، ولو أنه هي نفس الأسعار اجتماعية، لأنه عملنا اجتماعي تربوي اجتماعي قبل كل شيء. اثنين، ندعوهم إلى تخصيص على الأقل شهر كامل في آخر السنة لإعطاء دروس
4: مراجعة
5: مجانية. إضافة إلى هذا كذلك بالتعاون والشراكة مع إذاعة الشباب، ككل سنة أصبحت هي سنة
4: عادة حميدة
5: وحميدة فعلا، أن نقوم كذلك بإعطاء
4: دروس مباشرة
5: على إذاعة الشباب. كانت ألو باك قبل، ثم أصبحت راديو باك. وهذا كذلك بالمناسبة نحب نشكر الأساتذة المتطوعين، عدد لا بأس به من الأساتذة في كل المواد يتطوعون كل سنة ويأتون إلى إذاعة الشباب للقيام بهذه المهمة النبيلة.
4: نبيلة جدا صحيح.
5: وأثناء وقع تكريمهم من طرف المدير العام حتى سنة فارطة، وكذلك المنظمة كرمتهم، وإن شاء الله أثناء نعيد الكرة، لأن كما قلنا أصبحت يعني سنة حميدة، نعيد الكرة. وهذا الكل يندرج
4: ولمسنا سي محمود مدى الإفادة راهو، معناها مناش نحكيه في النظر، لأنه أنا قدمت راديو باك وسي عبد القادر قدمت راديو باك وحسيت التفاعل متاع وليداتنا التلامذة اللي يطلبوا،
6: هناك التفاعل
4: واللي يطلبوا من مختلف ولايات الجمهورية. معناها وهذا
6: حكيته مع سي مع ياسي رمزي، نحكي على طول السنة
4: امتداد السنة.
6: امتداد السنة يعني هناك يعني العائلة التونسية تتكبد يعني مصاريف خيالية، رو تقريبا أصبحت الدروس الخصوصية في كل المواد.
5: شوف سيدي، يعني احنا في هذا الإطار عندنا اتفاقية شراكة مع بعض الأكاديميات، أكاديمي على طول السنة

0: من أكثر من 20 مؤسسة.
1: نعم.
0: تجربة تكون فضاء لأنه أنا رو نختلف مع الناس. الناس أنا نعتبر اللي نسميه الدعم صار ضروريا. ما نسميهاش دروس كي تكون بهذا الشكل تسمى دعم.
1: نعم.
0: وتسمى أسيستانس يعني أنت مرافقة.
1: مرافقة.
0: وقت تكون دعم ومرافقة فهي محبذة باعتبار أنه التلميذ في حاجة لمن يساعد ولمن إذا صعبت عليه الأشياء. فأنا نحكي على منظمة التربية الأسرة كما راني نحكي على منظمات أخرى إذا كان مرحبا أنه كل المجهودات الوطنية تتصب من أجل أنه نقف مع العائلة التونسية ومع التلميذ التونسي. فمهم أنه تتواصل على طول السنة.
1: بالنسبة لكذلك المؤسساتنا ينجموا يقوموا بدروس تدارك بأسوام معقولة جدا لأبناء المؤسسة. هذا كذلك عاملين حتى كراس أنا فيه الأسعار
2: المؤسسات التربوية
1: بتاعنا بتاع المنظمة الخاصة.
2: أي بالضبط هذا حشر
1: بتاع المنظمة. وهنالك إقبال في العديد من المؤسسات، ولكن رغم ذلك العائلة التونسية ميالة إلى أنا نقول لهم ساعات زوج أساتذة بتاع مثلا الرياضيات، واحد يقري ب 300 دينار واحد يقري ب 100، يمشي ولا ب 300 دينار يقول لك الآخر مذرح. يعني عندنا عقلية مع الأسف وثقافة لابد من مراجعتها، مش معناها إلا أغلى هو الأخير، لكن هذا شعور
0: هذا
1: السائد مع الأسف.
2: دبوشة وريز هذا سي محمود.
1: نعم.
2: التلام ذا يحكيوا لبعضهم على الأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني، وإحنا نعرفوا في ما
1: نقولوها
2: اللي سماك غناك
0: هكا
2: ولا
1: إحنا والحمد لله الأساتذة مثلا اللي يتطوعوا للقيام بدروس دروس متاعنا خاصة في راديو باك من أحسن الأساتذة.
2: أحسن الأساتذة الحقيقة، وأنا خدمت مع عدد كبير منهم ونحب نقدم لهم تحية إكبار. وراو الحقيقة أساتذتنا الأجلاء متكونين وهم كلهم يدرسوا في البكالوريا وفي مؤسسات هم عندهم معناها
0: لهم الخبرة والتجربة.
2: بالضبط.
0: يعني تقريبا ثلاثة مواد علمية اللي هي الرياضيات والفيزياء والإعلامية متكونين الأساتذة يعني وعندهم تجربة.
2: سعد قادر الميكرو من فضلك.
0: وتقريبا يحكوا على المواد يحكوا عليها يعني بخبرة وتجربة.
2: فهذا
0: لكن في اعتقادي أنه بحضور مسؤول في منظمة التربية والأسرة أنه هذا الموضوع موضوع الساعات الخصوصية يجب أن يطرح لأنه في اعتقادي تجاوز كل الحدود
2: وأصبح يثقل معناها ويزيد كل عام يزيد يثقل الكاهل أكثر وأكثر.
1: لكن هي مسؤولية العائلة جدا
2: مسؤولية العائلة. بالضبط سي محمود اللي نحب نقفوا عنده هي مسؤولية العائلة سي عبد القادر.
1: شوف أنا أنجه الأساتذة أنهم يجبروا التلاميذ باش يعملوا دروس خصوصية إلا نادرا. أنا كنت أستاذ ونعرف هذا. أنا كنت أستاذ رياضيات وتلاميذتي يعرفوا اللي عمره بالعكس أكثر من هذا. أنا يعني ساعات وقت اللي نعرف أستاذ مثلا يميل للشيء هذاك ونعملوا امتحانات مشتركة أكد لك أنه حتى الموضوع نحضره أنا البرة ونجيبه نهارة الامتحان تفاديا لما يمكن أن يقع. قليل باش تلقى استاذ منها يجبر لكن العائله هكا وكما قال لك
0: لا هي
2: لانه زاد راهو نعذروها العائله سي محمود لانها تحب تضمن اكثر شروط النجاح للابن.
1: وهذا المشكل
2: ولكن في المقابل ما تثقلش كاهلها ما لا يحمل الله نفسا الا وسعها. يعني
1: هذا المشكل توجيك عائله تقول لك انا ولدي نحبك تقريه وحده
2: مثلا عنده تكلفة.
1: هذا عنده تكلفة
2: بالضبط.
1: يعني هو دروس خصوصية موضوع يعني الحقيقة صعب معالجته بصراحة ما نكون واضحين لأنه العائلة هي شريكة فاعلة في هذا الموضوع.
2: بالضبط.
1: والثقافة التي وجدتها هي النجاح والتفوق والامتياز.
2: الامتياز بالضبط.
1: كل عائلة تحب ولدها يمتاز باش يعمل بعد اما طب ولا يعمل
2: شيخ والاختيار ديكال
1: ولا كذا. يعني ما تنجمش تلوم عليها لكن هي تدخل كاهلها
2: طبعا.
1: هذا موضوع يعني كما قلت منها صعب معالجته.
2: واضح. انا نحب نسال سي محمود الحقيقه

0: الرقم اللي اعطيته انت ل 100,000 دينار تقريبا معناها من خلال تجربتكم تقريبا يغطي قدش من عائله؟
1: لا ما نجمش نقول لك مثلا تو احنا في تونس العاصمه في المركز
0: أي.
1: مثلا نمس 100 عائله
0: 100 عائله في المركز
1: في المركزي
0: واضح
1: هذا كل سنه هكا ومش نبدا والجمعه جايه في تقديم
0: توزيع
1: التوزيع هذه في الجهات انت والجهه معناها ما نجموش نقولوا ان الجهات الكل كي بعضها
0: بطبيعه الحال
1: فما المكتب الجهوي يبيدو معناها وعنده مداخيل مثلا من المؤسسات نتاعنا وغيرها ينجم معناها وفما هنا يساهم بل ينجم
0: واضح
1: لانه ساعات هما نفسهم المكاتب الجهويه يلموا دعم من المواطنين باش يقدموا الدعم هذا يعني هو الحس التضامني
0: موجود
1: في التونس
0: صحيح وخاصة في علاقة بالتعليم راه
1: أنا توا كلمتنا مرأة توا برك كلمة المنظمة قالت راهو عندي برشا كتب لكن ما نجمش نجيبهم أنا من رادس عيطت لشكون قلت له غدوة
0: تمشي لها
1: غدوة تاخذ وتعال معاها وتمشي تجيبهم ممتاز. يعني فما تجاوب وهذا يهام جدا
2: لا هو والله شفت أنا حتى في بعض الجهات ثم مواطنين يقوموا بعمليات وخاصة حتى أصحاب المكتبات راهو احنا ديما ناخذ صاحب المكتبه انه بعقليه التاجر لكن ثم في بعض الاحيان الجانب الانساني يطلب من الناس انه انا نعرف شكون في مكتبته عامل كيف ستوند تجيب انت الكتب وتهز الكتب يعني وشفت حتى بعض العطاره في بعض اللحوم في تونس انهم باعتبار عطار اللحوم الناس الكل
0: تعرفه
2: يجيب الكتب وناس تهز وناس تجيب فبالتالي الجانب التضامني موجود
0: ولكن احنا ماذا بينا لو كان يزيد يدعم اكثر لانه ما احوجنا من الحقيقه ماذا بينا اكبر واكبر
1: هذا اكيد هو احنا دائما ندعو كل المجتمع المدني للانخراط في التوجه هذا
0: في الحملات هذه
1: الحملات هذه التضامنيه لانها فعلا هو عمل نبيل وعمل احنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الزبد وفيده جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهذا هو اللي ينفع الناس
0: بالضبط
1: يعني والحقيقة أنا أقول أن فما تجاوب كبير في كل الجهات
0: الحمد لله
1: في هذا التوجه وإن شاء الله نقول السنة هذه إن شاء الله سنة موفقة وإن شاء الله بالنجاح لأبنائنا الكل خاصة لو إحنا ننتظر المجلس الأعلى
0: للتربية
1: والتعليم أنه انطلق ووقع بداية تفعيله انتظارات كبيرة وانتظارات تفاؤلية
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله دائما الأسرة التربوية بخير
0: بألف خير
1: ونتوجه لهم أنا في بداية هذه السنة الدراسية نقول لهم إن شاء الله مولد مبروك وإن شاء الله سنة دراسية موفقة
0: أمين شكرا لك السيد محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة إن شاء الله مولد مبروك عليك وعلى العائلة وعلى كل الأسر التونسية سي عبد القادر حمدوني شكرا لك وإن شاء الله مولد مبروك عليك وعلى كل العائلة
2: أتمنى النجاح لكل أبنائنا
0: أمين يا رب
2: التلاميذ والطلبة
0: أمين إن شاء الله سنة دراسية موفقة
2: أنا ديما فرحان لأنه كنشوف فرحة النتائج والعائلة التونسية الطريقة اللي تفرح بها بالضبط. تونس بخير ما دمنا ما زلنا نعطوا قيمة للتعليم والتربية
0: زملائنا اللي طبعا كانوا معنا في تأمين لقاء هذايا تحية كبيرة لهم زميلنا فيصل شابو وأحمد بدران العرفاوي ناجي خلولي اللي طبعا من باجة محمد رمزي المنصوري وليد الريفي وكامل الفريق يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا.
1: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. Back to School، دورة أولى لمعرض ينتظم قريبا بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. الإعلان عن إحداث خطوط جديدة للنقل المدرسي والجامعي واليوم انطلاق حملة بيع الاشتراكات. تونس غدوة خير، مشروع نموذجي لحماية المحيط وتوفير مواطن شغل من خلال رسكلة نفايات المحلات التجارية. أفاد ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ أصدره اليوم بأن الطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن ناجحين في البكالوريا 2024 و2025 ذكور وإناث يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الجاري حسب رزنمة العودة الجامعية. تنطلق اليوم شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية القادمة في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد أن الجديد هذه السنة هو إحداث خطوط نقل جديدة.
5: التسعيرة ما شهدت حرث زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة. تقريبا أكثر من 170 مسلك للخطوط تلاميذ والطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك سناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري.
4: تقام دورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School من 2 إلى 5 من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويضم المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة النيجرو:
6: التظاهرة هذية جات من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنهي منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات. وبطبيعة الحال فما شراءات اللوازم المدرسية، كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارف، فرص وعروض خاصة، أسعار تفاضلية. والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ وإلا الطالب، باش يكون موجه شبه زادة كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم، نحاولوا أن نخرجوهم فرص جديدة ولقاءات جديدة. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
4: أطلق المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بالإضافة إلى اعتزامه تقديم إعانات مدرسية بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. رئيس المنظمة محمود مفتاح:
7: جمع كتب قديمة لتقديمها للعائلات التي تستحق ذلك، وهذا طبعا مش كان في الوطني بل في الجهات، في ساقس، منستير، في جابس، في بنزرت، في زوان، في أريانا، جل الجهات تستعد لهذا الحدث وتعطيه الأهمية اللازمة. يتقدم المواطنون وقد شرعوا في ذلك لتقديم الكتب القديمة في الجهات، طبعا مكاتب جهوية، وفي تونس قلنا إما في شارع الحرية في مقر المنظمة أو في دار الأسرة في النزهة السادس. كذلك نستعد لتقديم إعانات مدرسية وطنيا وجهويا كما فعلنا في السابق، إن شاء الله أسبوع آخر تنطلق هذه العملية للعائلات ذات الدخل المحدود.
4: في شأن آخر، يتضمن البرنامج الوطني الترويجي بالخارج لسنة الحالية 164 عملية ترويجية ضبطها فريق تونس للتصدير، وفق ما صرح به مدير الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بصادرات بلال الرحموني. وأضاف الرحموني في حديث للإذاعة التونسية أن العمليات الترويجية تضم معارض وبعثات لرجال الأعمال إلى 45 دولة.
8: برنامج تم ضبطه صلب فريق تونس للتصدير تونيزيا إكسبورتي، تكون من قرابة 20 مؤسسة منها مركز نهوض بصادرات. البرنامج الكل الوطني فيه 164 عملية، قرابة 80 عملية نظمها مركز نهوض بصادرات لوحده. 164 عملية ترويجية فيها معارض وصالونات وفيها تنظيم بعثات رجال أعمال في الخارج في قرابة 45 وجهة مع تدولة في 10 قطاعات مختلفة. برنامج 2026 مركز نهوض بصادرات فيه قرابة 54 معارض وصالون وفيه قرابة 24 عملية ترويجية فيها بعثات رجال أعمال ينظموها في تونس بدعوة موردين أجانب إلى تونس. وأهم عملية نجم نحكي عليها اليوم هي تونيزيا أفريكا بيزنس ميتينج، منتدى تونس إفريقيا للأعمال اللي هو ينتظم نهار 9 و10 ديسمبر القادم في تونس، فيه قرابة 200 مورد أجنبي، 200 شركة من 30 دولة مختلفة في 10 قطاعات مختلفة.
4: ودعا بلال الرحموني الشركات ومن بينها الشركات الناشئة إلى الاطلاع على المنصة الإلكترونية لمركز النهوض بصادرات لتسجيل والمشاركة في مختلف التظاهرات الترويجية.
8: دعوة مفتوحة أولا للشركات التونسية باش تطلع على البرنامج الوطني، ثانيا كي تطلع على البرنامج الوطني وتشوفها مع عملية ترويجية تهمها تدخل على منصة اللي هي e-mata-cpex.in، هذه منصة تلقى فيها العملية الترويجية المنظمة مركز نهوض بصادرات الكل، وعن طريقها هي يتم اختيار الشركات، الشركات اللي تدفع بطريقة إلكترونية وتختار العملية اللي بتشارك فيها ويتم الحاقها بالجناح الوطني. مركز نهوض بصادرات مفتوح لكل اقتراحات للشركات التونسية، حتى الستارت اب عندهم دعوة مفتوحة حتى في البرنامج القادم إن شاء الله في 2027 باش تقدم مدى جدوى المشاركة وكيف كيف ضمان العدد الأدنى من الشركات التونسية اللي تنجم تشارك في هذا الجناح. طبعا عندنا برنامج نموذجي تو قاعدين نخدم عليه اسمه ستارت اكسبور باي سيبكس، باش نحاولوا نخدموا على 10 مؤسسات ثم 10 ثم 10 مؤسسات صغيرة، وباش نحاولوا نعطيهم الإحاطة اللي تمت الاختيار تاع الشركات هذوما الدفعة الأولى، وقاعدين إن شاء الله باش نوصلوا هذايا في السنين القادمة.
4: أطلقت ولاية سوسة مشروعا نموذجيا يحمل اسم تونس غدوة خير لتنظيم التصرف في نفايات المحلات التجارية والقضاء على النقاط السوداء، إلى جانب إقرار خطة جهوية وتطبيق رقمي للمراقبة. وأوضح الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر أن المشروع يسعى إلى الحد من استغلال المحلات التجارية والصناعية للحاويات المخصصة للمواطنين. وبين بن عبد القادر أن هذا التوجه يشجع على فرز النفايات القابلة للتثمين والرسكلة من المصدر، ما يساهم في تقليص التكلفة المالية للاتفاقيات المبرمة مع أصحاب المحلات ويسمح بخلق مواطن شغل جديدة.
9: القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف النفايات متاعه. الاتفاقية هذه تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكاميون المخصص لنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تتعبى وما عادش تولي تتحول إلى منطقة سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين قابلة للرسكلة. الاتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل. ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
4: إلى القيروان حيث تزدهر الحركة الاقتصادية خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، خاصة اليوم حركية اقتصادية وتجارية متنوعة في عدة ساحات ومناطق، خاصة مع احتضان المدينة فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية إلى غاية 25 من أوتا الجارية بالمركب الثقافي أسد بن الفرات. مراسلة الإذاعة التونسية نادرة برجب رصدت آراء بعض التجار في سوق المدينة العتيقة حول الإقبال على مختلف السلع المعروضة بهذه المناسبة.
10: ديما العادة محلاها في القروان كانت قبل تجارية، توا يجيو في ليلة ولا في شطر النهار جوست لك الاحتفالات وعملوا له سيركوي كان مسيبة قروان كاملة حصلت.
11: ما عادش بالنسبة للسوق ولا احنا اللي عملناه كيما عملناه لا حدش تعليل المسكري على الموفمون الحركة توا الاقتصادية والناس اللي قاعدة تجي كل توا ما بين السيد السحبي والفسقية هذيك هذاك السيركوي الموجود.
12: نقصت
11: ما مش نقصت شيء برشا نقصت. كنا نقعدوا بالنهارين مصبحين هنسناش نسكروا معنا بالزحمة متاع العباد والخدمة اللي تبدأ موجودة.
13: في العادة الحركية في المولد تلقاها في امتلاك كبيرة، جي برشا ضياف وجي برشا واحد ودور الأمور الاقتصادية كل كنا دور وتبدأ الأمور كلاباس والوقت اللي يجي فيه خاطة تو كيبدأ كونجي برولونجي مثلا جمعة وسبت وحد ينجم فهمتي ولا يتعدى جو باهي ناس تجيب مرتاحة. كيبدأ الضغط معناه في متاع نهار ولا نهارين قل شوي
12: كيف
13: عام الحركية في المولد تتوجد وخاصة المقروض والكبتاج والخبز.
14: أيامات المولد تكثر الحركية وخيرات وثم موفمون ياسر خاصة ليت المولد البلاد تتعب توصل حتى ما شاء الله كيران وسيركليسون تحبس حركة كبيرة.
4: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. باك تو سكول دورة أولى لمعرض ينتظم قريبا بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. الإعلان عن إحداث خطوط جديدة للنقل المدرسي والجامعي واليوم انطلاق حملة بيع الاشتراكات. تونس غدوة خير مشروع نموذجي لحماية المحيط وتوفير مواطن شغل من خلال رسكلة نفايات المحلات التجارية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
15: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: توب سبور.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي رياضة على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع. أخبارنا الرياضية الثانية على موجة إذاعة الشباب باش تكون مراوحة بين الأخبار المحلية وأيضا أخبار الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي يرينا فيها اليوم تألقات لكرة القدم والكرة الحديدية. في انتظار بقية الاختصاصات بدينا بالذهب بالفضة بالبرونز. إن شاء الله المسيرة متواصلة والبداية ستكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط. زياد الخياري يعطينا ركاب على الأقل عن النتائج اللي حصلت اليوم الصباح. زياد مرحبا بك.
3: شحوالك فوزي، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. أكيد الحركة نفسية وتقوى في الريتم. تسمع فيها فوزي؟
2: معاك زياد تفضل.
3: اوكي، قلت لك الحركه في كل الالعاب مشي وتقوى، خاصه في الالعاب الجماعيه. قولوا مبروك لمنتخبنا في كره القدم اللي ربحها المغرب 1-0 هدف الرحيمي. تعرف المغرب فوزي في كاس العالم للاواسط، المغرب في كل الاصناف، دونك ربح مهم جدا. نستناو ماتش المغرب مع مقدونيا باش نفهموا روحنا وين ماشيين في نصف النهائي. عندنا ماتش كل يومين، لعبنا مقدونيا ماتش اكس، ربحنا المغرب، مازال عندنا ماتش تركيا. نعم نسمع فيك فوزي.
2: اكيد مقابله اليوم هي مقابله التاهل للدور الموالي بالنسبه يعني قبل حتى نهايه المباراه الثالثه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. هات نسمعوا انيس بوجلبان شنو هو قال بعد المقابله ومن بعد نرجع لك في بقيه الرياضات الاخرى.
4: الحمد لله الانتصار جاء في وقته كما قلت. ديسيبسيون كبيره ماتش مقدوني لانه خلقنا الفرص ما استجناش في وقت من الأوقات. الحمد لله أنه الشك ما دخلش للملاعبين أنه نجموا نقدروا نسجلوا. حتى اليوم الشوط الأول الفرص كانوا كبار ما سجلناش، لكن الحمد لله أنه سجلنا والحمد لله استحفظنا على الانتصار لأنه مهم جدا. إن شاء الله ضد منتخب قوي كما المنتخب المغربي أعتقد أنه ملاعبين ما قصروش. أتي مصطحة برافو على الروح، برافو على الإصرار، برافو على التحدي الكبير، لأنه ما ننساوش أنه بين الماتش والماتش 36 ساعة برك، فما سبعة عودوا الماتش الثاني على التوالي. الفضل يرجع ليهم هما بيان سور لأنهم كانوا تريز أبليكي في الشهر اللي عملناه مع بعضنا، وكنا فيزيكمون حاضرين والحمد لله. اليوم التعب هذيك ما مشيش حرام.
2: التعب ما مشيش حرام زياد، وأكيد نستناو الكثير من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في باقي المشوار.
3: اي فوزي كما قلت لك مازال ماتش تركيا في الجوله الاخيره. الملاعبيه دخلوا يعني للمطعم باش يطلعوا لبيوتهم يعملوا حصه ازاله ارهاق اليوم العشيه، يرتاحوا نهار وبعد يلعبوا ماتش تركيا. الان وصلوا لبعثه منتخب تنسا الطاوله غازي بالكاهيه الكوتش معها الي صعيدي هو بطلنا وسيم اتيس. كيفاش اللقاء ودخلت ما خديتش فيتك؟
5: والله الحمد لله تو قلنا اللي قام ممتازه، مازال ما خدناش البوست لكن الاستقبال كان ممتاز. نتصور معناها تنظيم باش يكون محكم على الاخر.
3: مش عندنا وسيم وآلاء،
5: عندنا بطل السعيدي اللي هي اصغر مشاركه في الالعاب هذيا من الفريق التونسي، وكذلك بطل شاب قاعد وسيم الصيد بطل افريقيا، وآلاء زاد كيف بطل كاس افريقيا. ان شاء الله معناها جايين هنا باش نحاولوا نمشيو بعيد في التبدو واكتساب الخبره. معناها تعرف اللي اللاعبين نتاعنا لاعبين صغار يكتسبوا الخبره ان شاء الله حتى 2028 تحضير 2028 والالعاب المتوسط اللي جايين ان شاء الله.
3: يعطيك الصحه غازي، خليك تاخذ بيتك المباشر. اوكي برافو فوزي. شفت الي صعيدي اصغر رياضيه من ديوزيد يوفقها اكيد، ودخل معها منذ قليل البطل وسيم السيد. فوزي في كرة اليد أكيد اختيارك مع مقدونيا الأربعة بعد ما ربحنا إيطاليا. في الكرة الحديدية الحرة فوزي صارت حاجات مش عادية أكيد تبعت الأخبار في الدولات.
2: حاول ابقى في مكانك زياد.
3: نسمع فيك فوزي. أوكي
2: سافا تفضل. أي
3: شكرا تكفل. نحيل الموسيقى فقط فوزي باش نسمعك. في الكرة الحديدية الحرة في البيتانك يعني مجد الهلالي وخالد بوغريبة يترشحوا للمربع الذهبي بعد ما ربحوا الجزائر في ماتش تدارك 13-0 انتصار كبير برغم في تخوف يعني قبل مستوى
2: لا نوعية الصوت قاعدة. اي تفضل زياد حاول ابقى في مكاننا على الاقل باش تكون الشبكة واضحة. يعني
3: الجزائري باش يلعبوا فوز اليوم العشية بعد قليل مع اسبانيا، يعني في النصف النهائي قاعد تسمع فيا باش يلعبوا مع اسبانيا ولا في الرافة خسر النهائي بالنسبة للبنات حبيبة الغيث. نستناو جميل بولا كباش اليوم العشية الفينال متاع 800 حرة. المصارعة الأمور ما مشيتش كذلك في البراج في التدارك دي بنت ليلي لشهد الججلي لشهر زاد العياشي وزينب الصغير برغول ياسمين السوسي يعني تمكنت من الثمنائي. أكيد الأمور ما مشيتش لنوران ولي كذلك مشارك نور الإسلام درجات السباق على الطريق فوزي 140 كيلو متواصل للدرجين نتاعنا حاتم ناظم وكريم المليكي. وأكيد باش نتبعوا كل الرياضيين.
2: نعم
3: البارح الفولي ما قصروش ماتش كبير مع الطلبة 3-2 يرتاحوا بعد نهارين ويلعبوا مع فرنسا. فرنسا كنا ربحناها في القبة.
2: يعطيك الصحة زياد الخياري ومعذرة على نوعية الصوت، على الأقل هوك عطيناكم المعطيات وأبرز المقابلات اللي تابعناها اليوم. مبروك لكرة القدم أيضا للكرة الحديدية، برافو للكرة الطائرة، وإن شاء الله نستناو تعلق في السباحة وباقي الرياضات في اليوم العشية. شكرا لك زياد الخياري. من الألعاب المتوسطية نعود إلى تونس قبل الندوة الصحفية للمدرب الوطني معين الشعباني. نهار الأربعاء اليوم المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي كان عقد ندوة صحفية ربما أعطى الملامح الكاملة لعمل الإدارة الفنية، وكل التفاصيل نلقاها مع هادي جبنياني اللي كان حاضر منذ قليل في هذه الندوة الصحفية. مرحبا هادي.
6: أهلا وسهلا بك فوزي. ندوة صحفية مطولة فاتت الساعتين الحقيقة، علاش؟ على خاطر المدير الفني الجديد رضا الجدي اللي بدأ في الوقت مع الحديث، ولكن قدم برنامج عمل وخطة واستراتيجية بكل تفاصيلها طويلة واسعة وشاملة حقيقة، تنطلق من الفئات السنية وصولا إلى منتخب الأكابر مرورا بالبنية التحتية والأكاديميات والإجازات وكل ما يتعلق بخريطة كرة القدم. الحقيقة دخلنا في التفاصيل متاع التفاصيل متاع عمل الإدارة الفنية اللي نظر جدي كلمته واضحة، قال قاعد نخدم لسنة 2034. الإدارة الفنية هذه بأعضاء أعطت أجيال سنة 2034،
2: برنامج طويل المدى. يعني
6: طويل المدى على شو حكينا فوزي؟ حكينا على مصطلح الأكاديميات اللي قاعدة تغزو كرة القدم التونسية، كيفاش يتم تنظيمها وتواصلها مع النوادي. حكينا على منح الإجازات متاع المدربين، الشهادات العلمية، البنية التحتية، ولو نعرف زي ملف تابع الوزارة والدولة وصولة الإشراف. حكينا أيضا على المنتخبات الوطنية، حكينا على كيفية تطوير وصقل المواهب الملاعبية، عملية انتقائهم، عملية انتقال الملاعبية خارج تونس اللي هم أولادنا أكيد، ومواضيع أخرى. تم أيضا المنتخب الوطني الأول كما قلت أنت بعد غدوة ندوة صحفية لمعين الشعباني. رضا الجدي قال معين الشعباني هو اللي اختاره على عاتقه هو المسؤولية، ومعين هو المسؤول الأول على المنتخب. الإطار الفني اللي تم الإعلان عليه متاع منتخب الأكابر تسكر سيء، لن يتم تعزيز الإطار الفني. كما تعرف ما عنيش مدير رياضي، ما عادش الخطة هذه موجودة، والمسؤول الأول إداريا على المنتخب هو العضو الجامعي معزل المسيري. قال في المقابل راهو الإدارة الفنية مش تكمل تخدم وتتبع عمل معين الشعباني، وستسهر على توفير كل الظروف الملائمة لنجاح مهمة الإطار الفني الجديد.
2: هادي خلنا نسمعوا رضا الجدي، خاصة الموضوع مهم جدا حول المدربين والمدربين المساعدين اللي خذا يعني برشا وقت يحكي عليه رضا الجدي. نسمعوه ومن بعد نرجع تعليق من عندك.
7: نقطة من النقاط الهامة هي المدرب، وخاصة طريقة التعامل مع المدرب في البطولة الوطنية لكرة القدم. هذه حقيقة ما نخبوهاش. ونترو أنارشيكا سونيبولا يترو دي لسي باسي. بعبارة أخرى لازم نكونوا بلو ستركتوري بيان سور كو سو سوا لا كاليفيكاسيون دي زونترونور والا سويفي دي زونترونور. الخطوة الأولى اللي عملناها وهي موجودة ونحيوا بها المكتب الجامعي والسي المنبر والأخوة اللي خدموا قبل، هو أنه اليوم في الرابطة الأولى لكرة القدم المدرب الأول على مستوى الشهادة لا يمكن أن ينشط إلا ما يكون عنده كاف برو أو الكاف أ فقط مدرب أول جودي بيان. هذه نقطة احنا ساهرين أن نطبقوها بحذافرها. تولي كلوب سانز اكسبسيون يعني 16 نادي الكلهم كانوا حريصين وحصلوا على لا ليسونس دو بروميير انترونور. اوترومون دي لي 16 انترونور كي اون كومونسي لو شامبيونات سيت سيمين شوز كو افون جو دي با كون ديما البدايات تكون باستثناءات. اليوم ما فما حتى استثناء للمدربين ال 16 على الاقل اللي كانوا موجودين على البنوك لانه حرصنا حاجه انه لازم تتوفر فيه شروط. الحاجه الثانيه انه بالنسبه للمتابعه خلال الموسم وخاصه التغيير المستمر الاداره الفنيه بكامل مكوناتها قررنا انه هذا الموسم لن يكون هناك تجاوزات حتى ربما كلفنا ذاك ما كلفنا. شو معناتها تجاوزات؟ عندنا ان تيكست اون لابليك كي دي كما كنت تقول انت ثلاثة مدربين في الموسم أكثر من ذلك لا سبيل إلى ذلك. فما نقطة ثانية اللي هي لزاد جوان في الناسيونال آ انطلاقا من هذا الموسم إجبارية أنه عنده الكاف آ.
2: هذه من النقاط اللي يحكي عليها رضا الجدي هادي وخاصة نقطة تغييرات المدربين. ورينا كل عام ثم فرق اللي توصل 5 و6 مدربين كيفاش باش يتم التعامل معها هادي؟
6: صحيح فوزي هذه مشكلة كبيرة الحقيقة بالطبيعة متاع تعدد المدربين. هوني الإدارة الفنية قالت ليش باش تتسامح على خاطر في وقت سابق فوزي راه الإدارة الفنية هي اللي تعطي التراخيص للمدربين.
2: نعم.
6: وتعطي التراخيص للفرق وذي بالطبيعة باش يتسكر الباب هذايا. لازم نطبقوا القانون نتاع 3 مدربين في موسم رياضي فقط على الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. حبيت نكمل معاك فوزي جتني معلومة الآن فوزي على 28 فريق في الرابطة المحترفة الثانية عندنا 20 فريق ممنوع من الانتداب وهذا رقم مرعب الحقيقة. رقم يدل على العجز المالي اللي تعيشه مختلف الفرق التونسية.
2: نعم وبطبيعة الحال مازال عنا أقل من شهر يعني على انطلاقة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم ويلزم النوادي الكل تسوي وضعيتها قبل ما تاخذ ترخيص المشاركة في البطولة. يعطيك ساعة هادي جبنياني.
6: شكرا فوزي.
2: نلقاوك ان شاء الله نهار الاربعاء في الندوة الصحفية للمدرب معين الشعباني. نقطة نهاية. شكرا وليد الريفي يعطيك الصحة. نتقابل ان شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: عربي وصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. موعد جديد مع السامر كويز الأسبوع الأخير من برنامجنا، دونك ماذا بينا أكثر عدد من المشاركين الأسبوع هذايا باش نختموا هذه الشبكة وهذه الدورة من سامر كويز أحسن اختتام. أهلا وسهلا بالناس كل على موجات إذاعة الشباب من توحة للأربعة. مجموعة المسابقات والجوائز على ذمتكم على 71-844-411 أو عبر صفحة فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تنجموا المساهمة والمشاركة متاعكم تكون من خلال لي كومنتير على أي فيديو أو أي بيبليكاسيون تخص برنامج سامر كويز لي هذا اليوم. مرحبا بكم الكل معنا. الجوائز كيما العادة من عند المساهمين والشركاء متاعنا. المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية سيتيم كما العادة موجود معنا، ولو غوبو على ذمتكم هذا الأسبوع إن شاء الله يكون من ضمن الجوائز هذا الأسبوع. كذلك النظارات من إهداء مجمع النظارين التابع لي منظمة كونكت لزوبتيسيان اللي تابعين كونكت كما العادة اليوم موجودين النظارات هذية. أيضا موجودة مجموعة أخرى من الجوائز التجميلية لفايت مستمعاتنا أو مستمعينا اللي يحبوا يودوا نسال يقربوا لهم زوجاتهم أخواتهم أماتهم بناتهم كل واحد كيفاش بطبيعة، لأنه عنا احنا شكون ربح معنا وقال أنا باش نهدي لأمي، أو شكون ربح معنا وقال أنا باش نهدي زوجتي، وشكون ربحت معنا وقالت أنا نحب نهدي زوجي. بطبيعة لو كوفري إكلا بور على ذمتكم. أيضا مجموعة من الأدوات من التجميلية أيضا من إهداء بيورايس على ذمتكم كذلك. بالنسبة لليوم تجمو تربحها تذكر الدخول لمهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند اللي مازال متواصل الأسبوع هذا، يا كارتاجلاند تونس من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعة. أيضا تلعب وتاكل هذا الشعار متاع المهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند تونس. بتبيع هذوما مجموعة من الجوائز أيضا اللي موجودين معنا في حصتنا، كما الجامعة التونسية للسكرابل بعد تنظيم دورة ناجحة من البطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني على ذمتكم. أيضا دي سكرابل بالنسبة للناس اللي بيشاركوا معنا اليوم في حصتنا. هذوما مجموعة جوائزنا. بالنسبة للروبو كما قلنا روبو واحد موجود الجمعة هذه، اللي يربح معنا سواء في النهائي الأولاني أو النهائي الثاني ينجم ياخذ جائزته اليوم إذا كان يحب، معناتها يكتفي بالجائزة متاع اليوم ياخذها، وإلا يقول لك مثالش أنا خليني نكمل للحصة اللي يكون فيها اللعب على الروبو هذاك في النهائي هذاك، وقتها ينجم يربح معنا لغوبو هذايا آخر واحد من مجموعة لغوبو اللي قدم لهم في طيلة الشبكة الصيفية هذايا. يلا 71-844-411 حمزة إبراهيم هو اللي أمن التنسيق واستقبل تليفوناتكم وكل الفقرات متاع تنسيق كل فقرات البرنامج هذايا. بالنسبة للإخراج الرقمي حمزة عراقي، والإخراج التقني والإشراف على الحصة تقنيا وليد الريفي، ومعكم من أمام ميكروفون استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب استوديو إذاعة الشباب العربي باتيني. أهلا وسهلا.

0: بدينا حصتنا بهذا الكوكتيل اللي نجوى كرم من الأجواء الحفلات الحية. نبدأ في سامر كويز مع زوز تليفونات. زوز أول المشاركين معنا في حصتنا اليوم، مرحبا بكم الناس كل على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا. التليفون الأولاني على 71-844-411، مرحبا على السلامة. أهلا وسهلا. مرحبا على السلامة. شكون معنا؟ نادرة. مرحبا يا نادرة، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا نادرة؟
1: مكتر.
0: من مكتر، أهلا وسهلا بيك. شوفوا شكون معاك في التليفون الثاني في الجانب المقابل. عسلامة. ألو عسلامة، مع نادرة فما تليفون آخر يظهر لي تقص التليفون. ألو باه، نعاودوا نحاولوا نتحصلوا على المنافس أو المنافسة اللي بتكون مع نادرة. يا نادرة نرجعوا لك، تسمع فينا مليح نادرة؟ نحاول تشوف بلاصة فيها ريزو باهي نادرة. باهي، احنا خاطر مش نسمعوا فيك مليح. تكلم فينا من التليفون ولا حتى كيت؟
1: لا نتكلم فيك من التليفون.

0: لا هيك هيك هي وبحط البلاصه بيه هي باي نادره. اول مره تسمع البرنامج، اول مره تشارك معنا؟
1: ليه نسمع قبل، اما اول مره نشارك.
0: باهي مرحبا بيك ملاي نادر، ان شاء الله بالتوفيق. بالله قل لي واحد في الطقس هذايا نتاع نهارين هذوما اكثر، شنو هي الامور فيها في السخانه؟
1: ليه الحق سخانه نار
0: حتى في اكثر باهي. وفي الشتاء تبدا بارده برشا.
1: اي صحيح
0: معروف عليها باهي. باهي نادرة، دونك انت تعرف القانون نتاع اللعبه نتاعنا.
1: أيه.
0: عندنا مجموعه من الاسئله في المره الاولى، انت وشوفوا التليفون الاخر شكون باش يكون معاك، اللي باش يجاوب صحيح اذا كان الاخر ما جاوبش معاه صحيح يترشح، سينو يكون ثم ما بيناتكم من بعد سؤال فاصل. خلينا نشوفوا شكون اللي معاك في الجهه المقابله. عسلامه.
2: عسلامه سي عربي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: يعيشك. لاباس؟
0: لاباس يعيشك. شكون معنا؟
2: معك حدي.
0: حدي مرحبا يا حدي، اهلا وسهلا بك. منين تكلم فينا؟
2: مسوسه.
0: مرحبا باه. دونك باش نبداو ما بيناتكم، عندنا السؤال الاولاني النادره. يلا النادره، سهله برشا العمليه، ما ثماش ثلاثه اقتراحات، ثم زوز اقتراحات برك، هما صحيح ولا غلط. انا نعطيك السؤال وانت تقول لي صحيح ولا غلط في ظرف 10 ثواني. اللغه العربيه هي اكثر لغه في العالم من حيث عدد الكلمات.
1: صحيح.
0: العربية تضم أكثر من 12 مليون كلمة دون تكرار مقابل 600 ألف كلمة على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية. به حدي.
2: نعم.
0: جائزة نوبل تعرفها؟
2: نعم.
0: جائزة نوبل تعرفها؟ تسمع بها؟ به التليفون انت حدي. حدي تسمع فيا؟
2: اي تو نسمع فيك.
0: باهي ونادرة تسمع؟
1: تسمع فيك.
0: ايوا مانيش عارف المشكلة مع شكون منكم في التليفون. باهي
2: ما عارفش نوصل
0: الريجو. باهي حدي. لا دخلت موسيقى ولا حفلة أخرى مع في التليفون معك. باهي مش مشكلة. يلا حدي، جائزة نوبل تعرفها؟
2: نعرفها.
0: باهي، جائزة نوبل تمنح للأحياء فقط وليس بعد الوفاة، صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
0: حدي صحيح ولا غلط؟ جائزة نوبل صحيح. من شروط نوبل أنه يكون الفائز على قيد الحياة. صارت مرة برك، لكن وقتها الفائز بها توفي أيام قليلة قبل تسليم الجائزة، أما هي من شروطها. دونك الاثنين صحاح. باش نعطيكم سؤال فاصل، السؤال الذي على تاريخ بون نجم نقولوا تونس لأنه قرطاج هي تونس، على تاريخ قرطاج. تعطي الإجابة وتقول اسمك اللي بتجاوب، معناتها باش نعرفوا شكون اللي قلت قبل. وليد زاد يحاول بتبيعة من أمام الشاشة اللي قدامه يعرف شكون يتكلم قبل. السؤال يقول قرطاج تأسست قبل روما.
2: غلط.
0: شكون قلت غلط؟
2: نادرة.
0: باهي حدي اش قلت انت؟ حدي اش قلت؟
2: قلت صحيح.
0: ما سمعتك اش قلت؟
2: قلت لك صحيح.
0: قلت صحيح. متأكدة من نفسك اللي هي صحيح؟
2: والله
0: هي عاونتني اختي ما عرفتش كان ربحت من بعد تقسم مع اختك راه. باه خاطر حسيتك متردة، معناتها كي ندرس حسيت انت قالت غلط وكانت واثقة.
2: غلط اختي معناها
0: خليتني نجاوب. يا نادرة انت قلت لي تسمع في البرنامج من قبل، اما يمكن المرة اللي انا قلت فيها عطيت فيها قلت راني كي نسأل سؤال على تونس الاجابة الايجابية هذيك هي الصحيحة، راه كي نسال سؤال على تونس هكا قلت ما حبيت نعطي معلومه مال انه كي دونك في السؤال هذا كيقول قرطاج تاسست قبل روما، دونك شنو الايجابي صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: الايجابي هو انه تكون صحيح. دونك حدي هي اللي جاوبت الاجابه الصحيحه فتكون هي المترشحه بيان سور للفينال. نادره شكرا لك على المشاركه معنا، مازالوا ثم ايامات تنجم تعاود. هاك شفت حدي شاركت راي قبل وما ربحتش، هاو اليوم عخلتها انا تذكرتها معنا، اليوم نجمة تترشح نشوفهم بعد باش تربح ولا لا. انت نادرة يعطيك الصحة، شكرا لك على المشاركة معنا. على شكون تحب تسلم؟
1: نسلم عليكم الكل ونسلم على عائلتي ومسي عايشك.
0: شكرا لك. إذا إلى اللقاء بعد شوية نكمل مع النصف النهائي الثاني ثم نختم مع النهائي الأولاني. نخليوا الأغنية ذي بعد الموجز ميشيلش خاطر جديدة نتاعنا بها كراولي، ما نحبش الناس معه منها جوست دقيقة وشوية، ونخليوا بعد الموجز باش نسمعهم بعد شوية موجز الأخبار. نعود أذكركم 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في سامر كويز، مرحبا بكم، باش تربحوا معنا اليوم عدد من الجوائز على ذمتكم. نعاودوا نذكروا بهم ان شاء الله بعد شويه. مرحبا بالناس كل. سمر كويز،
3: سمر كويز، سمر كويز من الاثنين للخميس مع عربي ويصال وكريم.
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين،
3: الكل مضمونين.
4: سمر كويز
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: musique.
1: Tu as du jeune, écouter de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يوم تشغيل الفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية تنظمه جامعة جون دوبا في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وذلك يوم 11 سبتمبر المقبل. المبادرة تندرج في إطار مشروع أجيال الذي يهدف لتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجية المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. ودعت جامعة جون دوبا راغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن السيرة الذاتية ورسالة التحفيز والشهادة الجامعية للبريد الإلكتروني الخاص بها في أجل أقصى يوم 28 أوت الجارية. كما تشمل فرص التشغيل اختصاصات إعلامية كالتصرف والشبكات الإعلامية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والتمة الصناعية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمركز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات لإيداع ملفات مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41 مترشحاً .608. هذا وقد دعا المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني ريد إلياس الشريف إلى مواصلة العمل الميداني وتنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال جميع الاستعدادات وضمان انطلاق السنة التكوينية الجديدة في أفضل الظروف. من أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل يوميا من النفط، وأن الضغط الحالي على طهران يخدم هدف منعها من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطة للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. نهاية الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: سمر كويس سمر كويس
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصالوكي
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.

0: كيدا كيدا هذايا بالطبيعة أحمد سعد وجودي بنته بالطبيعة نوصلوا معاهم المثلثة غرباء. مرحبا بالناس كل على موجات إذاعة الشباب اللي قام متواصل في سامر كويز اليوم. كما قلنا الجوائز اللي متوفرة على ذمتكم اللي تلعبوا عليها بالطبيعة الكوفخي إكلابور الباك من إهداء بيورايز هذوما للعناية بالبشرة والتجميل بالنسبة لل السيدات والأنسات بالطبيعة. أيضا تذكر مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند وكذلك النظارات من إهداء مجمع النظارين من منظمة كونكت. يلا ناخذوا زوز تليفونات اللي موجودين معنا توا بعد ما ترشحت حدي في الجولة الأولى الجولة الثانية. عسلامة مرحبا.
1: عسلامة
0: عسلامة مرحبا أهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: الو
2: معك سيهان بن محمد. الو
0: مرحبا يا سيهان اهلا وسهلا بيك.
2: جيهان
0: جيهان مرحبا يا جيهان مرحبا بيك.
2: شكرا.
0: شكون مع جيهان في التليفون الاخر؟ عسلامة عسلامة. الو اهلا بيك. شكون مع جيهان؟ شكون معنا؟
3: عزيز
0: باهي مرحبا يا عزيز. اي خلينا نتعرفوا على جيهان. خلينا نتعرفوا على جيهان. شقلت لي عزيزة سامحني؟
3: كل عام وانت حي بخير.
0: وانت زاد ان شاء الله كل عام حي بخير ان شاء الله بطبيعه بمناسبه المولد النبوي المبارك ان شاء الله غدوه. جيهان
3: نعم
0: اهلا وسهلا بيك.
3: هاي
0: منين تكلم فينا؟
3: من قفصه.
0: من قفصه مرحبا بيك. شنو الاحوال؟ لاباس؟
3: والله
0: لاباس. بريك سالوكو. ان شاء الله ان شاء الله ننجحوا شويه فينا نجيبوا شويه هكا فريشور نلطفوا شويه الاجواء. عزيزه عزيزه منين تكلم فينا؟ عزيزه
3: متلوي.
0: لا قفصه والمتلوي ياكم بعد يسرى بعضكم. مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا في قفصه ولايه قفصه الكل وكل ولايه تونس بالطبيعه. نعرف اللي في قفصه برشا مستمعين عندها اذاعه شباب في ولايه قفصه بصفه عامه. باهي انتم دونك جيهان وعزيزه عندكم فكره على البرنامج تبعوه من اول الصيف ولا لا؟ عندكم فكره شويه على
3: ايه؟ عندي فكره شويه على البرنامج كنت تبع فيه.
0: باهي باهي دونك جيهان نبداو معك انت. سؤال ليكم بعد سؤال العزيزة إذا تعادلتوا نمشيوا للسؤال الفاصل. السؤال في الجغرافيا صحيح وإلا غلط يا جيهان؟ مصر هي أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث المساحة.
3: من حيث المساحة
0: أنت تقول صحيح ولا غلط؟ قلت العشر ثواني وفاوي يا جيهان مش تحسب غلطة.
3: ما فيش.
0: ايش قلت؟
3: قلت صحيح قبيلة.
0: الجزائر هي الأكبر ب 2.3 مليون كيلومتر مربع. باهي.
3: شنقول رئيس الصحراء الجزائرية هي أكبر صحراء وبعدين.
0: أيوه باهي ما يسالش. عزيزة. الإنسان يستخدم 10% فقط من دماغه، صحيح ولا غلط؟
3: لا.
0: شنو قلت؟ لا لا استنى، أنت قلت لا. خطأ. قلت خطأ.
3: صحيح.
0: لا لا لا جاوبك الأولاني هو الصحيح.
3: صحيح. قلت غلط
0: أنا لو. أي أنت قلت غلط. جاوبك صحيح. خطأ غلطك وليد كي عملت أنا كيف. لا لا جوابها كان صحيح لأنه هي معلومة لكن مش صحيحة. الإنسان يستخدم كل الدماغ وحتى أثناء النوم مش 10% فقط. المعلومة ما هيش صحيحة. به دونك عزيزة هكي أنت تكون من السؤال الأول ترشحت لأنه جوابك كان صحيح. جيهان علاش كنت حاب تسلم؟ سعدنا بمشاركتك معنا.
3: هاي بارك لك. شكرا.
0: إن شاء الله
3: يعطيك الصحة على البرنامج وعايش في نورك.
0: عايشك
3: على.
0: شكرا لك جيهان ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم ان شاء الله. من بعد شويه تلعب عزيزه مع حدي. دونك عزيزه تقعد ما تعلقش تليفون تقعد معنا باش نطلبوا لك حدي باش يكون النهائي الاول في حصتنا بالنسبه لليوم. يلا نكمل مع الموسيقى ونرجع باش نكمل معكم في سامر كويز 71 844 411 على ذمتكم الناس كل مرحبا.

0: هذوما محمد عساف وسان لوفون ماسكارا الاغنيه الجديده ما بيناتهم نوصلوا بها لتوقيت ماضي ساعتين و56 دقيقه. اهلا وسهلا بالناس الكل على موجات اذاعه الشباب في السامر كويز. دونك حدي وعزيزه هما النهائي الاولاني. حدي اهلا وسهلا بك مره اخرى. مرحبا. حدي تسمع فيا؟
1: اي
0: باهي عزيزه.
1: معم
0: أهلا وسهلا بيك. مرحبا بي. مرحبا بيك عزيزة. نعم عليك. مرحبا باه. يلا نبدأ معكم. حدي السؤال الأولاني ليك أنت. الضوء يتنقل أسرع من الصوت.
1: صحيح
0: صحيح صحيح صحيح. جاء وبتقبل عزيزة.
1: نعم.
0: سؤال سهل كما سؤال حدي نفس الشيء. درجة غليان الماء 100 درجة مئوية عند سطح البحر صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: باه توا سؤال السرعة. لوحة موناليزا رسمها مايكل أنجلو.
1: غلط
0: غلط. عزيزة نستناو في جوابك.
1: صحيح.
0: انت تقول صحيح وحدي قالت غلط وحدي كانت الأسرع أيضا. أما طبعا ما نحتاجوش للسرعة خاطر واحدة قالت صحيح واحدة قالت غلط. ومعروف أنه لوحة الموناليزا اللي رسمها هو ليوناردو دافنشي وليس مايكل أنجلو. دونك حدي أنت قلت غلط. باه وعندك المعلومة ولا قلت الغلط بالزهر وألا ثمش كون عاونك عليه؟
1: لا أختك العادة.
0: أختك العادة. باي ألف مبروك لك يا حدي. أنت الفايزة الأولى معنا في الحصة. باي أنت ساعة تختار تاخذ الجائزة متاعك من الكادوات الموجودة وإلا تكمل للحصة اللي باش نلعبوا فيها على الروبو.
1: نختار نكمل
0: للروبو
1: إن شاء الله.
0: تختار تكمل للروبو. ألف مبروك لك حدي. دوك حدي زادة تسجل هي المترشحة الثانية للحصة هذية. عزيزة.
1: نعم.
0: باه بالنسبه لك انت موجوده في المتلوي. باه ما نعرفش شنو هي الجائزه من الجوائز اللي باش تناسبك يا عزيزه اللي متوفرين معانا على خاطر انت موجوده و عندك شكون في تونس باش ينجم يوصل لك الجائزه نتاعك اذا كان خذيتها من الاذاعه.
1: عندي
0: كلش كنبعت تكون
1: معناتها.
0: باه على كل حال انت اكيد تكون فايزه معنا. اما من بعد نحاولوا نسقوا معاك في الكواليس شنو هي الجائزه من الجوائز اللي مخصصه لاصحاب المراتب الثانيه باش تربحها معنا يا عزيزه. ما بين الجوائز اللي متوفره معنا فالف مبروك ليك انت ايضا. كما كل المشاركين معنا الجزء الثاني يكون فيه زاد اربع مشاركين اخرين يتنافسوا على زوز جوائز اخرين لختام الحصه. حدي الف مبروك ليك الترشح. تبقى معنا بتبيعه في الاستماع الحصص المقبله اللي تكون في النهائي من بعد الحصه الختاميه. يلا نكمل مع الاغاني ونرحب بنزار الورتاني اللي هو اللي باش يكمل معنا اغاني. ونزار الورتاني تمام ريشيرشي. يلا نكملوا مع الاغاني في الجزء الثاني من حصتنا سامر كويز على اذاعه شباب. اهلا وسهلا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي وصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجه اذاعه شباب. نواصلوا لقانا حتى الاربعاء في سامر كويز. معنا زوز تليفونات اخرين بعد النادره وحدي وجيهان وعزيزه. سلمى وخوله. سلمى اهلا وسهلا بك. مرحبا. الو
5: اهلا.
4: مرحبا سلمى. اهلا وسهلا
5: وبيك.
4: عايش عايشك خوله. مرحبا.
5: مرحبا.
4: اهلا وسهلا. ايوه تسمعوا فيا الاثنين 5-5. ليه سلمى مين تكلم فينا؟ سلمى
5: من
4: جابس. مرحبا بيك. وخوله منين تكلم فينا؟
6: من
4: أريانا. أهلا وسهلا بيك. نبدأ إذن كما العادة. عنا زوزة سالة سؤال سلمى سؤال خولة. نشوفوا الإجابات متاعكم. إذا كان الإجابات كيف كيف مع 30 صحاح ولا 30 غالطين زيدكم سؤال ثالث. سينو اللي بتجاوب صحيح هي اللي بتتعدى معنا. الأسئلة في ثلاثة مرة هذه الغالب في التكنولوجيا. هذا المحور اللي موجود في الجزء هذا. نبدأ معك سلمى.
5: أيه.
4: سؤال الأول يقول أول رسالة إيميل أرسلت في بداية السبعينات صحيح ولا غلط؟ أول إيميل تبعت أول السبعينات. باه. تحديدا كان عام 1971. خولة جوجل كان اسمها من الأول باك راب صحيح ولا غلط؟ ما كانش اسمها جوجل من الأول. شركة جوجل ما كانش اسمها جوجل صحيح ولا غلط؟
5: هو اي صحيح.
4: باه. السؤال السرعة أنا نعتبره سؤال سهل. الاثنين الأولانيين فيهم وعليهم، أما سؤال السرعة في التكنولوجيا اللي متبع شوية برك التكنولوجيا ينجم يجاوب عليه، أما هو سؤال سرعة دونك تعطيني الإجابة وتقولي اسمك باش نعرف شكون كانت الأسرع. شات جي بي تي تم إطلاقه عام 2010
5: صحيح غلط؟ غلط خولة.
4: باه. خولة قالت غلط وسلمى قالت صحيح.
5: جاوبت غير
4: مستوعب
5: السؤال
4: اصلا. فهمت اللي هو ما ينجمش يجي عام 2010. دونك سلمى.
5: اي
4: لا
5: على... فهمت السؤال.
4: الله غالب. علاش قلت لك نعتبره سهل؟ لان نوعا ما ما ينجمش يكون اسهل من كي، لكن سعداء احنا باستقبالك ومشاركتك معنا. سلمى علاش كنت تحب تسلم؟
5: ما فيش عندي اقتراح.
4: تفضل تفضل.
5: اللي باش يلعب على الروبو يعني في اخر حصه على الاقل يعني يكون على برمجه اذاعه الشباب، هكاك يكون يمشي الانسان يعني مستمع وفي.
4: باهي ناخذوه اقتراح.
5: اقتراح شويه اقتراح هكا.
4: اقتراحك ممتاز. انا اتبنى هذا الاقتراح.
5: أيش.
4: يعيشك يا
5: سلمى.
4: مرحبا بك يا سلمى. شكرا ليك ويعطيك الصحه. باهي. خوله. من بعد شوي نعود نطلبوك انت اذا تكون مترشحه معنا مع شكون في ترشح من الجوله المواليه. يعطيك الصحه ومرحبا بك. شكرا ليك. 71 844 411 هذا رقمنا اللي تنجموا ما زلتوا تنجموا تتصلوا بينا وتشاركوا معنا. اهلا وسهلا بالناس الكل. خد حرير رامي عايش ثم من بعد جديد وائل الكفوري غنيمة كي خرجت اليوم محبوبي.
7: شعرها بيطير على خد حرير والنسمه تغير بتغير من الخد.

كان هذا يا جورج وسوف في طمني على الحبايب. نوصلوا معاه للما 23 دقيقة دونك بعد شوية موجز الأخبار، ثم في النصف ساعة الأخيرة ناخو النصف النهائي الثاني، ثم نكمل نختم حصتنا مع ثاني نهائي ما بين

الزوز اللي باش يكونوا الزوز الفايزين في حصه اليوم اللي نكملوا معاهم ان شاء الله حصتنا. دونك مازال عندكم الوقت تطلبونا على 17800 44 411 او عبر الفيسبوك غادي جون تونيزي باج اوفيسيال. بعد ما سمعنا جورج وصوف بالنغمه ديال العوده ايضا ثم كاظم الساهر رجع بألبوم جديد نسمع منه غنية أحباب، ثم من بعد بعد الموجز نرجع نكمل لقاءنا في سامر كويز على إذاعة شباب. أهلا وسهلا.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. ديوان الخدمات الجامعية يفيد في بلاغنا اليوم بأن الطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على رابط المخصص لذلك. وأضاف ديوان الناجحين في البكالوريا 2024 و2025 ذكورا وإناث يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الجاري وذلك حسب رزنامة العودة المدرسية. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي تنظم جامعة جندوب يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والبحث العلمي عن فرص مهنية خلال شهر سبتمبر المقبل. المبادرة تندرج في إطار مشروع أجيال الذي يهدف لتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية بما يساهم في دعم التشغيل. ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم في أجل أقصى يوم 28 من أوت الجارية. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن أن تسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة تعلن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من اليوم 24 أوت وإلى غاية 27 أوت 2026 بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. في الرياضة فاز المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما على المنتخب المغربي بهدف دون رد في مباراة اليوم للحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورونتو 2026. ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط منفردا مؤقتا بصدارة الترتيب في انتظار نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها المقررة لاحقا بين المنتخب المقدوني الشمالي ونظيره التركي. نهاية الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: جريئة قوي، نوصلوا معها لما 43 دقيقة في العشرين دقيقة الأخيرة، نكملوا مع نصف النهائي الثاني ثم بعد يكون مسك الختام النصف النهائي الثاني. أهلا وسهلا بزوز مشاركين اللي موجودين معنا توا. سعد أهلا وسهلا بك يا سعد، مرحبا.
1: عسلامة أخوي، عسلامة.
0: مرحبا بك، منين تكلفينا يا سعد؟
1: وراي من تون من بيزيل.
0: مرحبا بك يا سعد، مرحبا، مبروك في التليفون الآخر، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا سيدي، منين تكلم فينا يا مبروك؟
1: من توزر.
0: مرحبا. نتصور ماتش وترحقوي بشكون ما بيناتكم السعد والبركة، مبروك وسعد يا سيدي، إن شاء الله مبروكين وسعداء ومسعودين وكل شيء. الأسامي هذه الجميلة جدا اللي تبقى ديما في من أحسن الأسماء يا سيدي، مرحبا بكم.
1: أيوة.
0: سعد نبدأ معك أنت،
1: إن شاء الله.
0: انت تعرف الحصه والمره هذيه نشوفوا اذا كان باش يحارفك الحظ ولا لا. نفس الشيء مبروك زاد، يظل تعرف الحصه مليحه. مبروك،
2: نتعدي معكم.
0: باه يا سيدي. سعد باش نعطيك السؤال، والسؤال اللي يحتمل معناتها زوج احتمالات، اليوم صحيح والا خطا. باه،
1: ان شاء الله بيتفاهم.
0: السؤال يقول: كل الهواتف تتلف بطاريتها إذا شحنتها طوال الليل، كل الهواتف البطارية متاعها تتهلك إذا كانت تخليها ليلة كاملة في البطارية، صحيح ولا غلط؟
1: كل الهواتف
0: أي كل التليفونات الكل تتهلك إذا كانت تخليها ليلة كاملة تشارج، قاعدة في التليفونات الكل، صحيح ولا غلط؟
1: نعم صحيح.
0: قلت لك كل الهواتف، ما هيش كل الهواتف، الهواتف الجديدة والحديثة اللي عندها سنوات لمحالها هي، أما الحديثة طويكة واللي فيها الفاست شارج وفيها برش حاجات أخرى راهي تقف ما تقعدش تشحن طول الليل، دونك الهواتف الحديثة توقف الشحن تلقائيا، دونك للأسف الإجابة متاعك توا غالطة يا سعد. نكملوا مع مبروك. باه مبروك. كوستاريكا دولة لا تمتلك جيشا، صحيح ولا غلط؟ صحيح، كوستاريكا ألغات الجيش متاعها عام 1948 على أثر حرب أهلية، وبطبيعة الحكاية ولت حاجة في العادة في كوستاريكا، لكن هذا لا يعني أنها ما عندهاش قوة أمن داخلية وقوة حرس حدود وغيره. فمبروك لك، مبروك، أنت المترشح معنا. سعد حظ أوفر إن شاء الله أخويا. مانيش اسمع فيك مليح سعد، قلت لي ان شاء الله. ان شاء الله يا سعد، ان شاء الله. مرحبا بك على كل حال في كل وقت، شكرا لك، مبروك مبروك. تبقى معنا، ما تعلقش تليفون، تقعد موجود في الفقرة نتاع الأغاني، لأنه باش نطلبوا معك الخولة باش تكون النهائي ما بيناتكم بالنسبة لحصة اليوم. يلا نكمل مع الموسيقى، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. نكمل إذن الجزء الأخير والفقرة الأخيرة من حصتنا مع خولة ومبروك. خولة مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا مبروك.
1: مرحبا
0: بك سيدي مرة أخرى. دونك باش نكمل توا معكم الجزء الأخير من الحصة في النهائي والأسئلة باش تكون مفرقة ما بيناتكم سؤال سؤال كما العادة وما بعد سؤال فاصل. يلا نبدأ مع خولة. أصغر دولة في العالم هي الفاتيكان، صحيح وإلا غلط؟
1: صحيح.
0: به مبروك.
2: ايه.
0: أطول نهر في العالم هو نهر النيل، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: صحيح. دونك هذوما زوز أسئلة كانوا سهلين. نمشيو للسؤال الفاصل من بيناتكم. أول فيلم عربي ناطق هو أولاد الذوات عام 1932، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
1: صحيح.
0: الاثنين قلتوا صحيح، لكن صحيح متاع مبروك هي اللي خرجت قبل. دونك اذا كان
1: جو
0: لا لا مبروك مبروك مبروك قبل مبروك مبروك هو اللي قال قبل. احنا عندنا الفيو ماتر قدامنا، عندنا كل شيء. مبروك هو اللي قال قبل يا خولة.
2: اي واضح صوت رجالي.
0: باهي باهي بخلاف الصوت ثم التكنولوجيا قدام نزار. واضح اللي مبروك اللي قال قبل. تاكد لي هكا ولا لا نزار؟ تاكد لي هكا ولا لا؟ باهي حمزه اوكي داك واضح. والمعلومة بالفعل صحيحة. أول فيلم عربي ناطق أولاد الذوات عام 1932 من إخراج محمد كريم. ألف مبروك يا مبروك، أنت الفايز معنا في الجزء الثاني في حصتنا هذه. مبروك عليك. مبروك عندك خيار، إما نقترح عليك الجوائز بتاع حصة اليوم تختار منهم جائزة أو تترشح باش تكمل في اللعبة الخاصة بالروبو.
2: نكمل بالروبو.
0: تكمل الروبو من أجيب. إيه والله يعجبوني أكثر الناس اللي تشارك عندهم معناتها الطموح للمغامرة للوصول إلى الجائزة الأفضل. إن شاء الله تكون في الحصة اللي تكون مسك الختام في الأسبوع هذا آخر الأسبوع. به مبروك إذن، ألف مبروك ليك مبروك. أنت تترشح معنا دونك للحصة النهائية. خولة مرحبا بك يا خولة. مبروك عليك انت ايضا فائزه. تنجم تحب يساعدوك تذكر كارتاجلاند لمهرجان السعاده عاده انت والعائله. شنو رايك؟
1: والله
0: ما تنجمش تمشي. طب انت في اريانا راك كارتاجلاند تونس.
1: عندي ظروف.
0: باهي ما عندك ظروف، ما عندكش شكون تنجم شكون تنجم تعطيهم من العائله.
1: حاجة لمينة هكا تقعد لي سوفينير.
0: حاجة شنو؟
1: حاجة تقعد لي سوفينير تجميل. حاجة
0: حاجة تقعد لك سوفينير. باهي ثم بون سكرابل اللي تقعد لك سوفينير يا خول. ما يزالش. ألف مبروك ليك إذن. سكرابل مهدي الجامعة التونسية للسكرابل. هكا نوصلوا لختام حصتنا بالنسبة لليوم من سامر كويز. أجمل تحية كامل الفريق اللي أمنكم اللقاء هذا، حمزة إبراهيم، حمزة عراقي، كذلك وليد الريفي، نزار الورتاني، وعربي باتيني. أجمل الأوقات على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي.
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عدل مشتك وافرح معنا.
1: بروتوكول القائلة.

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع بروتوكول القائلة، كل عادة نتقابلوا كل نهار اثنين من الأربعة حتى للخمسة متاع العشية. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، رفقنا في الكوتي تكنيك نزار اللورتيني، في الإخراج الرقمي رفقنا حمزة، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. اليوم حصة الحقيقة استثنائية، خطر نتقابلوا ليلة المولد ونعرفوا الأجواء في الديار التونسية الكل. ليلة المولد تكون استثنائية، ذيك علاش في ذاعة الشباب كل عادة نعيشوا ونعيشوكم الأجواء متاع المناسبات الكل. مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معكم، اتبعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون توليزي باج أوفيسيال. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. ليلة المولد إن شاء الله كل عام، والتوينسة والأمة الإسلامية الكل حيين بالفخير. تسمعوا في بروتوكول قايلة من إذاعة تلو الشباب، أهلا وسهلا بالجميع. صنية زينة طريق السلامة ليكم اللي قاعدين تسمعوا فينا في الصنية وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نبدأ مع أولى الفقرات مع الفوكس.
1: فوكس فوكس
0: باش نحكيو على حملة خاصة بالعودة المدرسية، ويحضروا بحضينا في الاستوديو ملك الحشيبي عن انتراكت كلوب تونيس جولف، وإيد معمر عن انتراكت كلوب أكواتيك نورت. نقولوا لهم أهلا وسهلا، مرحبا ملك.
2: عسلامة، عسلامة الناس كل يسمعوا فينا. جو مي بريزونت، ملك حجيبي، عمري 16 سنة، نقرا في ليسي بيلوت بورقيبة، و جو سوي لا شيف انتيغي بوبليك او سان دو لانتيغال كلوب تونيس جولف.
0: مرحبا بيك إيد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك انت زيدا، عايشك على الاستضافه.
0: مرحبا.
3: جو مي بريزونت زيدا، دونك اياد معمر 16 سنه ونقرا في ليكول انترناسيونال دو تونس، و جو سوي لو شيف دو لا كوميسيون انتيغي بوبليك دو لانتيراكت كلوب اكواتيك نور.
0: مرحبا بكم. دونك انتم بحضينا خاطر باش نحكيوا على الحمله الخاصه بالعوده المدرسيه. الحملات تبداو ما عاد بمسائل على العوده المدرسيه، ذيك علاش احنا نحبوا التوينس الكل يسمعوا بحملات كيما هكا باش يكون عندهم اكثر وقت باش يعاونوا، وخاصه الامانه توصل للناس المستحق.
2: اي دونك جينا اليوم باش نحكيوا على اكسيون رونتري سكولير اللي هي تير كل عام في كلوبنا لي انتيراكت الكل. دونك لاكسيون هذه اللي يقول رونتري سكولير يقول مصروف نتاع لي فورنيتور واللي الناس كل ما تقدرش عليه، دونك احنا عملنا لاكسيون هذه اللي احنا نلمو فيها دي فورنيتور سكولير نعملوهم تنظيم وتصير اون ديستريبيوشن في بلاصه معينه. عملناها المره هذه مع لانتيراكت كلوب اكواتيك نورت. يدي كامل لكم لي ديتا.
3: Donc pour notre action en SNE, notre objectif sera de 1000 élèves. Inch'Allah, on a fait une photo.
0: Inch'Allah. Et 1000
3: élèves. Et
0: l'objectif est de photo.
3: Notre destination SNE sera à Béja le 5 septembre. Inch'Allah, ya Rabbi.
0: دونك نحكيوا على حمله، الاوبجيكتيف والهدف منها انكم توفروا 1000 كرتابه بمختلف المستلزمات، وباش تمشي البيجا على بكري هكا نهار 5 سبتمبر. دونك تقوموا بعمليه التوزيع. دونك كل شيء لازم يكون حاضر قبل، نعرف عمليه التجميع ومن بعد تعملوا الفرز سولون لي كلاس والمستويات التعليميه،
2: فرقهم بار نيفو. دونك عندنا دو بريمير اني بريمير حتى سيزيام اني، دونك نقسموهم بار نيفو وكهو. بعد
0: دونك من السنه الاولى حتى للسنه السادسه اللي يسمعوا فينا تعرفوا المستلزمات. دونك نحكيوا على الكرتابه، على التروس، على الستيلوات،
2: لي مانيوال،
0: هذا وشنو اخر؟
2: عندنا لي مانيوال سكولير، الكرارس، لي كريون، ستيلوات، كل شيء معناها
0: الكتب،
2: اي الكرتابه زاده، تروس، المستلزمات اللي تلقاكم الكل نسحقوهم ان شاء الله. دونك عندنا ديما لي ممبر نتاعنا تلقاهم شادين دي ستون في دي غران سيرفاس، تلقاونا في العوينه، في سكره، في المنزه 6. عندنا زاده دي ليبريري يقول لكم ايد.
3: دونك لي ليبريري نتاعنا ديسپونيبل ا ببري في لو غران تونس الكل، ميتويل فيل، لا مارسا، جاردان كارتاج، سكره، فوالا.
0: دونك يلقاوكم ديجا باللي بادج نتاعكم، يلقاوكم في مختلف البلايص اللي قالوا لكم عليهم. سينو يلقاو لي ديتاي الكل على لي باج نتاعكم على الانستغرام والفيسبوك.
2: ملك انتراكت كلوب تونس جولف
3: وانتراكت كلوب اكواتيك نورث.
0: انا متاكده اللي برشا توينسه باش يكلموكم، وكل قدير وقدر، وكل انسان باش قادر انه يعاون. راه ماناش نحكيو على كرتابه كامله، كل انسان باش قادر، كل واحد ينوي الخير ويحط يده في الخير، وكل واحد باش يساهم باش نعبي. وكل كرتابه لوبجيكتيف هو كبير، لكن انا متاكده اللي قلب التوينسه اكبر. دونك نحكيو على 1000 كرتابه بمختلف المستلزمات، المستويات التعليميه من السنه الاولى حتى للسادسه. متاكده للتوينس الكل باش يتفاعلوا معاكم، وان شاء الله نخلطوا ونفرحوا 1000 تلميذ ونحيوا حمل زاده كبير على الوالدين. ان شاء الله كل التوفيق لهم، ان شاء الله كل التوفيق لكم. ساعه نقول لكم ساعه ان غون برافو زاده ملك، على خاطر انتم بمناسبه المولد عملتوا اكسيون البارح وديجا حكينا عليها في اذاعه الشباب، وفرقتوا الصحافي نتاع السيده في بني خيار.
2: في بني خيار صارت مع كولابوراسيون مع الكلوب الكشافه اللي غادي في بني خيار، وعنا عملنا ديستريبيوشن تاع 130 صحفه للناس المسحقه وتعديت افيك سوكسي الحمد لله.
0: يعطيكم الصحة. أن غون برافو لي ممبر الكل الجمعية الكل قاعدين يخدموا على مجموعة كبيرة من لي زاكسيون. دونك نعاودو نذكروهم باللي باج نتاعكم انستغرام
2: انستغرام فيسبوك انتراكت كلوب تنس جولف
3: والانتراكت كلوب اكواتيك نورث.
0: برافو يعطيكم الصحة على مختلف المجهودات ونعرف الأمور منظمة وليزيكيب ويكيب سباح ويكيب لاشية ومن بعد المرحلة تكون صعيبة في عملية الفرز ومن بعد عملية التوزيع وانتم زادة قاعدين تحضروا في الغونتخي سكولير بالنسبة لكم. يعطيكم ألف صحة في كل مرة نحيي عائلاتكم زادة يعطيهم ألف صحة. نعرف الالتزام الكبير اللي قاعدين تقدموا فيه. شكرا لكم يعطيكم الصحة. ملكة حجيبي عن انتراكت كلوب تونس جولف، إياد معمر عن انتراكت كلوب أكواتيك نورث. احنا مكملين معاكم في بروتوكول القايلة حتى للخمسة متاع العشية. بعد شوية نعطيكم أول انديس في علاقة بالمورس اللي تسمعوا كي العادة في آخر بروتوكول القايلة في فقرة نجوم الكاسات. سينون وترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين ما تبعدوش.

0: هذه مش شيء على النار يا ولي العصيدة بعد شوي زقوقوا على النار. دوك أهلا وسهلا بالجميع، توقيتنا الأربعة واربعتاش دقيقة. أهلا وسهلا، بعد شوي نعطيكم أول أنديز في علاش بعد شوي توتسويت نعطيكم أول أنديز في علاقة بالمرسولي باش تسمعوا في نجوم الكاسيت. دوك نحكيو على غنية إصدار سنة 1997 كالعادة تستناو لي دوز أنديز اللي باش يقربوا لكم برشا المرسو نتاع اليوم. سينو مكملين احنا مع الاستضافات وباش نحكيو على إيفينمون ناسيونال روبوتيكس ويك في ليديسيون نتاعو الثامنة من 7 حتى 13 سبتمبر، واكثر تفاصيل جينا من عند ضيفتنا ايا عيادي وكنزة حشساسي اللي نقول لهم اهلا وسهلا. عسلامه ايا.
1: عسلامه شيماء،
0: مرحبا،
1: عايشك،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله،
0: مرحبا. هيتو نزيدو نتعرفوا عليك. ايا
1: عسلامه، انا ايا عيادي، ام سوفتوير انجينير ستودنت، هو ما نقولوش الفاك
0: على خاطر جمعة خاصة تفيدين الأشهر باش الناس تفهم قلتش بها هي متحبش تقول الفاك واضح. اي مرحبا.
1: جينا اليوم باش نحكيو على ناشونال روبوتكس ويك لانير دبليو.
0: مرحبا بك ايا كنزة، هلا وسهلا.
2: عسلامة. دونك كنزة حشتاتي نقرا شيمي اندستريال في الانساد دوزيام اني، وكيما قالت ايا باش نحكي لكم على نير دبليو ان شاء الله نراو برشا منكم يجي.
0: مرحبا بكم. دونك نحكيو على ايفينمون في ليديسيون تاعها والثامنه. باهي، هيتو معاكم انتم مزيدو ناخذ اكثر تفاصيل.
1: اكزاكتومون، ساعه نفهموا احنا لابريفياسيون ان ار دبليو سي كوا. اتس ناشونال روبوتكس ويك، اللي هو لو كونغري ناسيونال دو روبوتيك اللي يصير الوحيد اللي يصير في تونس نتاع تبع الروبوتيك. بس تنسينا احنا نعملوه على ويكاند في اوتيل، مي ليديسيون هذيا سبيسيال شويه خاطر باش نعملوها على جمعه كامله في الانسات. دونك جو باس كلمه الكنزه تفاسكم كيفاش يكون البروغرام.
2: باش نعطيكم ان بتي سنيك بيك على البروغرام تاع السيمينار نتاعنا. كيما قالت ايا باش يكون على 7 ايام في الانسات. عندنا نهار الاول هو اوبننج داي، اون فيز 2000 بارتيسيبون. عندنا النهار الثاني اللي هو باش يكون فيه الاوتوموتيف داي، اللي هو فيه كار ديلرشيبس، كل شيء على الكراهب، الناس المغرومه يسون بيان فينو. انا النهار الثالث اللي هو اليوث انجيجمنت داي ديدي للي جون من 14 ل 18 عام، فيه برشا جو، برشا دي كومبيتيسيون، برشا دي بارتناريا في التكنيك، دي كومبيتيسيون بيتشينغ، تتعرف على الموند بروفيسيونيل وانت مازلت صغير، تعرف على الجو نتاع الانسات. على النهار اللي بعده اللي هو البايوميديكال داي، باش نلقاو فيه دي انجينيور دو بيوميديكال اي دي ميدسان، باش فيه كينوت، فيه بانل ديسكشنز، وفيه ايدياثون اللي هو تعمل ان بروتوتيباج معناتها نتاع ليدي نتاعك وكل، في تو سكي لينوفاسيون مودرن في الدومين هيك. بعد عندنا لو ويكاند سي ديديي بور لو هاكاتون، فما كومبيتيسيون او اس بي سي، فما برشا حاجات اخرين، وفما زيد الميليتري داي اللي فيه زيد المايكرو ماوس تشالنج
1: اللي هو حاجه جديده اول مره باش تصير في تونس، تشالنج العباد الكل تستنى فيه، اللي هو اتش بي اي مايكرو ماوس تشالنج، كي سو كونسيست على لي بارتيسيپون تاعنا اللي باش يجيو بحذينا باش يحاولوا يعملوا دي روبو اوتونوم اللي يحاولوا يحلوا لي سول دي بروبليم اللي باش ندوهم في اسرع وقت ممكن. اول مره باش يصير في تونس كيما قلنا، دونك حاجه سبيسيال
0: نصور برشا ناس قاعدين يستناو فيها.
1: اكزاكتومون.
0: باهي، بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معاكم كيفاه؟
1: نورمالمون اون اي بريزون في السوشيال ميديا الكل، انستغرام، فيسبوك، تيك توك.
0: دونك سي اوفير ا تول موند، الناس كل ينجموا يشاركوا.
1: سولمون كاين اليوث داي كيما قالت كنزه قبيله، سي ديديي كاين للصغار اللي لسه يعني عمرهم ما بين 14 و 18 سنه. عندنا باج فيسبوك وانستغرام ديديي لهم هما ان ار دبليو يوث داي 8.0. نجموا يحلوا ديجا احنا حالين كول فور امباسادورز للصغار اللي يحبوا

0: دونك يلقاو لي ديتاي الكل دونك ليفينمون من نهار 7 سبتمبر حتى لنهار 13 سبتمبر دونك مع كنزة قدمت لنا التفاصيل الكل نحكيو على الزوز نهارات الاخرانيين هما
1: الهاكاتون هذاك باش يكون هاكاتون
0: هاكاتون وكل هذا لو برينسيپ تاع الهاكاتون الموضوع ما نعرفوهش
1: كي ما نعرفوش السر
2: ويجيو تهبط الكيت شاغت ونكتشفوا شوف بلاص كل شيء
0: نقربوا لهم شويه ايه ليه
1: يجيو بحدنا الحب يعرفوا شي بحدنا
2: يتابعونا في الباج بوغ دي بتيت ديتاي فما حاجات ساكري للعباد اللي يتابعوا فينا
1: فولو
0: عندهم بونوس
1: ان ار دبليو 8.0
0: دي برشا دوك سينو الفورمولير تقريبا وقت شافت
1: ديزون جمعجي هكيك
0: ويتابعوكم
1: لازم يتابعونا اللي حب
0: يتابعو لازم دونك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم اكيد احنا في اذاعه الشباب نتابعوكم في ليفينمون نقول لكم ان شاء الله موافقين اليوم ليله المولد ساعة مو بتعرف وقت اللي نحكيه على المولد والعادات والتقاليد في تونس نحكيه على عصيدة الزقوقو كل واحد وقت شي طيبها فما اللي تبدا من العشيه طيب فيها فما اللي تقول لك انا ماذا بيا نسهر عليها في الليل دوك انت كنت
2: احنا في قروين طيبوها قبل بنهار دوك باش
0: دوك انت من قروين
2: انا من قروين
0: حقنا نحن مشينا لها يا
1: ايه الحقيقه
0: ايه
2: احنا من قروين تاع الجو المولد بدا ديجا عنده جمعه من من لو 22 لو 20 كيكا في قروين برسمي بدا كل شيء بداو العباد تجي البلاد مزينه في البلايص الكل ومعناتها قبل بليله نعمل عصيده المولد باش من غدوه الصباح بدها تكون حاضره وناكلوها
0: فما حاجه سبيسيال اكله هكا سبيسيال طيبوها زايده في القروين ولا دونك هي وقت اللي نقولوا المولد نقولوا القروين نقولوا اجواء استثنائيه في القروين والنكهه والريحه نتاع المولد نشموها بزياده اكثر في القروين تحيتنا للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في القروين ان شاء الله كل عام وتوينسا والامه الاسلاميه الكل حيا بالخير وانت ايه
1: كاينه بنت تونس الحقيقه
0: أي طيب ولا ليه
1: طيبوا نطيبوا العصيده
0: واش نطيبوا انت طيبوا
1: لا ماما تحير ماما طيب العصيده لا مازال طن تعلمي
0: بشويه بشويه دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير ان شاء الله كل التوفيق ليكم يعطيكم الصحه اي عيادي وكنزة حاج سيسي احنا مكملين معاكم في بروتوكول قايله بعد شويه تكون حاضر معنا اخصائيه التغذيه جهنا العابدي كي العاده نقدموا نصائح في علاقه بالتغذيه السليمه واليوم بما انه نحكيو على ليله المولد اكيد باش نحكيو على صحفه العصيده انا لو برانسيب نتاعي وكيما توانسه الكل نسالوها نقولوا لها قداش من صحفه باش ناكلوا ليه مع اخصائيه التغذيه تقولنا قداش من مغرفه كانت همكم حكيت المغاربة أو قدوا اسمعوا فينا سينو روميش نحكيو على قديش من صحفة دوك بعد شوية تحضر معنا خصيصة التغذية جهنا العابدي ما تبعدوه سهلة وسهلة بالجميع

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إمضاء اتفاقية شراكة في مجال التكوين والطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية بين الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمنستير ومركز تكوين مهني متخصص. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على دعم التكوين المستمر للمهندسين وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتهدف هذه الشراكة لتمكين المهندسين بالجهة من متابعة دورات تكوينية متخصصة ومعترف بها دوليا من قبل الهيئة الوطنية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما يتيح ويعزز قدراتهم الفنية ويفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة. تمديد وتسجيل الناشرين للمشاركة في المعرض الوطني للكتابة التونسي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أوت الجارية. جامعة جندوبة تنظم يوما تشغيليا بالشراكة مع مؤسسة اقتصادية لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص تشغيل. فوز المنتخب التونسي على المنتخب المغربي بهدف دون رد في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. تونس تشارك في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التسحر من 24 إلى 27 من أوت الجارية. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إنتاج بلاده للصواريخ الذكية والموجهة مستمر خلافا لتصور العدو. وزير الخارجية الباكستاني يشدد على أن الحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم سبيل لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

بروتوكول القائلة. لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل ودنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: رجعنا لكم بعد موجز أخبار الأربعة ونص توقيتنا الأربعة والسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم صحة الناس الكل على اختياركم فريكونس إذاعة الشباب. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، حمزة في الإخراج الرقمي، وحاضر معكم شباب سيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ليلة المولد النبوي الشريف إن شاء الله كل عام، وتوينس الكل والأمة الإسلامية الكل حيا بالفخير. وتحضر معنا توتسوي تخصيت التغذية جيهان العبدي. أهلا وسهلا جيهان.
1: أهلا وسهلا شايفة، شنحويلك؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله، إن شاء الله أنت زادة تكون بخير جيهان. أنا قبليك هيئتهم رو المستمعين، قلت لهم رو شكون حاضرة معنا جيهان، وراي مش تحكينا على قديش من صحفة خاطر نعرفها، دونك باش تقولنا قديش من مغرفة. وإحنا يا جيهان ديجا المغارف نبداو كليناهم في الذويقة هذوكم سيء ما يتحسبوش. تبدلت شوية المعطيات، نجمو نحكيو على صحاف ولا ليه؟
1: الليلة هي مزرعة نحكي على المغارف، أما الحمد لله فما معطيات ما تتبدل الشيء، ما بحق إن شاء الله تقعد ثابتة، اللي هي نقعد وإحنا نذوق بعضنا بكل واحد العصيدة متاعه، ورغم هي عادة بيها برشة تشوف عند التوينسة الجيران العائلة وكل شيء، وهذيك اللي شانج هذيك اللي ديما يقرب العبيد لبعضها وصلت الرحم وكل هذي الحاجات الثابتة اللي لازم العبيد ما تبدلهاش. أما بطبيعة الذويقة هذيك قديش وقتاش وشنو نوعية سيرتو العصيدة، توا ما شاء الله فما عصيدة طبقات، فما الخضرة، فما البيزا، فما البنية، دونك ما نحكيش كان على عصيدة زبوغو، احنا توا باش نحكيو على عصيدة زبوغو اللي هي الغوفيديتي، يعني ديجا العصيدة خاطر نعرفوا احنا المولد النبوي الشريف، يعني ديجا أغلبية أمهاتنا وعائلتنا وكل شيء، دونك راهي هذيك بالفرينة نحكيو على العصيدة البيضة، يعني بالفرينة وبالسميد وفيها الزيت وإلا بزبدة وإلا يعني
0: العصيدة العربية هذيك،
1: العصيدة العربية فيكتيفمون. توا كي وليت فما برشا أبار، يعني عصيدة زقوقو، هو زقوقو هي على باز ديجا البلانت هذيك ديجا نافعة، أما بطبيعة الطريقة كيفاش احنا نعملو فيها، يعني خاطر بطبيعة نعرفو هي تصيب فيها نزيدو فيها الماء ونزيدو فيها زيت كيف كمية محترمة متاع فرينة، الفرينة هو سكر، دونك هذاك اللي نخافو منه، بطبيعة مع زيادة الكريمة ومع زيادة السكر، وبطبيعة كل القدير وقدره في الفاكهة متاعو هذيك زيادة كلهم كالوري وكلهم يتحسبوا وحدهم، وكلهم هذوكم اللي يعطيونا أكثر يعني زيادة في الحريرات وهذيك اللي يزيد في الميزان، دونك راهو نخافو على كمية اللي باش ياكلها التونسي وقت النهار الأول والنهار الثاني، وإلا خاطر هو وجبة متكاملة. ريت الصحفة متاعنا يا شيماء راهي هذيك وجبة متكاملة، يعني تعود الفطور. يعني تصور ما تصورش
0: احنا نحكيو على صحفة ماذا
1: يفطر كعبة، يعني يفطر صحفة عصيدة ما يفطرش فطور رقايلة مثلا، ولا
0: ميت عشية. احنا نحكيو على صحفة متاع عصيدة مثلا كسوسوا البوفري ولا الزقوقو
1: دونك
0: حسب الانواع المختلفة اللي قاعدين يطيبوا فيها برشا ناس، دونك نحكيو على السكر يكون فيها معتدل، مانيش نحكيو على كمية سكر كبيرة، دونك بالنسبة لصحفة تاع الصيدة فيها كمية السكر معتدل، قديش معتدل منصوح إن ناكلو من صحفة وقتاش؟
1: واحدة برك في النهار وصباح، فطور الصباح هذيك،
0: واحدة مع فطور الصباح
1: هذيك لي ديال، يعني ما تاخذ معها حتى شيء، اللهم قهوة كحلة بليش سكر، هذايا لي زاماتور بيان سور، العباد اللي هما مربوطين وأكخو برشا بالقهوة الصباح يقول لك نحل عيني كان على القهوة، دونك ماذا بيا قهوة الصباح، الصباح هذيك اللي كيقوم بليش السكر بالطبيعة، وصحيف العصيدة نتاعو ياكلها بيان سور، هذيك هي اللي باش تعوض له فطور الصباح،
0: دونك هذيك وصحفة صغيرة.
1: وصحفة صغيرة مش نحكي على صحفة كبيرة متاع العائلة.
0: نوضح ونوضح
1: بطبيعة السكر كان احنا حاسين احنا في زقوق متاعنا شوية سكر بطبيعة ما هيش موجودة في الكريمة زيدة كيف كيف، نوك خاطر الكريمة نعرفه هي الباز متاعها نشي راهو زيدة كيف كيف هو سكر مع الفارينة مع بيان سور شوية السكر وإلا نسلي المحلى، يعني دجا الحليب المحلى اللي نحطوه مع العصيدة، دونك راهو فما كمية لبس بها متاع السكر مع بطبيعة الفواكه، الفواكه فيها زيوت الدهنيات اللي هو نافع، اما كي تكثر بيان سور لوز زوزه الكل قدير وقدره بالطبيعه راهي هذيك راهي تطلع من كميه اللي كالوري اللي موجوده في الصحفه نتاعنا، دونك تشوف كيفاش واحد مغرفتين ثلاثه مع كي تبدا مشخشخ كما نعرفوا احنا كيما راهو في التصاور بيان سور في لي ريزو سوسيو اوتوماتيكمون راهو واحد يشبع بها بالكدا بالكدا، هذاك عليه تقنع الصباح ماذا بيا نبدا بمغاش به نتاع الصباح نتاعنا، خاطر ديما البدن راهو يقبل لي كالوري صباح على خاطر النهار مازال طويل بالطبيعه مازال
0: يكون عنده اكثر وقت باش يحرقهم من بعد
1: بالطبيعه يتحرك بالقدا اما الصبحيه برك والا زاد كيف كيف نجم كيف في وسط النهار نجمو كديسير شنو تعبت الغله نتاعنا بعد الفطور نتاعنا ناخذوا مغرفه ولا سنين من العصيده نتاعنا بعد
0: مغرفه ولا سنين
1: بعد الفطور اي
0: مش صحه ولا سنين يا جماعه
1: ليه
0: مغرفه ولا سنين اي
1: ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير ونعاودوا بالطبيعه وديما بالصحه والعافيه وزاد كيف كيف كما قلنا رانا مثل واحد يتذوق مره صحفه نتاع امه ومره صحفه نتاع اخته جارته وكل شيء ما فيها بيت اما بالطبيعه ديما واحد لا افراط ولا تفريط بالطبيعه نحكي زاد ماهوش محرومين زاد مرضى السكري زاد كيف كيف نجموا ياكلوا العصيده نتاعهم اما كما قلنا راهو ديما بعد الوجبه وبالطبيعه نقصوا بالقدا نتاع السكر ويشربوا برشا ماء ويعملوا اون اكتيفيتي فيزيك صغيره يمشيوا البحر يتحركوا يمشيوا مارش صغير في الليل هذيك تعاون بالقدا بالقدا مش ما يحسوش اكل ديزيكليبر في نهارهم ولا يحسوا زاد كيف كيف من بعد كي يمشيوا للغونديفو نتاعهم للطبيب يحسوا ديفيرونس كبيره في المخزون نتاع السكر نتاعهم.
0: يعطيك الصحه جوهان العبدي اخصائيه التغذيه، ان شاء الله مولد مبروك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، وان شاء الله كل عام والتوانسه محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، العادات والتقاليد اللي تلم العائله الكل واللي تلم زاده اولاد الحومه الكل من خلال عمليه التذوق نتاعها، تمشي تود جارتك بصحيفه عصيده هي تودك لما العائليه اللي تصير، دونك ان شاء الله كل عام والعائله التونسيه ملمومه في الخير، دونك يعطيك الصحه اخصائيه التغذيه جيهان العابدي اللي قدمت لنا نصائح في علاقه بماكله الزقوق واحنا ليله المولد، دونك مع جيهان نلخص لكم دونك نحكيو على صحفه تاع صيده زقوق ولا اي نوع نتاع صيده، المهم يكون السكر نتاعها متوازن، منصوح انكم تاكلوها في الصباح مع قهوه الصباح، وتنجموا تعاودوا ترجعوا تعملوا هكا ان غابيل صحفه العصيده العشيه مغرفه ولا زوزه، دونك هذويا حسب كلام وحسب نص اخصائيه التغذيه جيهان العابدي. انا قبل قدمت لكم اول انديس في علاقه بالمورسو اللي باش نختموا به بعد شويه في فقره نجوم الكاسيت، اول انديس قلت انه المورسو واللي باش تسمعوه هو انتاج سنة 1997، باش نقدم لكم ثاني انديس اللي نتصور برشا منكم توا من خلال الانديس هذايا باش تفهموا على شنو نحكيو، دوك نحكيو على فيلم إسماعيلية رايح جاي، دوك بعد شويه نقدم لكم لو ثوازيام انديس اللي باش نقرب لكم برشا في علاقه بالمورسو اللي تسمعوه في اخر بروتوكول القايله. اهلا وسهلا بالجميع ما تبعدوش.

0: هذا هو الجو التونسي. أهلا وسهلا بالجميع. نوصلوا لآخر فقرة في بروتوكول القايلة. نجوم الكاسات توتويت.
1: نجوم الكاسات
0: قدمت لكم أديس أنه المرسل اللي شسموه توتويت هو أصدار سنة 1997. قدمت لكم أديس زيد أنه نحكيه على فيلم إسماعيلية رايح جاي, وثالث أديس نقدمه لكم توا في علاقة بأنه الفنان هو محمد فؤاد. دوك نحكيه على المرسل كمان لنا, المرسل يتغنى بنت محمد فؤاد ومحمد هنيدي في فيلم إسماعيلية رايح جاي. الفيلم بطولة محمد هنيدي, محمد فؤاد وحنان ترك و محمد فؤاد. دوك نحكيه على فنان وممثل مصري لقب بابن البلد وصوت مصر, ونحكيه على مورسو كمانانا اللي هو موجود في إطار ألبوم كمانانا إصدار سنة 1997 اللي فيه مجموعة من الأغاني ما تفكرش كتير, حيران, بحلم, الله عليك, الدم, وكمانانا المورسو اللي هو كلمات عنتر هلال. شو معناها كمانانا؟ برشا منكم غنيناها وعودناها وسمعناها برشا مرات, وبين أكثر الأغاني اللي لقات نجاح من أغاني الأفلام. دونك كمانانا ما عندها حتى معنى حقيقي لغوي صحيح, هي كلمة غير مفهومة. وقت اللي سألوا زادة كاتب الكلمات كان جاوب قال إنه مجرد إيفي كان موجود في الغنية وما كانش يتصور إنه الكلمة دي باش تلقى الرواج. هذا الكل دونك على نغمات كمانانا. نقول لكم شاء الله مولد مبروك كل عام, وتوينس الكل والأمة الإسلامية الكل حيا بالخير. بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب, مع تحيات حمزة في الإخراج الرقمي, يزار اللورتيني في الكوتي تكنيك, شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء.

امشي عوجة مادام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة امشي بيا مادام القايد حي امشي بيا امشي بيا خوتك قمر

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: الخامسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات. ديوان الخدمات الجامعية يفيد بأنه يمكن للطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية في عدد من الجهات، وتصنيف 11 ولاية في درجة انذار كبيرة. المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما يفوز على المنتخب المغربي في الألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. السلطات اللبنانية تعلن مقتل شابين جراء غارة إسرائيلية، وذلك تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية طالت عدة بلدات جنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. رئيس الوزراء اللبناني يصرح بأن بيروت تعمل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوفير الظروف لعودة أبناء الجنوب لبلداتهم. الحكومة الفلسطينية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة في ظل استمرار القيود على المساعدات. والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إنتاج بلاده للصواريخ الذكية والموجهة مستمرة خلافا لتصور العدو على حد تعبيره. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا.
1: بدأ حياته وعمره 40 عاما، هاجر من مكة للمدينة وعمره 53 عاما، قطع مسافة 450 كيلومترا مشيا على الأقدام، وفتح مكة وعمره 61 عاما، ونشر النور في كل الدنيا قبل الوداع. ولد يتيما وعاش صادقا أمينا، كان أميا وعلمنا كل شيء لننشر الإسلام للدنيا، صلى الله عليه وسلم.

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع.

شباب من تونس.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: الستة 16 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة الشباب في الإذاعة الوطنية في بث موحد بين الإذاعتين كما استنستوا منذ انطلاق الشبكة الصيفية، وإحنا شرفنا تقريبا على نهاية هذه الشبكة. لم تسيف تلمنا الناس الكل أو في الإذاعتين من توا حتى الثمانية نتاع الليل في جو عالمي اليوم، جو خاص، جو تونسي بحت، جو باش تحكينا عليه كريمة.
3: هذا هو بشير، مساء النور ومساء الخير.
2: منورة كريمة، اللي عجبني فيك أنك تتأقلم ما شاء الله، تغير الألوان، واللي يحب يفهمني على شنو نحكي يدخل على السيت نتاعنا راديو جون بوينتي أنا تو يفهمني على شنو نحكي. كريمة اليوم بألوان إذاعة الشباب باللكحل بالأصفر متناسقة مع الديكور اللي وراه
3: بالزهر، هي جيت الروبة هذه كل ما نلبسها نلقى روحي في إذاعة الشباب بكل عفوية. أول مرة مع مالك وتوا أول مرة معاك أنت، هذه مرة في 15 يوم هيك
2: فهمت.
3: مرحبا بيك بشير، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. اليوم سيقع تطويع مختلف الفقرات متاعنا تفاعلا مع ذكر مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأكيد استعادة للسيرة أضاءت للإنسانية دروب الرحمة والتسامح والمحبة. إن شاء الله يكون مولد خير وبركة، والمناسبة هذه ربي يعودها على تونس وأهلها وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والسلام والطمأنينة. باش تكون عندنا مراسلات في الإطار هذا، وكنقولوا المولد في تونس نقولوا القيروان ربيعة الثلاث، اللي الأصدية جاية من المدينة الجميلة احتفاء بالمولد النبوي الشريف، برشا أصداء وبرشا أحداث وبرشا تظاهرات إن شاء الله باش ناخذوا عليهم فكرة مع الزملاء سواء من القيروان ومن جامع زيتونة كذلك. مهمة، الحدث مهم جدا وضروري أنه طوي عبر ميجانا تفاعلا مع هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. بشير، أكيد احنا بدينا توا الحصة، والحصة فيها برشا غنيات والأغاني في نفس الإطار ولا
2: كيف الأغاني مطوعة إن شاء الله بشكون من توا حتىش الثمانية التعليل مع المحافظة على مختلف فقراتنا. كيف فقراتنا كما كنت تحكي باش تكون في إطار المولد النبوي الشريف. بالنسبة لزملائنا من القيروان، مكرم الهداج إن شاء الله يكون معنا من القيروان، عايشنا الجو في القروان مع السخانة هذه، درجات حرارة عالية توصل ل 40 درجة في القروان، لكن أكيد هذا مش باش يثني الزوار على أنهم يكونوا متواجدين. وأيضا يكون معنا زميلنا هيثم لما من إذاعة الزيتون يعطينا الأجواء في المدينة العتيقة
3: وفي جامع الزيتون بين إذاعة الزيتون وجامع الزيتون. شكرا لك بشير، أكيد تبقوا معنا على الزوز موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية.

0: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: لما تصيفنا مازلت متواصلة، توصلنا إن شاء الله للثمانية متاع الليل على

0: إذاعتي للشباب والإذاعة الوطنية.
1: هذا هو بشير وكريمة معاكم حتى الثمانية ومانيش وحدنا، ديما معانا زملائنا أكيد في الهندسة الصوتية. أنا خليت كريم ورامي في الوطنية،
0: تحية لهم.
1: تحية لهم.
0: احنا معانا نزار وما شاء الله عليه قدام
1: الكونسولات،
0: الكونسول متاعه عديد الأزرار فما كان هو، تحية كبيرة ليه. وحمزة معانا أيضا على الإخراج الرامي.
1: بالضبط هذا هو. دونك احنا توش مشيو كالعادة يا بشير مع فقرتنا الأولى، واليوم الفقرة خاصة جدا. توا باش نقولوا له الشيخ
0: في صلب الموضوع
1: في متاع. صلب الموضوع.
2: حكاية شط
1: الحكاية اليوم سبيسيال على الاخر. شيخ محمد بن حمودة، اهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
3: اهلا وسهلا كريمة، تحية ليك سي بشير، تحية ايضا
0: مرحبا شيخ
3: كريم المدة وليكيب تكنيك الوطنية ونزار وليكيب تكنيك إذاعة الشباب وكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا سواء في إذاعة الشباب ولا في الإذاعة الوطنية.
1: وين اليوم باش تهزنا يا شيخ؟
3: اليوم باش نرجعوا في التاريخ، كما قلت لك مهتم بالهوية الثقافية التونسية، باش نحكيوا على المولد النبوي الشريف في الذاكرة التونسية،
1: في ذاكرتنا
3: كيفاش وقتاش بدات الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الاحتفال اللي قاعدين نشوف فيه توا هو هو هو نفسه اللي كانوا التوانسة منذ قرون معناها عايشين بيه. ومنين جات الهامزية وشنية قصة المولد النبوي وشنو هو الموقف، شنية المدافع، شنية توزيع الماكلة والشراب في معناها نحكي على الشربات والروزاتا وغيرها، ومظهر الاحتفال في الزوايا في الكتاتيب في الأسواق.
1: الروزاتا عندي قديش ما سمعتهاش الكلمة الروزاتا.
3: تتعدى في العودة في المولد.
1: اي اي مازالوا يشربوا الروزاتا،
3: مازالوا ومعها برج ومعها
1: اي طاسه وبرج،
0: طاسه وبرج في المستير، طاسه وبرج
1: اي في المستير،
3: حتى في جامعه التونس
1: مازالوا يقولوا طاسه وبرج.
3: الطاسه وبرج في المستير نحكيوا على السيترونات،
1: نحكيوا
3: على الروزاتا.
1: الروزاتا اللي باللوز
3: ومعها جاتو اللي باللوز، يعني
1: اللي باللوز هذيك هي.
3: فالوجود ذكرى المولد في الثقافه الاسلاميه ملي تولد سيدنا محمد يحتفل به، يصوم الاثنين والخميس صلوات ربي وسلم عليه. وكي دخل الاسلام التونس كانوا يحتفلوا العباد بالمولد النبوي الشريف، اما نحكيوا على احتفال رسمي.
1: اي رسميا الدوله. الدوله
3: رسمي نحكيوا بروتوكول، نحكيوا دوله، نحكيوا في العهد الفاطمي، الدوله الفاطميه اللي كانت تمثل مذهب شيعي في المهديه. وكان المولد هنا خمسه موالد يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، يحتفلوا بمولد السيده فاطمه الزهراء، ويحتفلوا بمولد سيدنا علي، ويحتفلوا بمولد سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم وارضاه. بعد الدولة الفاطمية جت الدولة الحفصية. وقت يخذ الحفصيين
1: الحكم
3: وبما أنهم ملكية، الشيعة يحتفلوا بالمولد النبوي نهار 17 ربيع الأول. الدولة الحفصية أعلنت أنه 12 ربيع الأول هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على يد أبي زكريا الحفصي. وهنا نحكيه على احتفال رسمي تعمله الدولة بالمولد النبوي الشريف، معناها احتفال سلطاني منظم، ونلقاو قصائد ونلقاو توزيع للأكل، وأيضا نحكي زيادة على مشاركة العامة. فما إنشاد قصائد، فما مدايح، هذو كلهم
1: بدأ وقتها مع العهد الحفصي.
3: العهد الحفصي، أما العهد الحفصي السلطان والعلماء وعلية القوم،
1: ومن بعد ولا في عند عامة الشعب والمواطنين وحدهم.
3: المواطنين وحدهم، فماش احتفال رسمي
1: مشترك.
3: المشترك يعطيك الصحة. فما قصائد ومدائح تتعمل في ديار الأعيان والبشوات
1: والأكابر
3: والأكابر، وفما الاحتفالات تقع في ديار المواطنين العاديين. جاء الحكم العثماني، نحكي على 1574، وقت جاء العثمانيين قالوا زاد احنا نخلي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الزوايا، نحكي على زاوية البكرية ولا زاوية سيدي بن عروس ولا سيدي بن الحسن وغيرها، وهما عملوا مجالس لهم هما متاع مديح ومتاع انشاد ويطيبوا الماكلة، وفما احتفال رسمي ولكن في المرسى وفي سيدي بوسعيد وفي الدار بتاع المدينة، مش مع المواطنين،
1: فمش اختلاطي لحد الآن التو.
3: اي وخاصة في العهد العثماني زادوا عملوا بدعة جديدة، وانوا يحتفلوا بالعوادة. يعملوا يجيبوا عوادة ويحتفلوا بها. لين جاء أحمد باشا باي، تعرف أحمد باشا باي اللي نحى العبودية وعمل برشا قرارات جريئة برشا، نحكيه على عام 1837، قال شو معناها نحتفلوا بالعواده وفي داري في القصر. عمل جاء للعلماء والمشايخ بتاع الجامعه
1: لمهم الكل واعطاهم القرار.
3: لا قال لهم استشارهم البيه في احمد باشا بيه
1: ما خذاش قرار وحده ما خذاش قرار وحده
3: في تحرير العبوديه مش وحده برشا قرارات اخرى كان مع خير الدين وكانوا معاه برشا تنحكيوا عليهم في وقت ولكن مع الشيخ ابراهيم الرياحي يقولوا الشيخ ابراهيم الرياحي من فطاحيلة وجحاجيح العلماء في تونس نحكيوا على امام تستوري جاء من تستور مولود عام 1965 توفى 1851 عاصر صاحب الطابع وعاصر حمودة باشا وعاصر العديد من
1: تاريخ الوفاة مرة أخرى شيخ
3: 1851
1: نعم
3: يعني 30 سنة قبل الاستعمار ولكن عام 1838 قتلت وقتها استدعاهم وهو حنفي راهو الدولة العثمانية حنفية ولكن استدعى الإمام إبراهيم الرياحي اللي هو يسمى الشيخ الإسلام المالكي شقالوا إبراهيم الرياحي وكان ما يخافش وكان كان رجل صاحب موقف
1: شجاع يعني
3: أيوة قال له قالوا راهو شوف البيات احنا ما نمشيوش العلم لا يؤتى وإنما يؤتى إليه
1: هذه اللولة ألو
0: شيخ
1: لا إذولي انقطع الخط دونك الحكاية بالحق بشير كي تبدأ تسمع فيها تحس اللي أنت تحب تكمل الحكاية أكيد الخاصة بتاريخ احتفال التوينسة بالمولد النبوي الشريف مهم جدا الحكاية حتى للي يعرفهم يعاود يتذكرهم واللي ما يعرفهمش تكون له فرصة باش ياخو فكرة على تطور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس من الفاطميين وبدينا احنا نحكي بشوي بشوي لين وصلنا للعهد الحفصي واكيد تفاصيل الاخرى باش تكون بعد شوية وقت اللي نعاود ونتصلوا بشيخنا محمد بن حمودة المهتم اكيد بالهوية الثقافية التونسية عبر التاريخ ومهمة هذوما الحكايات انه نعاود ونسمعوهم من جديد على موجاتنا في الوطنية وفي الشباب والاطار هو لمة صيف هكا ولا بشير أعيد الاتصال مجددا أيه؟ سي محمد
3: معك
1: أهلا وسهلا
3: قلنا أنه إبراهيم الرياحي قال الاحتفال الرسمي ما يكونش داخل دار البي إنما يكون في الجامع الزيتونة الجامع المعمور ويجي البي بنفسه إلى الجامع المعمور قبل البي وقتها وش كان يعمل كان في نهار المولد في عود يجيب على نهج جامع الزيتونة يعني في جبنا جامعة زيتونة يلقى الساحة دي كانت جامعة زيتونة لازم يكون فما استقبال رسمي لا يجيب على النهج جامعة حمودة باش
1: بالعاني باش ما لا يكلفوا الناسك الحكاية الاستقبال وكل
3: لأنه فما صحيح لأنه احتفال بالمولد النبوي مش
1: بحضور البي اي باهية الحكاية
3: يدخل حمودة باشا دوب ما يوصل الصعدة انت حمودة باشا يأذنوا العصر يصلي العصر في حمودة باشا علاش لأنه هو حنفي ما يصليش في الجامع المالك مش ما يقعد في الحرج وكان يصلي العصر غادي ويهبط على سويقاته واحدة واحدة واحدة يدخل من باب العطارين كريمة وين فما تو ريقوتة وين تهبط انت من الهبطة متاع سيدي بن عروس وتبدأ القصاعة طالعة سيدي بن عروس لأنه سيدي بن عروس يحتفلوا فيه احتفال كبير عادة من الحاجات اللي نحكيهم في النهجة ذاك كريمة على يدك اليمين وانت هبط فما زاوية الكلاعي مسكرة كابين زوز قهاوي قويك وقابلتها زاوية سيدي بن عروس كانوا العبيد ديما الوعد تمشي لبن عروس فيجيب الإنسان القصعة تبدي يبدأ هذا على رأسه أبيض الحم يخلط الزاوية الكلاع يحطها ويقعد يلحر يقعد يخو يرجع في النفس وبعد يمشي للزاوية عاد الشيخ الكلاع يقول لك الوعد لبن عروس وتحير للكلاع هذه قاعدة مثل يتقال الإنسان اللي يتعب والآخر يخو الجاي يهبط البي من باب العطارين سوق العطارين يدخل لك الباب هذاك وين تو فما يبيعوا الطرفان وفما شكون يحط القوطه وين يبيعوا الباش نتاع العرايس هذاك الناس فما باب صغير
1: فهمتك باش حاجه تبدلت يدخل عادي
3: يقابلوا الشيخ ابراهيم الرياحي في وسط قدام القبه نتاع الجامع ويبداوا يقرا وقتها يعمل السرد الجماعي للسيره النبويه والسيرة هذه اللي عملها إبراهيم الرياحي تو تقرأ إلى يوم الناس هذا وقت ما يوصل لقوله فقم أيها الراجي وقتها بشحكي على يحكي كيفاش على مولد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أكثر اللحظات من حتى تو يقوموا فيها كي يوصلونها
1: خشوع فيها
3: يقف البي وتقف الناس الكل في الجامع ويقع إطلاق المدفع ثلاثة طلقات في المدفعية وزغر تونسية. زغر وقتها معناها كأنه تولد وقتها. من غدوي كان هارتي بشي بعد ست صبح أول عصيدة طيب أول مرة طيبة صدها لازمها تزغرت، معناها تعلن أنها هي الأولانية.
1: هي الأولى
3: اللي طيبة.
1: مازالوا التوا هذم ولا
3: شو؟
1: مازالوا الزغاريت
3: مازالوا يزغرتوا كي طيبوا العصيدة. فما عادات غذائية كانت مربوطة بالعصيدة اللي هي نحكي عصيدة بالسميد ولا بالسمن وبالعسل، وفما شكون الأغنية وقتها كانوا يعملوها بالفستق يسميوها الرغيدة.
1: اي الرغيدة
3: زقوقو راهي جات من السبعينات،
1: جات ما تو زقوقو
3: من السبعينات
1: اما حتى نوصلوا لها عاد احنا بدينا تو بشوي بشوي. دونك من الاول كانت عصيدة بيضة عند الناس والناس العاديين، واللي عنده شوية فلوس زايدة يعملها
3: رغيدة بالفستق والحليب والسكر.
1: باه
3: تسمى يقولوها معروكة.
1: المعروكة
0: من قبل غالي الفستق شيخ،
1: من قبل
3: الفستق والحليب غالي والسكر غالي. مش الناس كل عندها السكر ومش الناس كل عندها الملح. وفي السبعينات نتاع القرن العشرين ولينا نحكيو على عصيدة الزقوقو.
1: اما شنو السبب نتاعها زقوقو حسب رايك هكا؟
0: نقص في الكلفة ولا
3: لا؟ وقتها فما صارت
1: مجاعة، حتى نذكر انا قالوني مجاعة
3: ولاو ياكلوا فيها العباد الكل الزقوق هذاك يا اخي، وكانوا ياكلوا فيه الدواب
1: عالفة
3: بالحاجات فيها محديد ومعادن فيه برشا منافع. يا اخي قالوا علاش من طيبوا طيبوها لقاوها بنينة، فاخذوها من عندهم اللي نقولوا احنا اللي هين بالمطبخ التونسي والعيان البلدية، وزادوها الكريمة وزادوها الفستق وزينوها ومن الفستق ولينا من البفريوة ولينا من الزقوق ولينا نحكيو على البفريوة ونحكيو على عصيدة
1: برشا حاجات. واي حاجة نجم تتعصد هي جوست نفس السيستم. اعطينا البنة من بعد هي اللي تفرق. اما توا اي
3: كانوا قبل في عهد ابراهيم
1: الرياحي
3: وحتى التوي كمان يوزعوا الماء الشربات اللي قلت لك عليها روزاتا وماء الورد، وكانوا يعملوا حاجات مرش هذاك نتاع الزهر. والباقي بعد ما يكمل
1: الدورة نتاعو
3: الحفلة في الجامعة يخرج يعمل دورة في الأسواق هذوكم، ويمشي لبعض الحوانت ويمشي ويفرشوا له بعض الأقمشة والبلايص اللي مشى لهم يعطي هدايا ويعطي يهز معاه فلوس، وكانوا يذبحوا وكانوا يتصدقوا. عاد قالوا إبراهيم الرياحي تمشيش تنحيها، عامل لنا وقف للمسألة هذه باش تولي كل عام يحتفلوا.
1: ما حبوش تقعد مرتبطه بالشخص هذيك اللي تفاعل معاهم.
3: قال احمد بشبي قال انا مش باش نوقف زيتونه ولا نخله ولا تونس الكل وقف للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: من وقتها
3: لازم يقطعوا حتى حد المولد النبوي الشريف في تونس.
1: ولا دونك احمد بشبي هو اللي اي ما يستطاعش
3: هو اللي رد ورسمي في جامعه الزيتونه. وبعد منها ولينا احنا في عهد بعد الاستقلال حبيب بورقيبة أول واحد مشى عمل في جامعة
1: في القروين.
3: إيه نحكي احتفال رسمي من قبل
1: في الجوامع الكل هما نتصور احنا في المولد. لكن رسميا سي محمد أي رسميا مع حبيب بورقيبة القروين.
3: القروين مع حبيب بورقيبة لأنه قبل كانوا في الجامعة الأعظم الدولة الحسينية، يعني قلت لك حتى للجيل الاستعمار.
1: ما عندكش فكرة علاش زعما مشى العقبة بن نافع؟ شنو الأسباب؟
3: مشى جوست هو قريبة من مستير ويحب يحب يحيي الأماكن هذوك بورقيبة.
1: أوكي.
3: من عنده الحب أنه المنطقة عنده شوية يحن لمنطقته، فهمت؟ رملي يروح أعمل في جامعة الزيتونة وبعد ولات قاعدة تتعمل في زوج جوامع. نعطيك حاجة أخرى معناها كانت من البلايص ذاك اللي تتعمل فيها موالد وبالكدا بالكدا، نحكي على الزوايا، نحكي على جابس، نحكي على الزاوية المدنية في قصيبة المديوني، نحكي على زوايا أخرى كان في الجنوب في تطاوين، وخاصة نحكيه على معناها في الجريد وتوزر
1: ونفطة تحديدا
3: يعطيك صحة نفطة تحديدا
1: معروفة
3: احتفال
1: كبير برشا في
3: والتوى تتقرى الهمزية ويتقرى الهمزية للبصيري في الجوامع ويقرأها في الصباح معناها في صباح المولد النبوي الشريف في الجامع الأعظم. العالم الكل يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع مرور الزمن نلقاو أنه تتغير الحقبات ويتغيروا الدول والسلاطين والأنظمة، ولكن يبقى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موجود عند التونسي. فيه يوم متاع أكل، يوم متاع فرحة، نزيدك حاجة أخرى كريمة، يكتبوا فيه صدقات،
1: أي برشا يختاروا المولد يتبركوا باليوم
3: ويعملوا فيه الطهور، يطهروا فيه زدك، كما يطهروا ليل 27
1: يطهروا في المولد،
3: يطهروا في المولد. وحاجة أخرى، الكتاتيب كانت فما كنجي عطلة، كما قبل كانت عطلة رمضان وعطلة العيد كبير وصغير، وعطلة المولد كان جور، كانوا 15 يوم كل يوم يعملوا احتفال، كل يوم يقراوا الهمزية ويقراوا البردة، والأطفال في الكتاب يعطيهم برشا هدايا والديهم ويفرحوهم بالمولد النبوي، فكانت الناس تستنى في المولد
1: أي النبوي. هو معناتها كل كيما الأطفال اللي يكبروا على الحكاية هذيك، دونك يعملوا لهم جو كيما نقولوا احنا،
3: احتفال شعبي كريمون،
1: فما الفرحة موجودة،
3: يعطيك الصحة إلى يوم من انتهى
1: كما كل ما
3: كل سنة في العقيدة،
1: نفس الأجواء متاع ولادة مولود في أي عائلة، معناتها باش يفرحوا بيه، دونك قاعدتك الفرحة هذيك موجودة دونك على مر الزمن.
3: هذا هو المغزى الأعمق، أنه النبي صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، في ديارنا، في تراثنا. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس عنده بنة خاصة، عنده ريحة خاصة، عنده مطعم خاص، عنده جو خاص هكاك من قبل، من أول الدنيا. احنا عندنا حب كبير للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، عائلتنا كبارنا صغارنا، ما فماش اللي ما عنده ما من جميع حتى يعمل ترفع سيدة بفرينة ويعمل فيها شوية زيت فيها سكر، يلزم فما مظاهر الاحتفال في اليوم المولد النبوي الشريف. وهذا حكي عليه أحمد بن أبي ضياف، وحكي عليه برشا مؤرخين، كسواء نحكي على العهد الفاطمي ولا المرادي ولا الحفصي ولا الحسيني، وإلا في عهد الاستعمار، وإلا بعد في دولة الاستقلال. جامع الزيتونة إلى يوم الناس هذايا، وبعد شوية شاء الله باش تكون معنا
1: مداخلة إن شاء الله من القروان ومن الزيتونة،
3: ومن القروان زادايا
1: بالفعل،
3: هما من أجمل وأحسن وأفضل
1: يعطيك صح
3: المساجد اللي مش موجودين في كل الدول، موجودين في تونس.
1: بالضبط بالضبط يا محمد، يعطيك صحة، شكرا يعني ليك. من خلال هذه الفقرة وهذه الجولة عايشنا أجواء المولد عبر التاريخ، وأكيد احنا بشير في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكيد تطيب الكلمات، تسمو المعاني، وتتجدد في القلوب قيم الرحمة والمودة والسلام. النجم نقول في بالمناسبة هذه، يا ربي اجعلها ذكرى مباركة تحمل لتونس والأهل الخير والطمأنينة، وللعالم مزيد من المحبة والسلامة. مولد نبوي شريف، كل عام وكل التونسيين والأمة الإسلامية بألف خير.
0: كل الستة. عام وانتم محقين بخير.
1: نعم.
0: 46 دقيقة.
1: أي.
0: 7:15.
1: شفت.
0: مشابين الوقت برشا. حكينا برشا على العادات والتقاليد. ترتاحة صغيرة وبعد نمشي مع سي الحبيب بن صالحة. هذا مش يقعدوا في الأجواء متاع المولد، سي الحبيب بن صالحة مش عم بينا فونغو، يهزنا القروان، وبعد إن شاء الله بعد الأخبار على القناة الإذاعة الوطنية. نمشي مباشرة القروان، غادي ناخذ الأجواء من عند مكرم الهدشي.

0: رجعنا معكم في لمتنا لمت سيف. بدينا نخرج من الجزء الثاني, ساعتنا الثانية كملوا ساعة الأولى إن شاء الله مع فقرتنا الثانية اليوم كريمة
1: بالزبط.
0: اللي هي فقرة
1: كتاب بحر.
2: كتاب بحر.
1: كتاب بحر وحبيب بن صالحة. ياس حبيب اليوم في سبعة دقائق زعمة وين باش تهزنا؟
3: القروان.
1: للقروان
3: كما نقولوا عاصمة العالم هي مدينة الأضواء, نقولوا باريس مدينة الأضواء. القروان
1: ربيعة الثلاث
3: الأضواء. شيقول محمد الغزي مدرسة القروان, وتعرفوا اللي مدرسة القروان من جعفر ماجد الماجري, من صاحبي بوجاه القهواجي لهايبي ومحمد الغزي. يقول الجبال أجدادي والأنهار إخوتي. كي نحلوا الصفحة 11 يقول يحكي عن الشيخ أيمن ويقول من ظل يقرأ مزولة الجامع الأغلبي ويسكب زيت القناديل كان إذا رقد الحي يصحو ليسمع صوتا وراء المنازل لم نكن نسمعه ويرى دفق ضوء وراء المآذن لسنا نراه. الضوء هذايا والأضواء هذية راهو القيروان. إلا جاء القروان منهم فنان معروف بول كلي قام في الصباح قال سبحان الله, قال سبحان الله ماذا جرى لي أنا فنان. فالحقيقة الكتاب تاع محمد الغزي يحكي ما نقوله كتاب بحر احنا في برد اسمه وش يقول على البحر اللي هو انطلاق من القيروان ومن اكل قداسه هذيك ومن اكل الاضواء هذيك. يكون يقول هو البهاء, يحكي على البهاء يحكي على القيمه يحكي على القيم ويحكي على سيدي البحر. يقول هل ترى تتذكر كيف كان لنا البحر يوما اخن, كيف كان أبا, كيف كان يلقي علينا عباءته ويجمعنا تحت جنحيه, كيف يشد يدينا يأخذنا لبساتين أبعد من زنجبار وأبعد من أرض لامو هناك حيث البحار خيول من الماء تصل. يزيد يقول من سيكتب للبحر تاريخه, من سيكتب سيرته, من يتواطأ والماء تاريخنا كتبته المجاذيف والفلك والطير سابحة كتبته الكواكب تهدي الرجال إلى آخر البحر والغزوات والجزر السبع والريح تدفع أشرعة الفلك حتى الضفاف. البحر يتكلم وهذا قيمة محمد الغزي. هو لا يضع الملح في الجراح بل يرد الإنسان إلى إنسانيته.
1: يرد الإنسان إلى إنسانيته بالفعل.
3: هذا توا كريمة العزيزة كيفاش رحل علينا السرور, كيف لهرب علينا توا. فالمولد مناسبة باش نتذكروا اللي راهو قيمنا وراهو المآثر متاعنا وأفكارنا. الخطأ كل الخطأ والخطر والخطأ أن نتصور أنفسنا بعيون أجنبية بعيون ترى معنى وتصنع المعنى. اخي الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لي لامارتين وحكاوا عليه فولتير ويغو فيكتور هوغو وحكى عليه العالم. لكن بكل اسف هناك من نقول ما نسميوهمش احنا شكون يتاجر, خلينا نسكر القوس فيسا كريمه, يتاجر برموزنا ويكتب ما لا يكتب ويقول. لكن الشاعر هو بالمرصاد لانه بربي شنو يقول الشاعر وقت اللي يحكي على أمه يا كريمة يا عزيزة. يقول أمه هو ولدته هذيك واللي واللي واللي يكتب عليها أنا أروع ما قريته. أنا القيم, أنا ديننا, أنا قيمنا. منذ نزولي في يدي قابلتي مرتجفا كالطير, منذ صرختي في راحتيها, منذ شم صوت أمي واندفاعي مغمض العينين نحو صدرها, منذ تلفتي لشمس وجهها, منذ تدفئي بساعديها, منذ نومي في حرير حضنها, منذ انحنائي فوقها مثل انحناء طائر على المياه, منذ انصاتي إلى أنفاسها, منذ ارتشافي صوتها, منذ ارتجافي حين تمضي, منذ ذلك الزمن حين تتوارش يقول هي لغتي وأشم طيب عطرها. هذه قروان. هذا شعر من نوع آخر. عندما تصبح القصيدة حوار مسترسل, عندما الشاعر يهدي كلام على الكلام مش ضد الكلام بدون التلفيق والتعليق
1: وخاصة محمد الغزي يعني الأسلوب
3: محمد الغزي الحقيقة هو يقول ايه. من الحاضر يبدأ المستقبل وإلا ما كان من الحاضر يبدأ المستقبل وإلا ما كان القيروان في عيوننا والقيروان مناسبة باش نقولوا كان رحل عنا الحياة كانوا رحل عنها سرور لكن تبقى الروح
1: طبعا
3: تبقى القصيدة يبقى قلت يقول هو أسف على الإنسان في هذا الزمان ها الغوائل ويتكلم كان عن الاغتيال وكأننا قتلنا الروح لكن هناك هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مناسبة باش نقول وراه حديث الروح ومدينة الروح وتونس ديما تبقى خضراء بمذاقاتها وبتنوعها
1: زادة والقيروان معروفة اللي هي ربيعة الثلاث زادة وحتى انت تحكي على البحر ونعرف انه قبل كان الساحل اسمه الساحل القيرواني زادة قبل ما الوجه البحر
3: أو جبال أجدادي ولا نهار وإخوتي بعيدا حيث تتعاوى الأوابد
1: يعطيك صحة يا حبيب زيد معاك ديما تخذنا هكا كل عام تي حبيب
3: يقول تونسي بربي برا البحر ويخف روحك تعوم وإن شاء الله غدوة خير
1: إن شاء الله غدوة خير شكرا لك حبيب بن صالحة رحلتنا كانت معاك
0: يعطيك صحة سي حبيب
1: محمد الغزي نعم شاعر ابن القيروان القيروان اللي هي ولاد وعطتنا برشا أسامي مهمة جدا
0: وتعو ربيعة الثلاث
1: ربيعة الثلاث القيروان تعرف كربيعة الثلاث باعتبارها رابع مدينة في معناتها إسلامية دونك ذيك علاش تسميت ربيعة الثلاث مدينة ومكة والقدس وهي الرابعة إذا ما خانتنيش الذاكرة في الترتيب
0: وهي وردت في أحد قصائد محمد الغزي
1: أكيد أي أكيد أما التسمية موجودة من قبل يعطيكم الصحة احنا توش مشيو للأخبار
0: نشرة موجزة الأخبار على الإذاعة الوطنية
1: نعم.
0: ونكملوا معكم إن شاء الله برنامجنا ولمتنا

0: أجواء.
1: هذا جونا.
0: هذا جو
1: لمتنا.
0: والله العظيم هذا هو. 7:18 بشير.
1: 7:18 بشدوا رحالي للقيروان كما قلنا في الأجواء ذي أجواء المولد النبوي الشريف. وكنا نحكيه على ميزات القيروان تاريخيا وصولا لليوم. حكينا من القرن الفارط من 1800-1900 وإحنا جايين الحقبة متاع اليوم إبهام مدينة القيروان ما ضيعت حتى شيء من حيث الجانب الروحاني الجانب الديني والجانب أن الناس تمشي بكثرة وبكثافة
0: بمناسبة المولد.
1: بمناسبة المولد
0: بالضبط ومع الصيف وفي عطلة الصيف وبرشا ممكن توزد كونجيات يختاروا أنهم يمشيوا ورغم حرارة الطقس الأعداد غفيرة جدا. تفاصيل أكثر مع مكرم الهديجي. هاو الأجواء مباشرة
1: أعطانا الديركتور
0: ديركت.
1: مكرم
2: مرحبا بك بشير وتحية لك كريمة تحية لكل الفريق المستمعي الإذاعة التونسية إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية ومكان إن شاء الله مرسل مبارك سعيد إن شاء الله كل عام وحيث الكثير.
0: بالفعل أحكي لنا الجو من بعينيك يا مكرم.
2: حاليا كريمة متواجدين في ساحة باب الجلاديه ساحة الشهداء وين باش ينطلق بعد قليل كريمة العرض الأول بالنسبة لهذه الليلة عرض قيم فراج أو عرض تحت اسم حضرة السادة تقريبا لحظات وينطلق مع توافد عدد كبير بكل صراحة مع حرارة الطقس ربما ثم برشا ناس توقعت أنه ما يكونش برشا زوار لكن العكس تماما تقريبا مدينة ممتلئة على الكامل من مختلف ولايات الجمهورية يعني لي باركينج بتاع الكبار بتاع القروان كلها حافلات
0: معبية ما شاء الله
2: من الحافلات الجهوية للنقل تقريبا بلان معناتها لي باركينج الكل. نحكيه على المدينة كريمة وبشير تدخلوا من تحت باب الجلادين بكري شوي كنت في جولة قبل ما نرجع لتحت باب الجلادين في المسلك السياحي حركية كبيرة برشا تدخل يعني تلقى أول ما تلقى البخور الساعة فايح من كل
0: تخيل في المشهد هنا توا هكا اي
2: البخور تلقى البخور فايح تلقى كذلك العرض الحلويات على القيروانية كما المقروض كما الزبلة كما مثلا المسمن بالسمن يعني تلقى الحلويات القيروانية
0: والنوغا موجودة
2: موجودة بالفعل كريمة بكل انواع ما شاء الله معناتها كل انواع متوفرة وموجودة تدخل شوي كيف تلقى عروض الازياء التقليدية معناتها في المسلك السياحي اللبسة التقليدية الحاضرة القيروانية في قوة الحايك خاصة اقبال كبير على الحايك القيرواني من مختلف الزوار العجار كذلك رجع معناتها اللي كنا نستعملوه قبل تستعملوه الانسان معناتها التونسيات قبل العجار اللي يغطي الوجه هذاك

0: معناتها الحلوى القديمه القيروانيه اللي هي معناتها النوقه احنا نقولوا النوقه
1: والبكاكاوية والحلو او الحلوى الحمراء اللي بالحمص
0: بالفعل هذيك هي النوقه تلقاها بالحمص وباللوز ومعناتها بالالوان والاشكال الكل
1: الخضراء الحمراء والكل
0: اي بالضبط. تلقى كذلك العطور اللي هي زاد ربما اكثر انواع العطور حاضره ربما خاصه نحكيوا لي بلوغور وربما حتى بعلاقات كبيره من ابناء القيروان المقيمين في خاصه في الخليج العربي تم جلب عدد كبير من العطور بعد الفريده المتنوعه
1: اللي فيها البخور والعود وكل هكا
0: صح كان بذيك هي اللي قادره لهنا بقوه كذلك اقبال كبير من الزوار على العطور كيف تفوت تلقى شوية زادة كيف جامعة عقبة بن نافع في المسلك السياحي اللي كانت فيه حركية كبيرة برشا خاصة الأربعة ونص تقريبا كان الموكب الديني الرسمي اللي كان حاضر اللي كان كنا واكبناه الانطلاق كان بتلاوة القرآن الكريم ثم الافتتاح من خلال محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كان قدمها الشيخ منذر العلاني كذلك ابتهالات المنشد وليد القهواجي مع توزيع جوائز
1: أولاد القيروان هذو مع هذا
0: أي كل أولاد القيروان
1: علني وقهواجي قيروان يعني
2: لقب من القيروان
1: نعم
0: كيف توزيع جوائز معناتها القرآن والحديث وكان الاختتام بحضور معناتها وزير السياحة اللي كان حاضر اليوم في القيروان للإشراف على الموكب الديني الرسمي
1: به دونك الجو هذا الكل والفعاليات المتنوعة بين الأمور الدينية والتجارية والثقافية وهذه الحركية كلها فما جهة معينة مشرفة عليها ولا عديد الأطراف مكان
0: هي في الحقيقة عديد الأطراف كريمة
1: أهمها
0: جمعية مولد النبوي جمعية مهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف برئاسة سليم بشير اللي هي معناتها المشرف الأول على الاحتفالات والمنظم الأول للاحتفالات والمبرمج كذلك كيف كل السلطات بدون استثناء باش ما ننسى حد بكل صراحة التنسيق بس تقريبا كريمة كان منذ أشهر مش من البارح لويت البارح كان منذ أشهر بتجهيز كل الظروف نتاع الراحة كل الظروف اللي تسهل تنقل المواطنين معناتها في مدينة القيروان خاصة دور الإيواء معناتها كريمة وكذلك النزول تم تخصيص عدد كبير باش معناتها
1: والأسعار نتصور مدروسة وحتى ينشطوا زادة حتى الميزون دوت والاير بي ام بي والجو الكل معناتها وهذه هي الحركة الاقتصادية وتدخل في السياحة الدينية لأنه زادة القيروان مهم جدا أن يكون فيها الجو هذا حتى تكون قبلة للناس في مناسبة مهمة كما المولد النبوي الشريف
0: بالفعل خاصة دور السياحة تعرف كريمة معناتها الدار القيروانية أول ما تدخل تلقى السقيفة تلقى وسط الدار تلقى كذلك المخزن تلقى المعلة تلقى برشا معناتها التراكم كما نقولوا نتاع الدار القيروانية تم ربما التركيز على هذه العادات القديمة معناتها والأماكن ومعناتها الستيل القديم نتاع الدار العربي في معناتها تحضير لميزون دوت اللي عددهم كبير برشا بكل صراحة خاصة في المدينة العتيقة بالقيروان واللي عليهم إقبال كبير برشا من الزوار تلقى فيهم أيضا هناك القيروانية تلقى فيهم كذلك
1: بالضبط والمتساكنين الحقيقة نتصور زادة عندهم من الكرم وروح الضيافة به برشا خاطر الدار العربي متاع القروين عندها خصوصيتها راهو زادة ومهم أنه يقع الاطلاع عليها وأكثر دار مشهورة هي دار الشيخ البريق الآن يعني تستقبل برشا في الناس ومحليها الفكرة متاع العائلة اللي حافظت عليها وفيها إحياء كذلك لذكر الشيخ البريق اللي هو من أهم القارئين واللي نعرفوا الأذان متاعنا نحن ما نسمعوه وما يحلينا إلا بصوته
0: بالضبط اللي كنا البارح بحذاها تحية لها صديقتي حليمة البريق اللي هي جي معناتها حفيدة المرحوم علي
1: البريق الحفيدة نعم
0: بالفعل اللي هي تقريبا خليت الدار كما هي
1: برافو لها برافو لها والله
0: ما تجد فيها ولا شيء يعني تلقى فيها حتى معناتها الحقيبة
1: مقتنيات وهو شخصية مهم جدا راهو وهكا الأثر يبقى يا مكرم مكرم الجو اللي عايشنا فيه شهيتنا باش نكونوا في قروين والله
2: احنا مكرم بعد شوية لزمنا نعطيه اللونتين لنشرة الأخبار ما جوست حابين نعرفوا وقتش تتفض اللمة هذه الكل ولا جوا كيفاش تتفض يعني كيفاش سي بون توفى وكل واحد يشد نيته ويروح لدارو
1: غدوه يا زولي
0: هو الليله البيك نتاع الاحتفالات في القيروان، يعني الليله تقريبا الحفلات الكبرى
1: كلها الليله
0: تبقى الدسم الليله.

0: معناتها الحضور كثير باش يكون الليله بعد شويه معناتها كما قلت.
1: وغدوه شنو فما مكرم في نص دقيقه كيفاش نجم تختم؟
0: غدوه ان شاء الله ثم عديد الفقرات في الحقيقه، لكن متاكد انه ربما الزوار هي الليله الحضور
1: الليله. فوالا واضح، واضحه الصوره. مكرم هديجي شكرا لك من القيروان، كنت معنا من القيروان، يعطيك صحه. عايشنا الاجواء البيك الليله، ليله المولد هذه هي
2: ليله المولد والبيك نتاع الاخبار. احنا بعد شويه على مجدات الشباب مع الانيق على الدوام
1: القيدوم
2: محمد السيوي. بعد شويه يجيك
1: محمد السيوي. كل مره نقولوا يا اخي التوا في الشباب محمد،
2: هو شباب على
1: هو شباب قلبه شباب على الدوام محمد السيوي،
2: قلب النابض لقسم الأخبار.
1: بعد شوية نستقبلوه وأكيد تخليكم مع الشباب إذا تحبوا تسمعوا الأخبار. وإلا نمشوا الوطنية، عنا ياسمين الخيام. محمد يا رسول الله تستنى فيكم في الوطنية، شفت كيفاش نعملها الحكاية
2: بالقول ونرجع.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تواصل وتسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات. مدينة القيروان تعيش على وقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. وفي النشرة متابعة في الموضوع: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية في عدد من الجهات وتصنيف 11 ولاية في درجة انذار كبيرة. المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما يفوز على المنتخب المغربي في الألعاب المتوسطية بمدينة تارنتو الإيطالية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. انطلقت اليوم شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية القادمة في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع ستتم عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد أن الجديد هذه السنة هو أحداث خطوط نقل جديدة.
5: تسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة. تقريبا أكثر من 170 مسلك للخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك سناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري.
4: أفاد ديوان الخدمات الجامعية في بلاغ أصدره اليوم بأن الطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن الناجحين في البكالوريا 2024 و2025 ذكور وإناث يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الجاري، وذلك حسب رزنامة العودة الجامعية، بهدف توفير فضاء يجمع الأسر التونسية وكافة المتدخلين في المنظومة التعليمية. يحتضن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة من 2 إلى 5 من سبتمبر المقبل معرض العودة المدرسية Back to School. هذه التظاهرة تتضمن أروقة خاصة بالأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة النيكرو:
6: التظاهرة هذية جيت من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنهي منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات. وبطبيعة الحال فما شراءات اللوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارض فرص وعروض خاصة أسعار تفاضلية. والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ وإلا الطالب، باش يكون موجه زادة كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم، نحاولوا أن نخرجوهم فرص جديدة ولقاءات جديدة. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
4: الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026، ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. ودعت الوكالة في بلاغ لها الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية، مشيرة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحا. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية خلال شهر سبتمبر المقبل. هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءة الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية ومستدامة. ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 28 من أوت الجاري. في متابعة لحالة الطقس، تتواصل الحرارة مرتفعة في أغلب ولاية الجمهورية. وفي آخر تحين لخريطة اليقظة، المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لأحدى عشرة ولاية، أي في درجة إنذار كبيرة تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
3: تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا بأغلب مناطق البلاد. تكون ذروة هذا الارتفاع هي يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة، وتكون القصوى ما بين تقريبا 42 إلى 48 درجة مع ظهور الشهيري. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيري إلى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لخريطة اليقظة، أسندنا اللون الأصفر ويعني درجة إنذار عادية بالنسبة لولايات الشمال، بنزارة تونس الكبرى 3 ولايات، وكذلك ولاية نابل، ولاية زغوان، وكذلك ولاية سليانة، وولاية الكاف والقصرين، وكذلك ولايات سوسة المنستير والمهدية تعتبر درجة إنذار عادية. لكن درجة إنذار كبيرة يقظة تامة ب 11 ولاية تقريبا، ولايات باجة، جندوبة، ولاية الوسط، القيروان، صفاقس، كفصة، سيدي بوزيد، قبلي، توزر، مدنين، تطاوين، ورمادة. سيكون البحر قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب بسواحنا الشمالية هذا اليوم، ويتواصل البحر قليل الاضطراب على معظم المناطق بالنسبة لبقية الأيام الأسبوع.
4: تحتفل بلادنا غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبالمناسبة تتواصل الاحتفالات بمدينة القيروان، وتم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع، بالإضافة إلى عرض ضوئي وفقرة متنوعة. نادرة برجب والمراسلة التالية.
7: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عدد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ تلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان.
4: في الرياضة، فاز المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات، عشية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف احتفالات كبرى بمدينة القيروان وفقرات دينية وتنشيطية متنوعة، الحرارة تتجاوز المعدلات العادية في عدد من الجهات وتصنيف 11 ولاية في درجة انذار كبيرة. ألقاكم بخير.
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.

0: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد،
2: لما تصيف أحلى لما بريحة البلاد وبريحة المولد النبي النبوي الشريف من القيروان. نرجع للأصل، جامع الزيتونة المعمور والأسواق والمدينة العربي، وجاونا التحفون التونسي كريم.
3: تعمل مشكل مع جماعة قروين
2: علاش؟
3: نفدلك بين القيروان وبين جامع الزيتونة، بين
2: ذاكش عنا معنا الجوامع الكبيرة،
3: أي موقع المهدية زاد المهدية وفما نفطة وكل، لكن صحيح. المعروفين اللي في الاحتفالات بالمولد في مستوى العاصمة جامع الزيتونة والقيروان جامع عقبة. وين مش مشيو في جامع الزيتونة؟
2: مش مشيو الأجواء جامع الزيتونة معنا زميلنا هيثم الإمام مباشرة من بعد جامع الزيتونة. هيثم مرحبا بك.
4: مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم كل المستمعين
3: الاذاعه
4: الوطنيه
3: واذاعه الشباب. يعيشك سي هيثم،
4: وانتم بخير كذلك.
3: يعيشك سعداء جدا بسماع صوتك. زميلنا من اذاعه الزيتونه، مدير اذاعه الزيتونه، مباشره معنا في هذا اللقاء المميز وسيزداد تميزا لما نسمع صوتك ونسمع كذلك وصفك للاجواء الان. سي هيثم،
4: الحمد لله احنا انتظم منذ قليل الموكب الرسمي بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية، سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتونة المعمور، والسيد الوالي ومجموعة من المشايخ وطلبة العلم، وحتى المواطنين حضروا معنا للموكب. موكب بهيج الحقيقة، فيه مجموعة من الكتمات. سماحة المفتي قدم كلمة ذكر فيها بتاريخ احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، ذكر فيها بالقصص والقصص المولدية وقصة المولد، سواء سيد إبراهيم الرياحي ولا شيخنا محمد الطاهر بن عاشور ومشايخ تونس اللي تعداوا طبعا في زيتونة المعمور. كذلك كلمة
3: الشبكة، يبدو أنه فما مشكل في الاتصالات الهاتفية.
2: معنا سي هيث،
3: أي حاول، ممكن أنت قاعدة تتنقل توا ولا في مكان ثابت؟
4: احنا قاعدين في الطريق لأنه خرجنا من الجامعة
3: راجعين. دونك أنت في أي به نكملوا نعملوا موجز لأهم ما حدث. سي هيث
4: بالضبط، فقلت كان ثم كلمة لسماحة المفتي في الجمهورية التونسية، تحدث فيها على تاريخ المولد، على قصة المولد اللي كتبها سيد إبراهيم الرياحي، قصة المولد اللي كتبها الأستاذ المنعم المبرور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وكانت لي قلت كلمة ومداخلة بعنوان الرحمة المحمدية من شمائل النبوة إلى أخلاق الحياة. كان ثم ترويحة كذلك أيضا بالمدح وبالإنشاد في وسط أجواء صراحة جميلة. غدوة كذلك 9 صباحا ما تنساوش في جامع الزيتونة المعمور، اللي هي اللمة الكبيرة واللي كيما كل عام، لأنه احنا ذكرى المولد هي نعمة تتجدد كل عام، ويتجدد الشكر لها كل عام.
3: بالضبط،
4: فنحن نشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم في هالاجتماعات اللي نذكر فيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، شمائله، أخلاقه، رحمته بالخلق، وهكذا. فالأجواء كانت روحانية جميلة
3: بامتياز. يعطيك صحة، شكرا لك، شكرا،
4: يعطيكم صحة وربي يوفقكم وكل عام وأنتم بخير.
2: شكرا، يعطيك صحة. مشكور جدا هيثم الإمام، زميلنا مدير إذاعة الزيتونة، اللي وصف لنا عطانا شوية الأجواء،
3: وكان عنده مداخلة كذلك ولقاء. وغدوة كما قال إن شاء الله 9 متاع صباح زاد يتواصل الموعد في جامع الزيتونة، والدعوة موجهة لكل المستمعين. يعطيك صحة بشير، شكرا
2: لك، يعطيك صحة.
3: إن شاء الله تكون لاباس، لأنه نعرف اللي تعرضت للمدة اللي فاتت الوعكة صحية،
2: ألزمتك
3: الفراش 3 أيام.
2: صح، لاباس
3: نهارين ولا 3 أيام؟
2: ثلاثة تقريبا. لاباس لاباس،
3: إن شاء الله لاباس، إن شاء الله
2: لاباس. شباب تحركوا على الدوام
3: لازم يا بشي، بحاول معنا حتى حل راو مع العمل الإذاعي، راو مدامك تتنفس مرحبا بيك.
2: خاصة الصوت، الصوت المشكل في الصوت،
3: شفت
2: في خدم أخرى تنجم صوتك ما تتحقلوش، لكن وقت الصوت يبدأ ممسوس وقت
3: أما ساعات كي تتعب برشا وتحب هكا بين قوسين ماذا بيك تغيب،
2: تعمل لك الفرقول اللي حكينا عليه.
3: يا رب يا كحبالي صوتي تعبهم شوية، نهايرين ثلاثة بعد يرجعوا. شكرا لكم على كل كل أصدقائنا المستمعين يتواصل اللقاء على موجات الشباب في بقية البرامج والوطنية. نحن عنا ما يوصلنا للثمانية ولا
2: ما عنيش عنا اللي حتى كان ما عنيش يصنع نزار ما شاء الله عليه
3: يولي عنا
2: عنده باقة من الأزرار قدامه ينجم يصنع بها اللي حب. احنا على مجلس الشباب من بعد شوية عنا توب سبور بعد الثمانية وبعده أوبن مايك مع نسرين حشانة.
3: خبيا وإحنا في الوطنية عنا أكيد ما لذة وطاب من البرامج. خليكم ديما معنا
2: طبق دسم إن شاء الله
3: دسم يديك هو إحنا محتوى دسم بأسلوب غير ممل ديما في الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم يعطيكم الصحة. باي باي
2: باي.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: مرحبا بكم في مجلة الألعاب، اليوم الثالث من الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 في توقيت 8 متاع الليل على موجات إذاعة الشباب. اليوم الحقيقة مش نقول ديسيبسيون كبيرة، لكن ما فماش حتى ميدالية للمنتخبات ولا الوفود المشاركة اليوم بالنسبة للرياضة التونسية في حتى اختصاص. بالنسبة نحكي بالطبيعة للرياضات الفردية، اليوم فما السباحة، المبارزة، الكرة الحديدية، ولا درجات، ولا مصارعة. يوم فارغ خلينا نقول، عكس البارح واليوم الأول اللي كان فيه الميداليات الفضية وكذلك البرونزية والذهبية اللي كان تحصل عليها فراس القطوسي في رياضة التايكوندو. أكثر تفاصيل عن اليوم الثالث من الألعاب مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زياد الخياري في برونتو إيطاليا.
0: برونتو تورونتو.
1: برونتو تورونتو. برونتو زياد، كومي ستاي؟
2: أكيد تحية ليك، تحية لكل المستمعين.
1: تعلمت شوية كلام طلياني عاد خياري،
2: شوية. أنا وحمزة البرهومي سلم عليك برشا.
1: سلم عليك برشا.
2: كنا في مباراة كرة اليد.
1: زيت نسمع فيك فقط، اقعد في مكان واحد باش هكا صوتك يكون واضح، واخدم بالتليفون من غير كيت خياري هكاك باش يكون الصوت افضل. يلا.
2: لا لا من غير كيت، صح في مكان لانه مروحين من قاعة كرة يد بعد انتصار بنيا 46 روش بوري وصندس حشانة، واكيد كل البنات كانوا يد واحدة اليوم وربحوا مقدونيا بعد ربح أمام إيطاليا، لأنه واحنا في الطريق. تعرف وفاء يعني قاعة كرة يد في فاسانو ساعة، تقريبا ساعة، ساعة ونص، عبارة عن تونس باجا.
3: حاجة باهية
2: الربع، حاجة باهية ربحنا في كرة قدم. أنا من المغرب، يعني المغرب كيقولوا المغرب يقولوا في الشباب قاعد يخدم في خدمه كبيره وكذا. طيب 1-0 هذا فرحيني. اليوم الصباح كان عندنا ماتش
3: تركيا في كره قدم، اكيد عندك تصريح بوجلبان.
1: هذا الصباح نسمعوا، خلينا نسمعوا. احنا حكيت على البنات وعلى المنتخب الوطني التونسي للسيدات، وحكيت على منتخب الاقل من 23 سنه، منتخب اقل من 23 سنه اللي حقق اليوم اول انتصار ليه في مجموعته وبعد تعادل في المباراه الاولى من منتخب مقدونيا. اليوم انتصار كان على المنتخب المغربي هدف مقابل صفر، هدف سجله محمد ريان الرحيمي. هات نسمعوا انيس بوجلبان، راك تسمع معنا انيس بوجلبان يحكي على مباراة اليوم وشنو الظروف الصعبة اللي عرفها المنتخب. نعرفوا اللي مشى ب 17 لاعب فقط بعد 3 لاعبين اللي كانوا ضربوا في آخر مباراة أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. 3 لاعبين مهمين ما كانوش موجودين مع المنتخب أقل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية. هات نسمعوا أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي.
4: الحمد لله الانتصار جاء في وقته كما قلت. ديسيبسيون كبيرة ماتش مقدوني، لأنه خلقنا الفرص ما سجلناش في وقت من الأوقات. الحمد لله أنه الشك ما دخلش للملاعبية أنه نجموا نقدروا نسجلوا. حتى اليوم شوط الأول الفرص كانوا كبار ما سجلناش، لكن الحمد لله أنه سجلنا، والحمد لله استحفظنا على الانتصار لأنه مهم جدا إن شاء الله ضد منتخب قوي كما المنتخب المغربي. أعتقد أنهم لاعبيه ما قصروش على مصطفى، برافو على الروح، برافو على الإصرار، برافو على التحدي الكبير، لأنه ما ننساوش أنه بين الماتش والماتش 36 ساعة برك، فما 7 عاودوا الماتش الثاني على التوالي. الفضل يرجع ليهم هما بيان سور، لأنهم كانوا تريز أبليكي في الشهر اللي عملناه مع بعضنا، كنا فيزيكمون حاضرين والحمد لله اليوم تعب هذيك ماشيش حرام. قاعد نحاول نتعامل، تعرف أنه معنا 17 لاعب برك، زوز حراس و15 ملاعبي، قاعد نغير في الاماكن. كما شفت اليوم الرحيمي في وسط الميدان، الرحيمي سيناريو رجوش اليوم لعبته في وسط الميدان. اول حاجه لانه هو سي ان جوار بوليفالون والميتريز بيان لي بوست الكل، مي واكثر حاجه انه ما عندناش برشا حلول بعد الاصابات اللي جونا في اخر لحظه، زوز ملاعبين في وسط الميدان. دونك من بعد كيف كيف حتى التغييرات ارير لاتيرال دروا خضراوي حطيناه قدام الدربالي كومونتيكون على اليمين، كيف كيف شمس اللي هو فورمي اكسيال دخل لعب في الوسط. كلهم قلت لك قاعدين نحاولوا نتاقلموا مع وضع ما هوش سهل، نحاولوا نجدوا من كل ملاعبي سو ماكسيموم. الحمد لله ربي اللي موفقنا، ان شاء الله مازلنا ما عملنا شيء، هذا هو المساج اللي تعدى الملاعبيه، مازلنا ما ترشحناش، يلزمنا ان شاء الله نكملوا ماتش تركيا كما يلزم، بعد ما نترشحوا بعد ان شاء الله نفكروا في البوديوم ان شاء الله.
1: مهم جدا كلام انيس بوجلبين زياد.
2: اكيد مهم، لانه كان ماتش صعيب امام مقدونيا، كنا حاضرين كبعثة إعلامية تونسية، ما سجلناش، ضيعنا برشا فرص. اليوم دخلنا دخلة قوية أمام المغرب برغم أنه الوقت غير وقت ماتش مقدونيا، لعبنا الصباح مع تيكانا في الجنوب الإيطالي في تورنتو. برافو الأولاد، يعني الجروب جلبان والطاقم اللي معاه وسام
3: بخدمة كبيرة، فهموا أنه يلزم يركزوا.
1: الصوت قاعد يتقطع عندي، موجود في الطريقة للعودة، نعرف الصعوبات لأنه في طريقة للعودة إلى مقر الإقامة. زياد أنت حضرت اليوم كذلك مباراة المنتخب التونسي سيدات في كرة اليد أمام مقدونيا الشمالية، انتصار 43 مقابل 11، وكنت عملت تصريح مع فاطمة البوري لاعبة المنتخب الوطني التونسي، هات نسمعه.
5: الحمد لله ذي الماتش الثاني نتاعنا زدنا كونفيرمينا اكثر الفيكتوار الثانيه، عطينا المنافس خليناه في بلاصتو، بنات صغار وما جونيور مقتونيا ما شاء الله عليهم، عملنا اونتامبيه مثل كل شاركوا، كل واحده خذت طونجو نتاعها، كملوا في الباركور نتاعنا نزيدو نكونفيرميو اكثر، مازالت لنا اليونان وكوسوفو والجزائر، وان شاء الله نكملوا الفيكتوار باش نضمنوا القدره بالبوديوم ان شاء الله.
6: بوديوم
5: ياسو غاية ذاك، احنا الابجكتيف نتاعنا اللي جايين عليها خدة ربي ان شاء الله بوديوم، وعلاش لي ميداي معناها كلاسمون به ان شاء الله، علاش لي.
6: برافو، شكرا لهم البنات.
5: البنات الحقيقة ما شاء الله معناها موتيفي، بنات صغار وفما بنات الكبار اكسبيريونس، احنا نهزوا الكبار نهزوا الصغار، دونك البنات نقعدوا مركزين. ماتش ربحناه بسكور ماهوش معناها سايي كمان الكومبيسيون، نقعدوا كونسونتخي مازال قدامنا باركور باهي، نحطوا ساقينا في القاع بيان سور، وان شاء الله ربي يوفقنا ويجيبنا في السويد ان شاء الله.
1: زياد
2: اوكي باش تعرف وفاء، يعني مازلنا كي خرجنا من الصاله ما تعرف تحميل الصور والحوارات اللي بعثتهم لك في الصحه، برافو وتطور على مستوى عالي محترف زميلنا خونا الغالي حمزه البرومي، ماتش كبير وتيرن اوفر للمدرب مراد، يعني لكادر هما اللي عملوا ماتش كبير، صحيح مقدونيا تلعب الشباب يعني اقل صنف، احنا بالكبريات ونحضروا للكان ان شاء الله. برافو لي صنف حشانة، برافو للي كاد فاطمة يعني
1: بوري
2: كنا نسمعوا فيها، الجارديانا زادة عملت ماتش كبير، دونك التيم الكل مدرب هذا الصانع تحية مع تجارية تونسية حاضرة في قاعة المباراة، يكون مهم جدا زاد البنات مع اليونان، وان شاء الله نكونوا بوديوم كما قالت فاطمه البوري. وفي اليوت الرياضه الفرديه قلت كلام مهم انت، يعني اليوم صفر ميداليات، اليوم الاثنين مقينا دونك في السباحه كيف كيف، غدوه ان شاء الله الميسانك نتاع الجوادي يكون بوديوم بعد زوز بن عباس وحده برونز، اليوت يمشي وغدوه براج نار، دونك نحكي على شكون، على جلجلي
1: وشهرزاد العياشي وزينب الصغير.
2: زينب الصغير اوكي بنت ال
1: بي، صعب جدا ان مش نواصلوا مع زياد الخيري، نعرفوا انه في الطريق معناها التغطيه ما فماش بالكدا. شكرا ليك زياد الخيري، نحاولوا مره اخرى ناخذوك معنا بطبيعه في موعدنا القادمه كيف ما كنتوا تسمعوا بالنسبه لمنتخب كره القدم، مباراه القادمه امام منتخب التركي في كره اليد، المباراه القادمه ضد منتخب اليونان الأربع ونص بتوقيت تونس يوم 26 أوت. في الرياضات الفردية كيف ما قلت مقاينة كيف ما قال زياد ما فما حد شيء اليوم. المركز الخامس بالنسبة لجميلة بولكبيش في نهائي 800 متر سباحة حرة، حبيبة بالغيث في 50 متر، محمد ياسين بن عباس في 400 متر أربع سباحات ما قاموش باللازم. في المبارزة بالسيف كيف كيف نوران بشير ونور الإسلام مشارك انسحبوا في رياضة المبارزة الفلوري. في الكرة الحديدية في الأدوار النصف النهائية ما تمكنوش بتبيعة خالد بقريبة في رمي الدقة ومنى البيجي في نهائي البروزي، وخالد بقريبة مجدي الهمام ومنى البيجي وأحلام حاج حسن في مباراية التدارك الزوجي، وآية الدبوسي وصابرين الذكري في النصف النهائي ما تمكنوش من التأهل. وكذلك بالنسبة للدراجين اليوم في 140 كيلومتر سباق على الطريق عنا خمسة دراجين، أربع دراجين هما ناظم بن عمار، حاتم بن عمار، محمد عزيز دلاعي، محمد كريم المليكي، وفي المصارعة شاهد الججلي وزن 57 كيلوغرام، وشهر زيد العيشي أقل من 50 كيلوغرام، وزينب صغير أقل من 68 كيلوغرام. تدارك غدوة، علاش؟ لأنه اللي انهزموا معاهم في الأدوار الأولى تمكنوا من المرور للدور النهائي، هذاك علاش الثلاثي هذا موجود غدوة في الريبيشاج أو نهائي الميدالية البرونزية. في الجدول الميداليات الخاص بالألعاب المتوسطية تورونتو 2026، إيطاليا في المركز الأول ب 54 ميدالية منهم 19 ميدالية ذهبية، تركيا في المركز الثاني ب 27 ميدالية 13 ميدالية ذهبية، اليونان في المركز الثالث ب 20 ميدالية و 8 ميدالية ذهبية، البرتغال 15 ميدالية في المجموع و 5 ذهبيات، مصر في المركز السادس ب 13 ميدالية في المجموع و 4 ميداليات ذهبية، وتونس في المركز العاشر ب 10 ميداليات ذهبية وحيدة كانت لفراس القتوسي في التايكوندو، زوز ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية. هكا كملنا الجولة في الألعاب المتوسطية تورونتو 2006 26. فقط باش نفتحوا صفحة للألعاب، ما هو الألعاب لكن الرياضة التونسية المحلية. فلاش سبور في فلاش اليوم، اتحاد تطاوين غدوة انطلاق التمارين تحضير الموسم الجديد مع هيئة جديدة برئيس يوسف الحمزي، وفي أولمبيك مدنين اليوم آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة الفريق، تم ورود ترشحين فقط للكتابة العامة وهما قائمة عبد الرحمن بن فرج وعلى الدين الجريدي. جلسة العامة ستجرى يوم الخميس 27 أوت 6 بقصر البلدية. رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عينت مباريات الجولة الثانية ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت 29 أوت الأربع ونصف في ملعب راد سنادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد الرياضي المونستيري يستضيف الملعب التونسي، سياسيس في المهيري يستضيف ترجي الجيش، ومستقبل المرس ترجي الجيسي ومستقبل المرس في شتيوي يستضيف تقدم سقية الدير، ونهار الأحد الأربع ونصف كذلك جي اس او يستضيف الترجي، نادي الرياضي بحمام الآن في نادي الرياضي البنزرتي، النجم الساحلي نجم المتلوي، والأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنكرتين. في الكرة الطائرة بطولة افريقيا للسيدات نيروبي الكينية من 23 إلى غاية 5 سبتمبر 2026 بمشاركة 15 منتخب، اليوم صارت عملية القرعة، تونس في المجموعة الثالثة، مجموعة صعبة جدا لمنتخبنا، فيها منتخبات نيجيريا الكاميرون وغانا، المجموعة الأولى فيها كينيا مالي زامبيا، والمجموعة الثانية فيها مصر أوغندا بوركينا فاسو والسنغال، والمجموعة الرابعة فيها رواندا الجزائر كونغو ديمقراطية وبوراندي. غدوة باش تنطلق فعليا المنافسات في انتظار بتبيع تحديد مباريات ومواجهات المنتخب الوطني التونسي، لأنه دارت منذ قليل عملية القرعة من غير ما أخذينا شكون منافس المنتخب في الجولة الأولى في مجموعة الثالثة. في بطولة العالم للشبان اللي دور في العاصمة القطرية دوحة، منتخبنا التونسي بعد ما أنهى الدور الأول في مجموعته الأولى في المركز الثاني بعد زوز انتصارات وهزيمة كانت أمام منتخب فرنسا وانتصار أمام قطر وفنزويلا، باش يلعب غدوة الدور الثم نهائي ضد منتخب رومانيا 6 بتوقيت تونس و 8 بتوقيت الدوحة. والختام باش يكون بتنيس، تمكن عزيز دوغاز من المرور إلى الدور الثاني من تصفيات الويس أوبن اثر فوز اليوم على الارجنتيني فيديريكو غوستين غوميز شوطين لصفر 6-4 6-2، وباش يقابل في الدور القادم الفائز بين الفرنسي جاكي والارجنتيني ميدان. هكا نكون وصلنا لختام عدنا معاكم اليوم من مجله الالعاب. شكرا ليك نزار الورتيني في الهندسه التقنيه. بعد شوي باش تلقاو نسرين حشينا في اوبن مايك. ليلتكم زينه، صباح الخير.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عد الموجتك وافرح معنا.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: Open mic. مع نسرين.
4: 8:18 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية. إن شاء الله أياماتكم كلها أعياد وأفراح ومناسبات. وتحية إلى الجميع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب للناس اللي يسمعوا فينا في أوبن مايك الليلة، ونحن ليلة المولد النبوي الشريف. أكيد إن شاء الله ربي يدوم علينا الفرحة واللمة العائلية، وإن شاء الله يا ربي يدوم أعيادنا ومناسباتنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. إذا حصة جديدة من أوبن مايك اللي هي مطوعة أيضا للمناسبة. إن شاء الله باش نحكيه على علاقة جينيراسيون زايد بالاحتفالات بصفة عامة يعني، وخاصة المناسبات هذه، المناسبات الدينية ومناسباتنا اللي تكون فرصة عادة أنه نتلقاه، وفرصة أنها لتعزيز روابط صلة الرحم. وإن شاء الله يا ربي ديما نقول احنا أعيادنا مربوطة بالماكلة. دونك على هذيك نقولوا مع الماكلة فما زادة قيم، فما مبادئ، فما أيضا صلة رحم تتعزز وتتطور، وإن شاء الله ربي ديما يدوم علينا اللمة. فنتصور أنا كل بلاد ورطالها، كل ولاية ورطالها، وشباب اليوم وجينيراسيون زد كيفاش علاقتهم بالمولد النبوي الشريف. بعد شوية نحكيوا على الموضوع هذا، المولد النبوي الشريف باختلاف عاداتنا، خاصة على مستوى الماكلة. الناس الكل تعرف اللي نحن نحضروا العصيدة، العصيدة نبدأ بها العصيدة العربي، في العصيدة بزقوقو بفريوة الفستق، كل شخص وميزانيته، وأيضا كل ولاية والخصوصية متاحة. فنلقاو زادة اللي طيبوا الملوخية، فما اللي طيبوا الكسكسي، كل حد وكيفاش، كل ولاية والعادات متاحة، وكل شخص زادة وميزانيته تدخل فيها الحكاية. فأنا ديما نقول الأهم من هذا أنه نحن نعزز روابط صلة الرحم، ونكون ديما على موعد مع الاحتفالات والاحتفاءات رغم كل شيء. علاش؟ على خاطر هذيك يجددنا من الطاقة ويخلينا ديما عنا شغف، وانا ديما نقول اللهم شغفا لا ينضب. خليكم معنا نزار الورتاني الليلة ونسرين حشانة معكم حتى للتسعة ونص. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف ألف خير يا رب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة في عدد من المناطق من الساعة 10 ليلا إلى منتصف الليل. أستاج أشارت إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. جامعة جندوبة تنظم في 11 من سبتمبر المقبل يوما تشغيليا بالشراكة مع مؤسسة اقتصادية لإفادة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وتدعو الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك في أجل أقصاه يوم 28 من أوت الجاري. سحب قرعة بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات التي تستضيفها كينيا من 25 من أوت إلى غاية 5 سبتمبر القادم، ووضعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكاميرون ونيجيريا وغانا. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليلة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يكون الطقس بعد ذلك مغيما جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق. غدا اختتام فعالية النسخة 10 لتظاهرة المولدية بالمدينة العتيقة في تونس العاصمة بالخرج انطلاقا من زاوية سيدي محرز على الساعة 9:30 صباحا. الأمم المتحدة تعلن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بكمين في جنوب السودان. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يعلن استعادة 10 أسرى حرب من روسيا. والرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يتفقان على مشروع مدينة ملاهن كلفتها 6 مليارات أورو قرب باريس. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

8:44 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير. تسمعوا في برنامج أوبن مايك حتى للتسعة ونص مع نزار الورتاني ونسرين حشانة. فقرتنا الأولى هوت توبكس، دونك في توبك اليوم شنو باش نحكي ونحكي على الاحتفالات والاحتفاءات. توبك متاعنا هو هل جيل زاد يحتفي بالمناسبات الدينية وكيف يحتفل خاصة إذا في كل سنة ومع حلول المولد النبوي الشريف؟ يعود السؤال كيف يحتفل جيل زاد بهذه المناسبة؟ إذن جيل يعيش على نسق السرعة ويعيش بين الترند والستوري والريلز، ولكنه في المقابل أيضا يبحث على المعنى، الهوية والانتماء. لذلك الاحتفالات لم تعد بالنسبة لي تقتصر فقط على تحضير العصيدة بين ظفرين والحلويات، ولكن أصبحت المناسبة حاضرة أيضا في الفضاء الرقمي وبقوة. فأغلب جيل زاد يوثق أجواء الاحتفال والتحضيرات، ومنهم اللي شاركوا معلومات على السيرة النبوية، ومنهم أيضا من يحاول تقديم محتوى ديني بلغة بسيطة وقريبة إلى جيله. فلهنا نقاو برشا ناس موجودين على السوشيال ميديا وخاصة من جيل زاد يحكيوا على المناسبات الدينية بطريقة مختلفة، كل شخص ورؤيته ووجهة نظره وزاوية التطرق للموضوع هذايا. إذن ربما تختلف طريقة الاحتفال والاحتفاء من جيل إلى آخر، لكن السؤال الأهم هو هل نحافظ فقط على شكل الاحتفال أم نعيش فعلا القيم اللي جاء بها صاحب الذكرى؟ لأنه أجمل احتفال للأمانة بالمولد النبوي بالنسبة لكل الأجيال اللي تبحث عن القدوة قد يكون للأمانة في استعادة قيم الرحمة والأخلاق والتسامح، وخلينا نقول لنا التشبث وبقيم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جيل زاد صحيح قد يغير نوعا ما من شكل الاحتفال، خاصة أنه نلقاو برشا أشكال وأنواع من العصايد. كنت حكيت في المقدمة قلت ممكن نحكيه على الماكلة في أعيادنا ومناسباتنا، ولكن زادة ما ننساوش الهدف من الأعياد هذية، وما ننساوش خلينا نقوله نحن المناسبات هذية قديش تخلينا نعززوا روابط صلة الرحم، قديش أنه نحن نتقيدوا. زادة خلينا نقول أنا مهم جدا بالخصال، خصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذية زادة الأهم، أنه نحن زادة نكونوا نؤمنوا ونطبقوا القيم والمبادئ المتعارف عليها، مهم جدا. فممكن شكل الاحتفال يتغير بأنواع العصائر اللي ولينا نشوفوهم توا على تيك توك والسوشيال ميديا. إذا شفنا عصيدة كعك الورقة، عصيدة كل أنواع يعني الحقيقة العصائر رينيها تقريبا، الفستق البفريوة اللي موجودة منذ زمن، عصيدة الزقوقو، ولكن أيضا التاريخ متاع عصيدة الزقوقو نشوفوها على السوشيال ميديا من خلال جينيراسيون زيد اللي قاعدين يباتاجيو في المعلومة. زقوقو وحكايته كيفاش انطلقت، للأمانة هذا كله موجود في لي ريزو سوسيو، المعلومة متوفرة وكل شخص كيفاش يسوق. أيضا فما ابتكارات متاع الصايد، فما عصيد الشوفان اللي وليت نشوف فيها، فما برشا عصايد الهيلثي خاصة عصيدة وهيلثي، عصيدة اللايت زقوقو لايت، برشا حاجات طلعت توا على السوشيال ميديا واللي ساهموا جيل زاد انها هي تنتشر. فكما قلت قد تتغير اشكال الاحتفالات، ولكن الاهم من هذا انه المعنى هو هو، وهذا المهم انه نحن مع الحاجات اللي تقعد ثوابت، ولكن ايضا بحكم العصر والتطور والتقدم والانفتاح اكثر واكثر، فاما فما بعض التغييرات باش تحدث. فنحن ثنائيه المتغيرات والثوابت ديما موجوده مع الاحتفالات، مع كل شكل من خلينا نقول نحن كل مظهر من مظاهر الاحتفالات، وكل شكل يعني من أشكال الحياة راهو فما ثوابت ومتغيرات. إذن هذه حكايتنا اليوم بالنسبة اللي حبينا نركزوا عليها،
كيفاش جيل زاد يحتفي بالمولد النبوي الشريف وكل المناسبات الدينية. إذن تتغير أشكال الاحتفالات أكيد وتتطور ممكن، وفما حتى دي ديتاي ما كناش ركزوا فيهم يعني، ولكن كل سنة تلقانا نكتشفوا حاجة جديدة ونحاولوا هكا نوظفوها. ولكن الأهم من هذا كله أنه المعنى هو هو. خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، مواصي معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونصف.

0: Open Mic. مع نسرين.
1: رجعنا لكم كملين معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص تسعة ودقيقتين. دونك أكيد باش نحكيه على زيت سبوتلايت. شنو أكيد المواقع اللي تنجموا تتابعوه؟ معليش على خاطر بالنسبة لينا فما برشا يسخالوا السوشيال ميديا فقط إنه waste of time. دونك خاصة الناس اللي تقولك أنا زيني ناحي اللي زابليكاشون هذوما ما عندهم فدوني، ما عندي ما تعلمت منهم، كما قلت لكم أنا waste of time تضيع وقت يعني. ولكن هو كنزيجي ونثبت شوية نلقاو السوشيال ميديا راو على هي سلاح ذو حدين. كل شخص كيفاش يحب يوظفها، هل هو يحب يكون مستهلك إيجابي ولا سلبي؟ على خطر الكونسوماسيون راي فيها زوز كما نقولوا نحن دوز أسبي كيفاش. دونك فما الإيجابي وفما السلبي. تنجم تكون أنت كونسوماتور إيجابي وكونسوماتور سلبي. سلبي هو أنك أنت تتبع الحاجات اللي ممكن ترهقك وترهق تفكيرك وتخليك تفكر بطريقة فيها برشة سلبية، وفما اللي تستهلك بطريقة إيجابية بمعنى أنك أنت تكون موجود في المواقع اللي هما يصنعوا محتوى فيه فالوغ اجوتي لك انت، يكون محتوى تربوي، يكون محتوى علمي، يكون محتوى فيه نوع من المعلومات اللي تتقدم واللي هي تفيدك في الكارير متاعك ولا في حياتك. تجم تكون اي محتوى يقدم لك بالحق الإضافة ويخليك أنت تقدم. فهوني الأمانة في زيت سبوتلايت حبيت نسلط الضوء على برشا ناس يقول لك أنا سوشيال ميديا ضيعت لي حياتي وأنا تقلقت منها ومرضت ونشوف الناس كيفاش تعيش، ولكن أنا شنو اللي ربحته منها؟ ليه السوشيال ميديا راهو كيف ما أنت تحب توظفها تكون لك، بمعنى أنك أنت عادي إذا أنت باش تخلي الخوارزميات وإلا الألغوريتم هذاك مع حاجات أنت قاعد تدخل لها الحقيقة ولا تحكي عليها. لو الألغوريتم ما تبنيش هكيكة ولكن أنت قاعد تحكي على الموضوع ذاك وإلا تدخل تعمل ريسيرش متاعك على الموضوع هذاك، فهو يجيب لك كل الحكايات اللي أنت تفكر فيهم. فلهنا نغيروا طريقة تفكيرنا، نغيروا ممكن من شوية سلوكياتنا في الفضاء الرقمي، بالتالي الفضاء الرقمي تاعك يتغير. وننصح أنا الحقيقة بالقنوات العلمية التعليمية خاصة للناس اللي تحب تقرأ وتتعلم حاجات جديدة، لأنه برشا ناس راهم خلينا نقول نحن عصامي التكوين في اللغات في التكنولوجيا. يعني للأمانة يقول لك فاش تعلمت؟ يقول لك أنا اتخذاغ اليوتيوب وبيان ديشين موجودين في الانستغرام في التيك توك ميم الفيسبوك، في برشا برشا برشا راهو حسابات تعليمية. على ذلك نحن اختيارنا هو اللي مسؤول على الالغوريتم متاعنا. فأنا نقولكم كونوا ديما موجودين في القنوات التعليمية العلمية، خليهم مشيوا وعملوا بالحق ديزابونمون، كونوا أبوني في القنوات هذية باش هكيكة الإنسان حتى كي يدخل السوشيال ميديا ما يحسش روحه ما هوش قاعد يعمل في حتى شيء. بالعكس أنت موجود في السوشيال ميديا قاعد تتعلم، قاعد تربح، وقاعد أيضا تنزيد لك فالوغ أجوتي في حياتك. دونك كي تدخلوا أنتوما تكتبوا اي مجال مغرومين بيه، راهو سيونس مات، اي مجال موجود راهو في السوشيال ميديا، تكتبوه وتختاروا صناع المحتوى اللي هما ينجموا يفيدوكم. على خاطر كل مش كل صانع محتوى راهو عنده الاضافه ويقدم في معلومات صحيحه. يلزمنا نحنا ندخلوا المواقع سيف، ندخلوا لي كونت سيف، فانتوما تختاروا من خلال المعلومات المقدمه اللي تتقدم لنا. اذا باش تلقاو الشعر، باش تلقاو والأدب، باش تلقاو برشا برشا الحقيقة ناس تقدم في الإضافة. فاختاروا مليح انتوما المواقع اللي تبعوها، فتليفونكم بالتالي يقدم لكم كان الحاجات المهمة. فجربوا مرة، ادخلوا اعملوا ريسيرش كان على خلينا نقول صناع محتوى ولا مجال معين وإلا على أشعار معينة، وتفكروني بعد شوية تتشوفوا كيفاش التليفون متاعك يقدم لك كان الاقتراحات اللي هي انت لوشت عليها والا حكيت عليها. هذا اللي حابين نحكيه فيه دونك على زيت سبوتلايت. يعني اذا انتم حكيتوا على عصيده البندق ولا عصيده الزقوق توا باش تلقاو تليفونكم يخرج لكم كان على عصيده الزقوق ولا باش تعملوا ريسيرش. دونك هذا هو يعني. وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير يا رب. احنا مواصلين معاكم بعد شويه في فقره ميوزك فايبس. اذا باش نختاروا اغنيه في التيم قريبه للاحتفالات. دونك غيستي branché sur nos ondes, mais t'as pas douche, bête, hana rachaina.

9:17 دقيقة على موجات إذاعة شباب، تسمعوا في أوبن مايك نزار الورتاني ونسرين حشانة معكم حتى للتسعة ونص. كما عودناكم في فقرة ميوزك فايبس نجيبوا أغنية اللي تكون يعني ترند، خلينا على السوشيال ميديا ترندي على آخر الفترة الأخيرة. وهوني باش نحكيوا على أغنية أكيد برشة برشة سمعتوها ليامات هذم، خاصة في ستوريات وفي التيك توك، خاصة نعرفوا اللي صنع المحتوى طيب العصيدة على بكري وحضروا المود متاحهم على بكري. الغنية هذية يعني لقات نجاح كبير في كل المناسبات الدينية الحقيقة، ونسمعها في كل الأعياد، نسمعها في عيد الأضحى عيد الفطر، نسمعها في المولد النبوي الشريف. الغنية هذية للفنان التونسي شكري بوزيان، وكي نحكيه أكيد على السوشيال ميديا نحكيه على توينزا اللي موجودين على المنصات هذية. إذن الغنية ترجع لعام 1993 من كلمة كلمات الشاعر منصف البلدي والحان شكري بوزيان. الغنية صلي على سيد النبي، الغنية هذية اللي حتى في الأفراح والمسرات وفي حفلات الختان وفي الزواج في النجاح تسمعوها الغنية هذية، واللي هي عندها كوقع خاص في قلوب التوانسة الكل، واللي تقعد ديما موجودة للأمانة من الأغاني اللي أنا نقول من عام 1993 إلى حد هذه اللحظة أكثر من 30 سنة تقريبا، 32 سنة، وهي تلقى في نفس النجاح والرواج، ونلقاها زادة موجودة برشا على منصات التواصل الاجتماعي، تلقاها في ستوريات، وأنا متأكدة اللي ليلة بش سمعها برشا مرات. دوك مع بعضنا نسمع الأغنية هذية في فقرة ميوزيك فايبس.

سيدي منصات التواصل الاجتماعي. احنا هكا وصلنا تقريبا نهاية حصتنا من اوبن مايك الليلة، حفلة على موجات ذات الشباب احتفاء بالمولد النبوي الشريف مع ذكريات بن حمادة. اذا هكا ما تنسيوش لديديكاس متاعكم الكل تبعثوها الذكريات، نجموا تابعونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جون تونيزي. دوك ما بقى لي كامش نقولكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا رب، واجمل وارق تحيات نزار الورتاني ونسين حشنا. بونسواري تو الموند، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
4: التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة في عدد من المناطق من الساعة 10 ليلا إلى منتصف الليل. تواصل وتسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات. في الرياضة، يواجه المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئين أقل من 17 سنة غدا بداية من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس، يواجه نظيره الروماني لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية والدوحة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي ارتباط تأخر الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بانقطاعات التيار الكهربائي، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ مصدره مرحلة التوريد. الولايات المتحدة تعلن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الحرب الأمريكي يقول أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر على حد تعبيره. الرئيس الإيراني يؤكد لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وحلفاء أوكرانيا يتجاهلون التهديدات الروسية ويتعهدون بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية يوم الاثنين من توا نبداو ونسهروا معاكم أكيد حتى الماضي ساعة عيش الموزيكا موزيكا على أجواء أخرى أجواء المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم الناس الكل نعرف برشا اللي سي طيب العصيدة من النهار وفما شكون في الليل هكا تحلالون ويقعد يعمل يطيب العصيدة وفما شكون توا قاعد يزين في العصيدة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير محلام عاداتنا وتقاليدنا ديما في المولد النبوي الشريف. اليوم كما قلنا عيش الموسيقى حتى لماضي ساعة وزيد فيها برشا حكايات برشا حكايات على المولد النبوي الشريف تو بعد شوية نعملوا طلة في بعض المناطق خلينا نشوفوا كيف شنية الأجواء سورتو احنا نحكيوا على القيروان بعد شوية والاحتفالات الكبيرة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف اللي تكون فيه كل العيون مسلطة وكل الأضواء مسلطة على القيروان. الناس كل تحب تجي للقيروان وتعيش الأجواء هذية أجواء المولد النبوي الشريف. مرحبا بكم كالعادة ديما معانا اليوم معكم نزار الورتاني معكم ذكريات بن حمادة حتى لماضي ساعة. تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي كالعادة الفقرات تلقوهم معنا في فقرة الستار ليست ديما زوز ليستات في السباق. اليوم شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى انتم تختاروا ليست رقم واحد ستار ليست ستار ليست

وهذه اللي صراحة رقم واحد كانت حبوا تسمعها كاملة صوته لها فيها ميدة الحناوي غيرت حياتي فيها مجد رومي اسمع قلبي وفيها جورج وسوف سلمتك بيد الله كان ما تحبوش تسمعوا الأغاني هذه فما اللي رقم اثنين.

وهذه اللي استرقبتني فيها إعادات. هذا آدم في أنت عمري والجسار ما تفوتنيش أنا وحدي وشي مرشي في أوعدك. تحبوا تسمعها كاملة صوتوا للرقم 2. مرحبا بيكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية باش نمشيو إلى القيروان وناخذ فكرة على الأجواء غادي في القيروان. نعيشوكم أجواء القيروان وأجواء المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم حتى لماضي ساعة مع أجواء المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. أكيد اليوم سمعتوا صوته قديش من مرة اليوم على موجاتنا، مكرم الهداجي مباشرة من القيروان. مرحبا بك مكرم.
1: مرحبا بك، ذكريات تحية ليك ويكون متابعي الإذاعة التونسية. بالفعل أجواء كبيرة متواصلة ليلة في مدينة القيروان، الليلة البيك بتاع الاحتفالات، الذروة بتاع الاحتفالات في المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف في دورته التاسعة. حضور الآلاف تقريبا منذ الصباح الباكر، ذكريات إلى حدود هذه اللحظة يتواصل توافد الزوار على مدينة القيروان بأعداد كبيرة برشا، خاصة للسهرة الكبرى اللي تنتظر الجميع بعد قليل. كنا موجودين ذكريات في ساحة باب الجلادين، وإن كان عرض صوفي ضخم بقيادة رحيم كوراج زوار الحضرة، كان عرض ضخم، كان حضرة فيه مختلف الأغاني الصوفية التونسية، شد حضور جماهيري كبير وغفير جدا. شكون للجماهير بعد ما انتهى الحفل تقريبا منذ 15 دقيقة، ذكريات تنقل على الساقين بمرورا بالمسلك السياحي بالمدينة العتيقة ليصل إلى رحاب جامع عقب الضيافة، وتحديدا ساحة أولاد فرحان، أين سينطلق بعد قليل العرض الصوفي الأكبر أو الطبق الدسم في هذا المهرجان اللي باش ينطلق بعد قليل إن شاء الله. لمرشد بوليلة، عرض الحضرة لمرشد بوليلة إن شاء الله يكون حاضر بعد لحظات من الآن. طقس ذكريات حار جدا في القيروان، لكن هناك زخات من الأمطار في هذه اللحظة تنعش الحاضرين. أكيد سارة باش تواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل بعروض معتها متنوع. عرض صوفي إن شاء الله باش يكون معتها سابع، عرض ضوئي أيضا معتها رحاب وبجدار جامع عقبة ابن نافع يجسد تاريخ القيروان، تاريخ معتها عقبة ابن نافع، تاريخ الفتوحات الإسلامية التي مرت من القيروان، تاريخ معتها حين كانت القيروان عاصمة لكل إفريقية، جسد معتها تاريخ القيروان مرورا بالزمن وصولا إلى هذا اليوم. كانت تستمتع به الحضور وتفاعلت مع الجماهير الحاضرة اللي عملت مع جو كبير، خاصة في رحاب المدينة العتيقة وين عاشوا على وقع معناتها الأجواء الصوفية اللي كانت والتنشيطية اللي كانت حاضرة في المسلك السياحي. حضروا أيضا وتناولوا المفروض القيرواني ومختلف أنواع الحلويات القيروانية، كذلك الأزياء التقليدية معناتها الزوار اللي جاوا كل حد يحب يهز الأزياء التقليدية كذكرى لهذه الزيارة نتاعو في المولد، من الحي، من العجار القيرواني، من الشفة القيروانية وغيره من المقتنيات الأخرى، كذلك النحاس القيرواني والنحاس معناتها بمختلف أشكاله وأنواعه كان حاضر أيضا. يعني حلقات ذكر الموقف الرسمي كان بإشراف السيد وزير السياحة تقريبا مع الساعة الرابعة والنصف، معناتها كانت حاضرة فيها الافتتاحات، صار فيه أيضا تكريم للمتواجين بجوائز القرآن، حفظ القرآن الكريم وأيضا السيرة النبوية الشريفة، تم تتويج المتواجين المبروك أكيد لهم. حركية اقتصادية، حركية ثقافية، حركية اجتماعية، حركية دينية، هذا هو المهم، أنه معناتها كل التونسيين وحتى الأجانب اللي حاضرين هنا، ذكريات تقريبا من عديد الجنسيات، من الجزائر شفنا من ليبيا، شفنا من المغرب، شفنا من دولة قطر، شفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، عديد الجنسيات اللي تحضر باش تعيش على وقع المولد النبوي الشريف ولتفوح ريحته أكيد من تونس ومن قلب القيروان.
0: أكيد الأجواء هذه كلها تتابعوها على مباشرة على صفحتنا بالفيسبوك. مكرم صوركم كل شيء، حاضر كل شيء، أكيد تتابعوا الأجواء هذه. مكرم أكيد بعد شوية زادة تكون موجودة في العرض اللي كما قلنا مع عرض مرشد بوليلة، والعرض هذه اللي بش يكون فيه أعداد كبيرة تبع العرض هذه، وإحنا بيدنا تنتابعوه. شكرا ليك، تنرجعوا لك ان شاء الله. شكرا لك مكرم، الى اللقاء.
1: نشوفكم بعد قليل تقريبا لحظات، وينطلق العرض الاكبر في هذا المهرجان ان شاء الله بعد قليل. ان شاء الله نكون حاضرين بعد قليل بكذا لنحل فعاليات هذا الحفل ونصور لكم الاجواء اللي ما زالت متواصله هنا تقريبا الى ساعات اخرى ان شاء الله على موجات اذاعه الشباب. وباش مؤيد تتابعوا الحفل المباشر ومقتطفات المقتطفات الرئيسيه منه على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب.
0: شكرا ليك مكرم هاوكا قليلكم تنجموا تتابعوا كل الاجواء في القيروان على صفحتنا راديو جون تونيزي مع مكرم الهداجي مباشره من القيروان. احنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد في سهريتنا حتى لماضي ساعه. مرحبا بكم.

على موجات نايدة عتلا الشباب سهرين معاكم حتى الماضي ساعة في عيشة لموزيكا وفيها زادة نحكي وعلى أجواء المولد النبوي شهري شهر كل عام وانتم حيين بألف خير بعد شوية باش يكون معنا عبسة العمام وباش نحكيه شوية على أجواء المولد النبوي الشريف في تونس كيفاش ثابت العصيدة وإلا ليه كل شيء الحكايات الكل أكيد باش يحكيهم لنا عبسة بعد شوية إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلتم مواصلين معنا في سهريتنا مع برشا موزيكا. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هكا من الجزء الأول مشينا للقيروان، توا خلينا نقعدوا في تونس كما قلنا باش نحكيوا شوية على أجواء المولد النبوي الشريف التوانسة، شنو يعملوا في المناسبة هذه. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. معنا عبسة ترعمامو، مرحبا بك.
1: أهلا، مسيك بالخير وإن شاء الله مولدك مبروك، كل عام وانتم حيين بخير انتي وشاده مستمعين كل يوم.
0: اكيد ان شاء الله كل التوانسه ان شاء الله مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. نعرفوا التوانسه الكل في الوقت هذا، فما شكون قاعد يطيب عصيد توم مخر، فما شكون قاعد يزين توا في العصيد عبسه طار طيبها على بكري. انت توا قاعد زين في العصيده، خاطر في بالي طيبتها على بكري خليتها تبرد.
1: طابت على بكري وطابت كريمتها وبردت شويه، وتوا قاعد نزين في بعض منها اللي مش نوصلها الجيران اللي نجم توا ما يساش ندق عليهم توا معناها. خاطر الجيران نجم ندق عليهم حتى بالليل، خاطر بالنسبه لنا توا مخر، لكن فما الجيران اللي خالط عليهم نجم معناها صاهرين مازالوا نجم نوصلوا لهم العصيده.
0: العاده هذيا اللي التوانسه الكل يعني ولاو محافظين عليها ويحرصوا كل عام انهم يطيبوا العصيده، ولا توا ولات برشا انواع نتاع عصيده. العاده هذيا من وقتاش هكا التوانسه ولاو حارسين برشا على سورتو عصيده زقودو زقوقو، على خاطر احنا نعرفوا العصيده البيضاء كانت اكثر، ومن بعد توا ولات عصيده زقوقو.
1: هو السؤال اللي تطرحه هنا قبل كل شيء، علاش عصيده؟ علاش مش بقلاوه مثلا؟ علاش مش غريبة؟ علاش مش مقروض؟
0: لو بالحق علش هو علاش عصيده؟
1: علاش عصيده؟ سواء عصيده بيضاء ولا عصيده زبوب ولا علاش عصيده؟ هو علاش؟ لانه احنا الاوصلات معناها شنو؟ الولاده نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، هكا ولا لا؟ معناها نفاس. واحنا من عادتنا في تونس في شمال افريقيا الكل راهو مش في تونس بركه، من عادتنا ان كي تبدا النافسه بين قابله وشداده نطيبوا العصيده. العصيده تنفاس، تاكل منها النافسه بيدها وياكلوا منها الحاضرين تاع الولاد اللي حضروا على الولاده. هيك علاش احنا عندنا كلمه في عاداتنا القديمه، كي واحد صغير يقل الادب نتاعه لعبد اكبر منه، الكبير شو يقول له؟ يقول بارك الله عليك يا اخي كليت من عصيتي شمش على روحك، بمعنى راني انا اكبر منك. فهمت؟ وبالتالي العصيده اصلا مرتبطه بالنفس والغدوه في بعض في برشا عائلات، حتى ان كان ولد دخلت عاده الزري بالنسبه للنفس وهي عاده دخيله جديده معنى جديده، اما معناها مازالوا يستحضروا على عصيده الناس. يقول لك عصيده الناس لما تولد الناس يحطوا العصيده، وبالتالي باعتبار ان نعتبره كأنه سيد النبي نزاد تويكا معناها تولد، فنطيبوا العصيدة. هذيك علاش عصيدة من الأصل كما قلنا من منتوج البلاد، اللي هو في العادة العصيدة تاع سميد، كنا نعملها بسميد مش بالفرينة.
0: هذه نتاع قبل بسميد
1: بالأصل، حتى الفرينة عرفناها في الحرب العالمية الثانية، ما كناش نعرف الفرينة، جات مع الحرب مع الألمان، مع حرب الألمان جابوها الأمريكان، ما كانش عندنا القمح الليين، ما فماش ما عندناش ما عندوش اسم، الفرينة بالعربي ما عندهاش اسم.
0: قولوا القمح الليين. خليني نسألك، بنينة توا العصيدة بالسميد؟ خاطر أنا ما كليتهاش ما نعرفهاش.
1: حاجة لهاية وتتعمل بطريقتي، طريقة مازالوا محافظين عليها أهلنا في السقف، هي البازين اللي هو الصفون تاع السميد، ياخذوا سميد الحرش وينفخوا قداش من نهار من قبل في الماء، ويقعدوا يبدلوا في الماء هذاك الاصفر نتاعو حتى يولي ابيض كي الحليب، ومن بعداش نصفيوه في شليقه معناها نظيفه تبدا جيده، ونصفيوه وناخذوا كصفوه هذاك معناها النشاء نتاع السميد، النشاء هذاك هو اللي نعقدوا، هو اللي طيبوا بها يعقدوا به البازين، والا تتعمل بالسميد الارتق ما نطيبوه ديريكتومون تو، معناها تفيف كيما نطيبو الفرينه، نصبو عليه الماء وفيفه ملح ونطيبوه، بعدش نحط بعد ما يطيب نحطو له الزبده ولا السمن والعسل والسكر والزيت واللي يحب، كل واحد شو اللي يحب، فما حتى ياكلوه مالح معناها ياكلوه بحاجه مالحه.
0: هذا في الجنوب،
1: في الجنوب ياكلوه بحاجه مالحه هذيا، وفي الجنوب راهو فما في الجنوب يعملوا كذلك العصيده بالبقعه السميد تاع القمح، يعملوها بالشعير يسموها العيش. قالوا العيش قالونا غامق هكايا سميناها العيش، يعني أهلنا في الجنوب يعملوها معنا هذا كيف حتى في جهة توزر وتطاوين وكل. وفما في حاجة أخرى في الوطن القبلي خاصة في بالخصوص في دخلة المعاوين معناها من منزل تنين وانت طالع الفوق حتى القليبية وحتى أزمور. أنا عرفت في أزمور مثلا سيدة نعمة مثلا الله يرحمها كانت من الحاجات اللي تتميز دي تعمل عصيدة الدراع خاطر باعتبار أن دخلة المعاوين يزرعوا برشا دراع
0: كلها دراع صحيح
1: كلها دراع فيعمل عصيدة بالدراع بالفرينة تاع الدراع معناها هذه العصيدة هذيك علاش نعمل في البول نعمل العصيدة باعتبار أنه جات ظروف ما فماش لا هذا لا هذا جافيخ وكذا عملنا العصيدة تاع الزقوق ثم طورنا ولينا نعمل عصيدة الفاكهة هاو بفريوة هاو فصدق هاو زوزة هاو منعشوة ولينا نعمل عصيدة القلوب القلوب الكحل والقلوب الخضر والقلوب الحاسيل والكتاوية وحاسيل كل واحد كل يطير يتلغى بالغاه لكن باقي تقعد العصيدة معناها العصيدة هي الأكلة الأساسية تنطق باش تعمل خاطر علاش كيما قلت لك تيمنا بأن السيد النبي وقت تولد كان تولد قلت لك أكثر من هكايا ذكريات نتفكر في في وانا صغير معناها عمري 5 و6 سنين معناها في بداية الستينات من القرن العشرين معناها بالنسبة لي تمثي لا بريستوار معناها قبل التاريخ نتفكر انه ما نحطوا الطنجرة نتاع العصيدة على النار الا بعد بعد الاذان العصر اذان العصر هو يزن يصليوا العصر السايس معناها باش يطيبوا يصليوا العصر بل وبعد يشد لك من الحاضر وشدية مخلطة ومصفية وكذا ويزغرته 3 مرات
0: هي شوف محلاها العادات هذيا
1: حطوا طنجرة عنا كيني وقتها قاعدة تولد بالرسول
0: هذيك علاش اللي يعطي الصحفة اللي يمشي للدار ويعطي صحفة يقول لهم مبروك ما نزيد لكم معناها كينو
1: كينو
0: نفس حقيقي
1: فمعنى كين معنى كين ولا تزال الحمد لله يا ربي ما زالت الفرحة معنى ثم نوع بالفرحة عندي في العائلات في الديار كما أن الفرحة زادة موجودة شو البلو معناها على المستوى المستوى العام مستوى العام مثل الرسمي معناها من قديم الزمان نعرف عنا في الوثائق أن في العصر الحفصي كان يحتفل بالمولد النبوي الشريف في الزوي في الزوايا كانوا يصلوا الناس قبل 15 يوم قبل 15 يوم من المولد معناها من قبل دخول شهر ربيع الأنوار معناها تقريبا 3 أيام الأخرانيين تاع الشهر اللي قبله يبدأ يتلموا كل عشية بعد العصر يقعدوا تقريبا في ساعة من زمان يقصدوا يقولوا في القصائد تاع مدح الرسول يذكروا في شمائله يذكروا في الشمائل نتاعو كل ما في سيرة نبوية وكذا يقعدوا 15 يوم حتى اليوم المولد حتى لليلة حتى لليلة وكانت العادة هذه يوم الغدوة في الصباح يعملوا سيريموني كان معنا استقبال حفل استقبال نوعا ما في قصر في القصر تاع السلطان الحاصل ثم بعدش وقت اللي جاوا الأتراك العثمانية ولا الاحتفال هذاك قعدوا في السوي يتلموا كذا لكن رسميا ولاو يتلموا في الدار في العرض معناها الباشا وقتها ولا الدي ولا حاجه يستقبل بعواده عواده هكا تضرب شويه بالتركي بعدش تضرب شويه بالعربي تعمل بشاره في المرمى بعدش تعرف تريس مالوف وبعدش يعمل حفله من صالح الدعاء كما يتقال وتصحى على خير يرجع عليهم تريس حلويات وكل يا اخي حتى اللي جاي المشير احمد بشبي احمد بي قال مانيش مخمم مش معقوله قال لك شنو نحتفل بميلاد الرسول بعواده ما حاجه تليق بالمقام عائله كبير اهل الشورى الملكيه سيدي ابراهيم الريحي كان يحترمه برشا قال لهم ما تخملناش في حاجه تليق بالرسول هكايا فقال لهم هني فنزلوا عيانات رجعوا قالوا هاو ما عادش احنا مش جيوك العلماء جيوك واللي انت جينا الجامعة زيتونة
0: من وقتها ولات الهمزية من وقتها
1: وقت من عام 1838 صارت العادة متاع ان البي يهبط الجامعة زيتونة ويحظى في ختم في الفريدة القصة المولدية وتتعمل هلمة كبيرة ويسرد الإمام الأكبر سيرة نبوية وكذا ويقول أشعار في مدح سيد النبي وطور بالمدافع بالبشائر ويهنيوا العباد بعضهم وكذا وحتى أن يقول الشيخ بنزياس كاتب الفتر متاع البي يقول أنه أول احتفال كي عملناه اسم 1838 خارجين بعد ما عملنا احتفال كبير وجو كيف وفرح معناها فما فرح تحس فرحة في البلاد. فيقول الشيخ بوزيف التفت للبي قلت له سيدنا اش قولك تحبس على العادة هذه تحبس عليها احباس معناها المصاريف نتاعها على فلوس على المصاريف تحبسهم تكون وقف معناها. فجاوب احمد دبي قال له حبست على العادة هذه ملك تونس فأنا أربأ أن يأتي أحد من بعدي فيبطل هذه العادة فينسب إليه الاستخفاف بمقام الرشيد. معناها أحمد دبي كيف اللي حس أنه تونس كلها مش عادة عادة هذه تونس كلها في خدمة هالعادة هذه في خدمة الرسول محبة في ما هي شنية محبة في الرسول محبة في مقام سيد النبي واحتراما ليه وتقديرا لمقامه وتقديسا لمقامه فقرر معنا تقرر هكذا وكيف أقول باختيار الفقهاء والعلماء والأئمة اللي معنا مشاو في الخطة هذه وقعدت العادة والحمد لله قعدت موجودة اليوم اللي في هذه
0: الحمد لله. معناها اللي احنا مازلنا محافظين على العادة هذية على خاطر محليهم بالحق العادات متاعنا خاطر زادة العادات هذوما اللي هما البصمة متاعنا فيها على خاطر ما تلقاش الاحتفالات كما في بلاد أخرى وهاود يعني حتى احتفالاتنا.

0: شاء الله
1: ان شاء الله نخدم مش نجيب بتاعك العاده
0: كالعاده العسيده
1: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه, شكرا ليك. شكرا ليك. احنا مازلنا مواصلين معاكم في سهريتنا كما قلنا, وبعد شويه زاد باش نحكيوا شويه على اجواء جامع الزيتونه في المولد النبوي الشريف, وعندها سنين والهمزيه معروفه جدا في جامع الزيتونه, نحكيوا عليها باكثر تفاصيل بعد شويه. تابعوا زاد على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب العرض الضوئي اللي ينور واللي موجود يعني في جدار جامع عقبه بن نافع بالقيروان. محلاها الصور هذه ومحلاها العرض الضوئي, تنجموا تتابعوا مباشره على الباج نتاعنا فيسبوك تاع الشباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم بعد شويه نشرت الاخبار وراجعين معاكم في سهريتنا الليله حتى الماضي ساعه. يا محمد.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: وفي عناوينها: تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات. مدينة القيروان تعيش على وقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وفي النشرة متابعة في الموضوع. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية في عدد من الجهات وتصنيف 11 ولاية في درجة انذار كبيرة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. انطلقت اليوم شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية القادمة في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور:
4: تسعيرها ما شهدت حرص زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة. تقريبا أكثر من 170 مسلك للخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي الجديد اللي موجود في مسالك سناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري.
3: أفاد ديوان الخدمات الجامعية في بلاغ أصدره اليوم بأن الطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن الناجحين في البكالوريا 2024 و2025 ذكور وإناث يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الجاري، وذلك حسب رزنامة العودة الجامعية، بهدف في توفير فضاء يجمع الأسر التونسية وكافة المتدخلين في المنظومة التعليمية. يحتضن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة من 2 إلى 5 من سبتمبر المقبل معرض العودة المدرسية Back to School. هذه التظاهرة تتضمن أروقة خاصة بالأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة النيجرو:
5: التظاهرة هذية جات من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنهي منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات. وبطبيعة الحال فما شراءات اللوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارض فرص وعروض خاصة أسعار تفاضلية. والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ وإلا الطالب، باش يكون موجه زادة كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم، نحاولوا أن نخرجوهم فرص جديدة ولقاءات جديدة. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
3: الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن أن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحاً عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. أطلق المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، بالإضافة إلى اعتزامه تقديم إعانات مدرسية بادرة تهدف إلى تمكين تلاميذ الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من هذه الكتب. رئيس المنظمة محمود مفتاح:
6: حملة جمع كتب قديمة لتقديمها للعائلات التي تستحق ذلك، وهذا طبعا مش كان في الوطني بل في الجهات، في ساقس، في المنستير، في جابس، في بنزرت، في زوان، في أريانا، جل الجهات تستعد لهذا الحدث وتعطيه الأهمية اللازمة. يتقدم المواطنون وقد شرعوا في ذلك لتقديم الكتب القديمة في الجهات، طبعا مكاتب جهوية، وفي تونس قلنا إما في شارع الحرية في مقر المنظمة أو في دار الأسرة في النزهة السادس. كذلك نستعد لتقديم إعانات مدرسية وطنيا وجهويا كما فعلنا في السابق. إن شاء الله أسبوع آخر تنطلق هذه العملية للعائلات ذات الدخل المحدود.
3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة في عدد من المناطق من الساعة 10 ليلا إلى منتصف الليل. أستاغ أشارت إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. في متابعة لحالة الطقس، تتواصل الحرارة مرتفعة في أغلب ولايات الجمهورية، وفي آخر تحيين لخريطة اليقظة المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لأحدى عشرة ولاية، أي في درجة إنذار كبيرة تحسبا لارتفاع درجات الحرارة، عن المعهد الوطني للرصد الجوي الصبحي بن أحمد.
7: تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا بأغلب مناطق البلاد. تكون ذروة هذا الارتفاع هي يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة، وتكون القصوى ما بين تقريبا 42 إلى 48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى نهاية هذا الأسبوع. وبالنسبة خريطة اليقظة أسندنا اللون الأصفر، ويعني درجة إنذار عادية بالنسبة لولايات الشمال، بنزرت، تونس الكبرى 3 ولايات، وكذلك ولاية نابل، ولاية زغوان، وكذلك ولاية سليانة، وولاية الكاف والقصرين، وكذلك ولايات سوسة المنستير والمهدية تعتبر درجة إنذار عادية، لكن درجة إنذار كبيرة يقظة تامة ب 11 ولاية تقريبا: ولايات باجة، جندوبة، ولاية الوسط، القيروان، صفاقس، كفسة، سيدي بوزيد، قبلي، توزر، مدنين، تطاوين، ورمادة. سيكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بسواحنا الشمالية هذا اليوم، ويتواصل البحر قليل الاضطراب على معظم المناطق بالنسبة لبقية الأيام الأسبوع.
3: تحتفل بلادنا غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبالمناسبة تتواصل الاحتفالات بمدينة القيروان. نادرة برجب والمراسلة التالية:
8: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عدد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوء الضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع، إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ تلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادر برجب من القيروان.
3: في العالم، الولايات المتحدة تعلن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الحرب الأمريكي يقول أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. حلفاء أوكرانيا يتجاهلون التهديدات الروسية ويتعهدون بتقديم المزيد من المساعدة العسكرية لكييف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تواصل وتسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات. مدينة القيروان تعيش على وقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية في عدد من الجهات، وتصنيف 11 ولاية في درجة انذار كبيرة. ألقاكم بخير.
9: ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى. تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم، سهرين مع برشا أجواء المولد النبوي الشريف. يبدو أنه الطقس تبدل في القيروان، بعد شوية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا مكرم الهداجي مع هكا رياح، و يعني الطقس يقلق شويه. هذاك علاش يعني بالنسبه للعرض نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل، هل يعني باش يتواصل العرض والعروض يعني الموجوده والا لا؟ التفاصيل كل شيء بعد شويه تلقاوه مع زميلنا مكرم الهدجي مباشره من القيروان. مرحبا بكم، زادة تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا. نذكركم تنجموا تختاروا بين زوج ديستات ليسا رقم واحد ليلى في جورج وصوف، سلامتك بيد الله، مجد الرومي، اسمع قلبي، ميدا الحناوي، غيرت حياتي. الليسته الثانيه فيها وائل جسار، ما تفوتنيش انا وحدي، ادم انت عمري، شيما الشايب، في اوعدك، الاختيار عندكم انتوما، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من نعيش الموسيقى. بعد شويه اكيد مع الفقرات اللي تعودتوا عليها اليوم، زاد مع فقره فلاش باك باش نرجعوا مع اجمل الموسيقات اللي كانت ناجحه في السنوات اللي تعدات، كيف مع الموسيقى الجديده اللي تلقاوها معنا. محمد نسلم علي برشا، مرحبا بيك، اليوم يختار لي رقم واحد على خاطر فيها مجد الرومي ودعاء القاسمي من المستمعين الاوفياء، نسلموا عليها برشا. اليوم تختار لي رقم واحد فاطمه علوي، تختار زاد لي رقم واحد، والاختيار مازال عندكم انتوما. مرحبا بيك، نسمعوا الموسيقى جديدة، باش نسمعوا مرتضى الفتيتي في جديد، وكيف الشامي، كيف مروان خوري مع مارلين نعمان في الموسيقى الترند. دونك تبعونا وتسمعونا حتى الماضي ساعة، مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلتوا باش تسمعوا برشا موسيقى حتى لما ذي ساعة في الوقت هذا باش نمشيو للقيروان. كما قلت لكم يعني يبدو أن أجواء الطقس يعني تبدل والتفاصيل كلها مع مكرم الهداجي. مكرم
1: مرحبا بك
0: يبدو أن الطقس تبدل عندكم يعني والأجواء يعني ولات برشا ريح يبدو أن الأمطار باش تصب. أحكينا شوية معناها كيفاش يعني بعد اللمة اللي كانت موجودة.
1: بالفعل ذكريات تقريبا الآلاف من الجماهير من الزوار اللي توافدوا لحضور هذا الحفل مع تتبقل الرئيسي لثارة المولد النبوي الشريف بالقيروان تحديدا في ساحة ولاد فرحان اللي محالية في جامعة عقبة ابن نافع. لكن فجأة قبل تقريبا لحظات ذكريات يعني الفرقة معاك متاع مرشد بولينا كانت حاضرة على الركح. العرض الضوئي انتهى قبل ما يبدأ معاك العرض الفني وثارة الحضرة. لكن تقريبا قبل دقائق من انطلاق الحفل فجأة عاصفة رملية قوية جدا مع رياح قوية زادة وبعض الأمطار اللي كانت حاضرة في القيروان. الرياح ربما خلت الناس تغادر الساحة ومنذ قليل حسب ما سألنا معها بعض الأطراف من الفرقة لأنه مبدئيا الحفل ألغي في انتظار ربما بلاغ يكون لإدارة المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف في القيروان توضح فيه معناتها شنو صار بالضبط، توضح فيه خاصة هل سيعاد الحفل في فترة قادمة ربما غدا أو بعد غد أم سيتم إلغاء هذا الحفل في انتظار التكريم. وأنا أكون حاضر معنا على مجلس إذاعة الشباب في كل التفاصيل والذكريات. أغلب الجماهير اللي تواجدت على ساحة الفرحان غادرت في اتجاه وسط مدينة القيروان وقاعد الدور في أزقة وأنهزت القيروان في الفترة الحالية وفي المطاهي وفي المحلات التجارية. وبمازال في الساحة معها بعض الجماهير اللي خيرت أن تبقى معها وتواصل سهرتها في ساحة أولاد فرحات يعني حتى ما غير عرض موسيقي خيرت البقاء في الساحة إلى حدود هذه اللحظة.
0: مازالت الرياح قوية مكرم؟
1: خفت طبعا ما ذكريات على كنت عليه يعني بكري كانت عاصفة رملية بكل سرعة قوية برشا. الرمال كانت كبيرة برشا في الساحة. بعض الأمطار إذا كانت حاضرة مع حرارة في الطقس يعني طقس حار جدا والأمطار في نفس الوقت حاضرة والرياح قوية برشا. ذاك الفترة الحالية ذكريات خفت الرياح نوعا ما ما عادش فما التراب اللي كان من بكري. لكن حسب ما شفت معاش حسب سألنا حسب ما كنا حاضرين حاليا في ساحة الفرحان فإنه الفرقة كلها غادرة وحتى الماتريال يتم معناتها نزعه من فوق الركح زي شنو صاير حول هذا اللحظة. كيف ما بنزيد ذكريات إن شاء الله يكون حاضر على القسمة وفي برامجنا القادمة نوضحوا فيه هل سيعاد العرض هذايا لمصر الجديدة بتاع الحضرة أم سيتم إلغائه. أكيد إن شاء الله يكون جديد على موجاتنا موجاتنا.
0: شكرا لك مكرم الهداشي مباشرة من القيروان. كما قلنا يعني العاصفة الرملية هذه اللي كانت منذ دقائق وحتى صدر رياح قوية وبعض الأمطار هي اللي خلت العرض ألغي حاليا في انتظار كان فما جديد أكيد. والجماهير الغفيرة الموجودة في القيروان خيرت أنها تعمل دورة يعني في القيروان وما قعدتش في العرض بما أنه كما قلنا الطقس تبدل. فربي يرحمنا أكيد على خطر درجة حرارة مرتفعة جدا ومازالت مازال حتى المعهد الوطني للرصد الجوي مازال يحذر من الدرجة ارتفاع درجات الحرارة اللي باش يكون معناها باش تكون في القصوى إن شاء الله باش تكون نهار الأربعاء ونهار الخميس. هذاك علاش نردوا بينا في كل مكان وين ما كنا يعني ما عندناش مثلا قضياتنا نقضيهم على بكري الكبار في العمر ولا الصغار في العمر زادة كيف ما يخرجوش فمش علاش باش يخرجوا مادام عندهمش معناها حاجة باش يقضيوها وانكثروا برشا زادة من شرب الماء. مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى.

هذا رامي جمال سمعناه في دي عالم. سمعنا لا موسيقى الجديدة اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير كيما توليت في قرياوي وعمرو ذياب حبيتك وغيرها من الموسيقى. مازال مش نسمعه زادة جديد كاظم ساهر في عيش لا موسيقى هو أنت, وتلقاه بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونص الموعد يكون مع فلاش باك مع أجمل الأغاني اللي سمعناها. السهرية مواصلة معكم حتى الماضي ساعة, مرحبا بيكم.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم باك تو سكول، دورة أولى لمعرض ينتظم قريبا بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. الإعلان عن أحداث خطوط جديدة للنقل المدرسي والجامعي واليوم انطلاق حملة بيع الاشتراكات. كرياتيف تونس تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة، وعلى أن يكون يوم 17 من سبتمبر المقبل آخر أجل لإيداع الملفات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الليلة بمعتمديتي المهدية ورجيش إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. الولايات المتحدة تعلن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في جنوب فرنسا أعصار يلحق أضرارا بنحو 100 منزل ويصيب 26 شخصا، فيما تركت آلاف الأسر من دون كهرباء. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبية تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء بحسب وكالة أسوشيتد بريس. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

مرحبا بكم معنا من جديد على مجراتنا إذاعة الشباب. سمعنا لموزيكا فلاش باك وباش نكملوا أكيد مع فلاش باك مع أجمل الموسيقات اللي سمعتوهم قبل واللي كانوا من أنجح الموسيقات اللي تلقوهم معنا اللي لا في عيش الموسيقى. كما قلنا قبيلة مع زميلنا مكرم الهديج يعني عاصفة رملية ورياح قوية وأمطار زادة تثبت في إلغاء السهرات المهرجان الدولي المولد النبوي الشريف. تنجموا تدخل على الباج متاعنا وتشوفوا يعني بالضبط بالصوره العاصفه هذه ويعني والاجواء كيفاش في القيروان. واكيد ان شاء الله غدوه يعني نهار المولد النبوي الشريف فما مازالت فما عروض اخرى ان شاء الله اكيد يكون نعرف درجه الحراره بتكون مرتفعه لكن ان شاء الله الطقس يعني يكون ملائم للعروض هذه. اكيد نسلم عليكم برشا ناس كل اللي سهرة معانا دي منذكركم زادة في بالنسبة للليستات فما زوز ليستات تختار واحدة منهم. الليستة الأولى الليلة فيها جورج وصوف سلامتك بيدلة وفيها مجد الرومي يسمع قلبي ميدان حناوي غيرت حياتي. وفي الليستة اثنين نلقى وائل جسار في ما تفوتنيش أنا وحدي. نلقى زادة آدم في أنت عمري ونلقى شيمة الشايب في أوعدك. هذه الليستة رقم اثنين اللي تختاروها الليلة معانا. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى لماضي ساعة مع برشا موزيكا على كيف كيفكم. نرجعوا الى اغاني التسعينات وبداية الالفية وغيرهم يعني من الاغاني اللي تلقوهم معانا الليلة. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة.

رجعنا فلاش باك مع صوت نوال زغبي في عدب كلاقيني. سمعنا كاتيا فرح, سمعنا لنا إيلين خلف. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. حبينا هكا نبعدوا شوية زادة بزمن ونرجعوا مع صوت آخر من أجمل الأصوات اللي تلقوها في الساحة العربية. عبد الحليم حافظ باش نسمعوه في مقطع من زي الهواء.

قلت لك انا واحنا في عز الهنامة، يا ما قلت لك

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا.

0: لحظة لقيتك يا حبيبي.
1: هذا عبد الحليم حافظ سمعناه في مقطع من زي الهوى. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت عبد الحليم حافظ. محلها الأغنية هذه اللي رجعتنا فلاش باك مع نجاحات الحفلات اللي كان يقدمها عبد الحليم حافظ. اليوم في سهرية استثنائية معاكم في إذاعة الشباب ليلة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. أكيد غدوة في إذاعة الشباب تلقوا برمجة خاصة بالمولد النبوي الشريف. البرمجة هذه تنطلق من 6:30 متاع الصباح وتتواصل طيلة اليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا اليوم في عيش الموسيقى. شنو باش تلقاو توا؟ باش تلقاو الليستة اللي اخترتوها الليلة واللي باش تستمتعوا بها. الليستة رقم 1 اليوم كان معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع هذايا يعني نهار الأربعاء في عيش الموسيقى. باي باي.